أَيْدِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

الشباك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

منكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

تأكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بال

0: الأرض من فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
2: فللإفتاء عندهم كنوز.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان. ويمكنكم التواصل معنا على هذه الحلقة لإرسال رسائلكم أو الاتصال معنا على الأرقام التالية 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. كما يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر الفايبر، وذلك على الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي. وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج، وذلك على السؤال الأول. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بخدمة توصيل وإعطاء المبلغ حين وصول الذهب للمشتري، سواء كاش أو خدمات مصرفية بعد اتفاق مسبقاً؟

0: بالنسبة لي بيع وشراء الذهب والفضة له أحكام خاصة. الذهب والفضة بيعها وشراؤها بالنقود له أحكام خاصة، من أهمها التقابض عند العقد، لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت كما جاء في الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء أو مثلا بمثل ويدا بيد. فلا بد إذن في هذا كما جاء في هذا الحديث من التناجز والتقابض في بيع الذهب والفضة، فلا بد من التقابض والتناجز في بيع الذهب والفضة. أما أن تشتري ذهب وأنت تراه من بعيد أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، تشريه وأنت بالتليفون دون أن يتم التقابض في الحال، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأنه ليس فيه تقابض في المجلس العقد، فلذلك لا بد فيه من التقابض. أما متاع التوصيل هذا إذا كان وكيل، أنت موكلاه، والله أنت أيها السائل قد وكلت هذا الذي يقوم بخدمة التوصيل، إذا كان وكيلا عنك وهو الذي يشتري شراء نهائيا، فحينئذ يجوز، هو الذي سيدفع الثمن ويأخذ الذهب ويوصله إليك، فهذا جائز إذا كان كذلك. لكن أما أن يكون هو مجرد موصل فقط ولا يتعاقد، التعاقد يتم قبل التوصيل، وهم ثم هو يأتي بالذهب إلى البيت وبعدين حنين خلصوه، لا، هذا يعتبر فيه تأخير في التقابض، فلا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة بهذا الشكل، ولا يجوز بالدين. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت منى من طرابلس، تفضلي يا أختي منى، اسمعيني عبر الهاتف لو سمحتي.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو شيخنا، نسمع فيها.
0: نعم، تفضلي سؤالك.
1: سؤالي هو كالأتي، أنا عندي الوالدة توفى الله طبعا قبل ما تتوفى، كانت عندها قطعة ذهب، قطعة الذهب هذه تحقت إن هي لمال تبي تبيعها، فقالت أنا ما نبيهاش تطلع من،
0: نبي حد كيف ما عندهاش تطلع، ما تبيهاش تطلع كيف؟
1: يعني ما تبيش تبيعها لحد برا من الحوش،
0: تمام،
1: يعني نقول احنا بالليبي مش هايل عليها. فقالت ان جت، قالت ان جتني انا، قالت لي اعطيني المبلغ ما يو ما يو ما قيمه بتاع القطعه هذه، وفي نفس الوقت خذيها القطعه لو انا رديت لك المبلغ هذا خلال سنتين. اوكي، ما فات السنتين، ما نقول هي ليك.
0: كيف لو ردت لك المبلغ؟ معناها انت بتردي لها قطعه الذهب؟
1: ايه بالضبط، ولو ما ردتهمش هي ليك. يعني صار ان في نقاش ان هذه حاجه مرات، يعني قدر الله تموتي او حاجه، يعني انا نقول في اشكاليه مع الورثه وهيكي، فقالت خلاص نديروا عقد. طبعا درنا عقد على اساس المنطقه، هو تمام. حاليا توفت، بعد نعم. توفت طبعا، لما جينا نحسب في المدة من أعطاء الفلوس طلعت إن هي تمت سنتين، أوكي، ففي من أفتى قال إن هذه القطعة ترجع للورثة ويخلصوك الدين اللي عليها، يعني يخلصوك الدين اللي عليها من مالها الخاص طبعاً، ويترجع القطعة للورثة. وبعدين الورثة صار نقاش ما بيناتهم، قالوا إن يعني زي ما تقول إحنا القطعة هذه سنتين سعرها ولا أكثر من قبل، فبمعنى أنهم هم قالوا لي إحنا بنقسموها إحنا وياك، لأن ما نبوش أنت حتى أنت زنبوية مضريتي في الموضوع وكل شيء، فما نبنيت المحكم هذا اللي صار. وثاني حاجة، هل يرجع لي المبلغ اللي أنا دفعته وهم بعدين يعطوني شيء من عندهم، أو مثلاً هي القطعة هي الأمانة قطعتين، يعطوني قطعة ويأخذ قطعة يجوز يعني شرعا هيك أو لا.
0: طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب، عندنا سؤال أيضا تكلمنا عليه، موضوع شراء الذهب، قلنا بدون تناجز بدون تقابض في مجلس العقد، وقلنا أن هذا لا يجوز لأن بيع الذهب والفضة بالنقود لابد فيه من التقابض في مجلس العقد. لما نديروا مجلس العقد ونقول لك بيع لي القطعة هذه بالثمن الفلاني، هذا يعتبر العقد وقع، وبعدين صاحب خدمة التوصيل بيوصل الذهب وبيقبض الفلوس من المشتري وبيمشي بيرفع للمحل، يبقى هنا تأخير في التقابض. وإحنا نعرف أسعار الذهب والفضة الحكمة في التقابض فيها شرعا أن هي يتقلب أسعارها وتتغير بين الحين والآخر في لحظات ثواني، فلذلك هذا مما يوقع في الخصومة، ولذلك جاء الشرع ومنع من التأخير في التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود، أو بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالنقود، أو الفضة بالنقود، هذه كلها لا بد فيها من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا التأخير. وقد نهى الإسلام عن الربا والعياذ بالله بشتى أنواعه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. هاي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أختي فاطمة تفضلي. أسف. طيب ناخذ الأخ سليم من مصراتة، تفضل أخي سليم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله شيخ الفاضل العصام، جزاك الله كل خير.
0: أهلا وسهلا بك أخي سليم، الله يحفظك.
2: بارك الله فيك ورحمة الله، هذا البرنامج طيب.
0: آمين.
2: تبين السؤال إذا سمحت يا شيخ عصام.
0: تفضلي.
2: السؤال الأول يقول: ما صح القول بالله عليك بوجه الله؟
0: بالله عليك؟ والله ما سمعتك يا أخوي سليم.
2: بالله عليك لوجه الله.
0: لوجه الله، يعني يطلب شيء هذا ولا شنو؟
2: لا يا شيخ عصام.
0: ماشي حاضر، هذا السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير في الشريعة الإسلامية؟
0: الحد والتعزير
2: في الشريعة الإسلامية يا شيخ عصام.
0: إن شاء الله أجيبك إن شاء الله.
2: حفظك الله ورعاك.
0: وإياك وسيدنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن السؤال الثاني تسأل الأخت، تقول: أنا عبدة تخاف الله، وأناشدك أن ترد على موضوعي، زوجي حال في يمين طلاق بالثلاثة، وبكامل إرادته أنه يترك الدخان بنفس اللفظ عليه اليمين عليه الطلاق، فما فتواه في حال يبي يرجع له؟ أرجو الرد. والله موضوع الطلاق وإلزام النفس بأمور بيضغط عليه روحه بموضوع الطلاق، فحلف بالطلاق أو عليه اليمين أو عليه الطلاق أنه لن يرجع إلى شرب الدخان مرة أخرى، والآن يبدو أنه يريد أن يرجع إلى الدخان، يريد أن يشرب الدخان كما كان يفعل من قبل، فهل يمكنه أن يرجع عن حلفه بالطلاق أو باليمين؟ لأن اليمين هنا معناها الطلاق في العرف، ولذلك هو ألزم نفسه بذلك، فليس له معنى إلا اليمين اللي هو الطلاق. فهل إذا أراد أن يرجع إلى الطلاق كيف يفعل؟ نقول: هذا التعليق وهذا وإلزام النفس بالطلاق إذا رجع إلى شرب الدخان هذا أمر لا يمكن أن يرتفع، خلاص ما دام أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف لا يرجع ذلك، ولا يمكن أن ترفع هذه الحلفة، زي ما نقول إحنا معاش تقدر ترفعها الحلفة، هذه وقعت منك والواقع لا يرتفع، الواقع لا يمكن رفعه، حاجة وقعت خلاص. فلما قال هو عليه الطلاق، شو معناها عليه الطلاق أو عليه اليمين؟ معناها أنه يلزمه الطلاق أو يلزمه اليمين اللي هو اليمين بمعنى الطلاق لو رجع إلى شرب الدخان. نيته حسنة وهو يريد أن يتراجع وأن يترك هذه المصيبة وهذا الدخان الذي يعني حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف والتبذير في المال وغير ذلك من الأمور التي تمنع الشريعة منها. فلذلك هنا نقول لمن حلف لا يجوز لك أن تحلف بالطلاق، لكن اعزم على أنك ترجع إليه دون أن تحلف بالطلاق. أما إذا حلفت فهنا لا يمكن أن يرتفع أمر الطلاق إلا فإن رجعت إلى شرب الدخان وقع عليك الطلاق ثلاثا، لأنك أنت قلت عليه يمين بالطلاق ثلاثة، فلو رجعت إليه لزمك الطلاق ثلاث طلقات وحرمت عليك زوجتك. ولذلك ننصحك أن تستمر على ترك الدخان وليس لك إلا ذلك، وأعانك الله سبحانه وتعالى. وأنبه وأحذر الإخوة جميع الشباب والمسلمين إلى عدم استعمال هذه الصيغة في إلزام النفس ولو بأمر معروف، حتى لو كان بأمر طيب وبأمر جيد، لكن ليس بهذه الطريقة. ما ذنب الزوجة عندما تحلف وتعرضها إلى الطلاق وتنهي هذه العلاقة الزوجية بمجرد أنك تريد أن تترك الدخان ثم تضعف نفسك وتريد أن ترجع إليه؟ طيب والله أعلم. معنا رجعت الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. أختي فاطمة تسمعينني؟ أرجو أن تسمعينني من الهاتف.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من بينسأل
0: يا شيخ، كيف؟
3: كان عندي رقم حساب.
0: طيب
3: رقم الحساب هذا طبعا بتوقيتي انا.
0: باسمك انت؟
3: ايه باسمي انا.
0: طيب
3: غير زوجي رقم الحساب.
0: نعم
3: غير رقم الحساب لرقم حساب واحد ثاني ودار تطبيعته هو.
0: طيب هو بدون معرفتك انت او اذنك في هذا؟
3: ايه.
0: شنو سؤالك تو؟
3: وخلص
0: ده اصبح المرتب تو ينزل على الحساب الثاني؟
3: لا باسمي انا حتى الحساب الثاني.
0: طيب خلاص
3: خلاص خدم معاش وقعد المعاش ينزل، هذا ليه سوى حاجة 3 سنين بدون علمي.
0: معاش ينزل مرتب كله؟ معاش ينزل المرتب؟
3: ينزل المرتب ينزل، لكن أنا ما عنديش علم بالتوقيعة هذه لا على شيك ولا بطاقة، مداير حتى بطاقة.
0: طيب يعني إذا أنت غير رقم حسابك بإذنك أنت ومعرفتك أنت إلى رقم حساب تاني ورقم حساب التاني باسمك، تو هذا فهمت هكيني؟ والمرتب مازال ينزل قلتي لي. أخت فاطمة تسمعي فيها؟
3: لا لا بدون إذني من غير ما أعرف.
0: دون إذنك ولكن باسمك أنت دارة حتى هو؟
3: أيوة.
0: به والحساب توا قاعد تحت يدك أنت والله كيف؟
3: لا لا لم ننقر على شيء.
0: أي هذا اللي قصدي نسأل عليه، يعني هو اللي يقبض طو في المرتب.
3: أيوة. هل تعتبر هذه تعدي على الملكية يعني؟
0: طيب أجيبك إن شاء الله. طيب معي الأخ دريس من مصراتة.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي دريس.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله ينورك وينور إذاعتنا المباركة. آمين. إن شاء الله
0: آمين.
4: ويفرج على أخينا في غزة وفي القدس وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا، اللهم أنصر أمة الإسلام على الهجمة الشرسة الكافرة المشركة التي حاطت في الإسلام. اللهم يا ربي انصر دينك، اللهم انصر دينك يا رب العالمين.
0: آمين رب العالمين.
4: يا شيخ عصام والله بنسألك، سوى نحن في ليبيا هنا وفي يعني جميع المناطق قاعدين في حالة يرسى بها ضي يوصل للعشر ساعات من الناس قاعدين في حالة، وحتى المياه ارتفعت أسعارها والناس في رفع الأسعار فاحش، ونحن عندنا في حفلة كبيرة لأننا مهتمين من كل حد بالمصور والإنارة فيها 24 ساعة وناس يهتفوا وضيفين وبحثين ما كأنهم
0: وين هذا؟
4: يعني شيء يعني سوى الشيء هذا ما يشعروش بالأزمة فيها نحن موجودين تو الضي البارح والله 10 ساعات كاملين.
0: صحيح صحيح كل
4: هذا يرسى بها، وهذا احتفال الجزائريين اللي جايين من كل حد بالمصور وجايبين ناس من برا ويدفعوا في أموال، ونحن الشعب قاعد يستغيث لو محصل إنارة ولا محصل مية ولا محصل، من هو اللي مسؤول على الشيء هذا؟ وكيف يكون الشيء هذا بأمر من الشيء هذا؟ شعبنا يعني شيء في حاله يعني
0: سن رب والحق سنوجه كلمة في ايه نوجه كلمة ان شاء الله.
4: يعني نحن في حاله واحد يرقص ويغني وجايب لي بلا من جميع المكانات وانت بلادك قاعده في حاله يرسل لها في حاله يرسل لها بالله يبيك توجه الناس هذيما كيف المسؤولين ولا المحملين المسؤوليه ولا من اللي بربطهم هذيما كيف يديروا امام الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام وبارك الله في شيوخنا وان شاء الله ربي يصلح بلادنا ويرفع علينا الهم والغم ويرفع علينا الظلم ويرفع علينا الاكل الحرام واكل الربا وان شاء الله ربي فيك يا شيخ عصام
0: فيكم بارك الله. طيب اذا ننتقل للسؤال الذي يليه اللي هو يسال السائل فيه عده اسئله. السؤال الاول يقول ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم دفع مبلغ 6000 دينار للمعرض أولا ثم يقسط الباقي من المرتب يخصم من مرتب عن طريق المصرف؟ إذن طيب معنا قبل ذلك نأخذ الأخ من الأصابع. أخ محمد من الأصابع تفضل. أخي محمد
5: يا شيخنا مرحبتين بك.
0: اهلا وسهلا بك تفضل.
5: يا شيخنا بنسالك احنا سائقين شاحنات باهي
0: سائقو شاحنات باه اسمعني من الهاتف بالله يا اخي محمد نقص صوت التلفاز نقصه سكره التلفاز الصوت سكره بالله. طيب انقطع الاتصال ارجو المعاود الاتصال اخي محمد. إذن السؤال بيقول أن هني نشري في سيارة بالتقسيط يأخذوا مني مبلغ في الأول كبير شوية وبعدين يقسطوا باقي المبلغ عليه المرتب ويخصموا منه كل شهر مبلغ معين 500 دينار ألف اللي هو، فما حكم الشرعي في ذلك؟ قلنا إحنا أن بيع التقسيط بيع جائز وفيه رفق بالمشتري لأن أحياناً يعني إحضار المبلغ مباشرة عند العقد هذا مما يعسر على كثير من الناس، ولكن في البيع بالتقسيط فيه رفق بالمشتري أنه هو تقعد تقتطع منه كل مرة جزء من الثمن، فهذا يعني بيع جائز إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه، إنما فيه تجزئة الثمن فقط على أقساط وعلى نجوم معينة في أوقات معلومة، يعني كل شهر يأخذ منك مبلغ كذا وكذا إلى أن ينتهي الثمن. طبعا البيع بالتقسيط في العادة لا يباع بنفس الثمن البيع الكاش، فالبيع بالتقسيط يكون فيه زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ قلنا الزيادة هذه لأنها في مقابلة الزمن، الزمن اللي هو مش حيقبض منك الثمن هو كله في نفس الوقت، بيأخذ منك 6000 وبعدين كل مرة كل شهر بيأخذ منك جزء من هذا الثمن، فلذلك يجوز أن يكون في مقابل هذا الزمن وتأخير قبض أجزاء الثمن أن يكون في مقابله زيادة لا بأس فيها جائز. المهم أن يكون عند الاتفاق عند البيع يكون الاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت أسماء من تجورات تفضلي. أختي أسماء أنا
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معليش يا شيخ بنسألك يعني بهي أنا أبويا متوفي بهي
0: الله يرحمه
6: يعني هيك الله يرحمه ويسعدك متعك سنة ونص دوا بهي فكان بوي نسألك كان بوي حناي عندها زوج أولاد
0: شن عندها؟
6: قصة شوي زوج أولاد بوي وعمي.
0: أي طيب
6: فعمي قال لي بوي تنزل لي عليه حصتك ورد في الورد، فهذاك الوقت كان بوي مش كبير ومش ما عنداش المسؤولية أن كنا وقصدي توا هيك حاجة سنتين فاتوا عمي توفى وبوي قعد حي، فمشي لي أولاد أخوه قال لهم أنا قصدي ندمت على اللي درته، مش ضربه ولد عمي ضرب على صدره وقال له حاضر يا عمي أنت اللي تبيه حاضر أنا فيه.
0: نعم
6: لكن توا لما توفى بوي قلنا لهم قصدي انتوا قلتوا حاضر وابوي ندم انه هو وقع ويبي الميراث نتاعه، فهم قالوا لنا ماش نستار فوقكم بروا انتوا في حالكم واحنا في حالنا العماره لينا. فاحنا ماش عرفنا احنا هل انا اللي بنسال عن شيخي هل احنا اصحاب حق ولا مش اصحاب حق؟ هل انا نقدر نقول لهم اني انا مش مسامحتكم ولا قصدي ماشي مش مساله فلوس، لكن انا نبي نريح ضميري، هل انا صاحبه حق ولا مش صاحبه حق؟
0: طيب حاضر اجيبك ان شاء الله باذن الله. طيب الاخ محمد من الاصابع، تفضل اخي محمد. اسمعني من الهاتف اخي محمد لو سمحت. طيب انقطع الاتصال نرجو. طيب نحاول نجاوب على الاسئله اللي معانا فقط لان الوقت لا يكفي. فعندنا سؤال يقول السؤال الثاني ايضا، ما حكم شراء سياره بالمرابحه الاسلاميه عن طريق المصرف مثل مصرف الجمهورية علما بوجود هيئة شرعية معهم؟ طيب يا أخي السائل الكريم، البيع المرابحة الأصل فيه الجواز إذا ما توافرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء لجواز بيع المرابحة، وقلنا أهمها انتقال ضمان المبيع إلى المشتري إلى الوسيط، هذا قلنا المصرف، يعني لابد المصرف أن يشتري هذه البضاعة أو السيارة أو أي شيء من الأشياء التي يمكن أن تباع مرابحة، أن يشتريها المصرف ويحوزها، يعني يقبضها ويأخذها وتدخل في ضمانه، حتى لو بقيت في المعرض السيارات لا بأس، السيارة حتى لو بقيت مع السيارات، المهم أن المصرف قد اشتراها وصارت في ملكه، بمعنى أنها خلاص يعني انقطعت صلة المعرض بهذه السيارة وصارت السيارة ملكا للمصرف. بعد ذلك المصرف يأتي يبيعها للزبون، الزبون بيدفع القسط الأول ثم بيقسط عليه الأثمان التي ستجزأ كل شهر تؤخذ منه شهريا. فهذه أهم هذه الشروط. الشرط الثاني أيضا ونبهنا عليه كثيرا، أن الزبون لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة مرة أخرى للمصرف ولا للمعرض، بحيث أنه يصبح البيع صوري شكلي، فهذه بنقول عليها لا، إذا لأن الزبون هنا حينئذ تبين أنه إنما يريد بذلك التورق، يريد الكاش بس، يريد مبلغ نقدي. لكن هذا نقول إذا أردت أن يكون مبلغ نقدي وتحوز مبلغ نقدي عليك أن تبيعها لشخص آخر ثالث لا علاقة له لا بالمصرف ولا بالمعرض. فهذه أهم الشروط التي ينبغي أن يراعيها من يريد أن يشتري بيع المرابحة عن طريق المصارف الشرعية والهيئات الشرعية على عيننا وراسنا. لكن إحنا نقول إن الهيئة الشرعية راهي ليست هي الفيصل في جواز بيع المرابحة من عدمه، لأن البيع المرابحة والهيئات الشرعية ترى هذه على الورق، على الورق زي ما يقولوا إحنا، تشوف الشروط تقول لك خلاص جائز، لكن عند التنفيذ والتطبيق نجد أن بعض المعارض يشكون من بعض معاملات هذه المصارف، راهو يشكو يقول لك المصارف والله يقولوا في كلام في الناس وفي الظاهر وفي الورق، ولكن عند التطبيق يجوا يقولوا في كلام ثاني. فاحنا بنقولوا ان الهيئات الشرعيه صحيح يعني من حيث نظريا ممكن ان يكون لها دور في تصحيح هذه المعامله، لكن المعامله من حيث التطبيق هنا يعتريها الخلل ويعتريها الفساد في البيع والشراء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك يعني ننصح دائما الإخوة من يريد أن يتأكد من صحة بيع مرابحة عبر هذه المصارف عليه أن يأتي بالعقد، والعقد هذا راه يشتمل على أوراق عديدة ممكن تصل إلى 15-14 ورقة، هي تعاقدات واشتراطات بين المصرف والزبون وبين المصرف والمعرض وبين يعني عدة أوراق، يمكن أن يطلع أي فرع من فروع مكاتب دار الإفتاء في ربوع بلادنا وينظر فيه الفقهاء والمفتين ويمكن يعطوه جواب في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث تقول الأخت أو الأخ، السؤال الثالث عن التداول بالعملة، جائز شرعا أم لا؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، التداول بالعملة ما معناه؟ لا لا الله أعلم. طيب ثم نأتي إلى سؤال الأخت منى من طرابلس، تقول والدتي كان عندها قطعة من الذهب أو قطعتان من الذهب، جت لي بنتها قلت لها بنتي هني القطعة هذه ما نبيهاش تطلع من الحوش من حد منكم من الأولاد أو من البنيات، وهني بنعطيكم قطعة الذهب هذه وأعطيني الثمن متاعها، لكن بشرط أنني لو أني رديت لك الثمن هذا اللي توا خديتها منك في مقابل هذه القطعة الذهب أرى بتردي لي قطعة الذهب أو قطعتا الذهب، وإذا ما أني خلال سنتين ما قدرتش أرد لك المبلغ هذا أراه الذهب والقطعتين الذهب حلال عليك. فطبعا بتقول إن الأخت هذه إن قطعتا الذهب أن قطعتي الذهب بقيتا في يدها وأن هي ما أخذتهاش منها أمها، يعني ما جابتش ما ردتش الثمن حتى توفيت ومر عليها سنتين، معناها أن الذهب راه وراح ملكي. هيك الباين ابتسم بتقول هني ما دام هني خلال سنتين هي ما جابتش. صيغة البيع هذه صيغة غير جائزة لأن فيها جهالة وفيها تردد بين أن يصير هذا الثمن سلفا وبين أن يصير ثمن لهاتين القطعتين، يعني ممكن احتمال أن الأم هذه ترد قطع الثمن واحتمال أنها ما تردش، فهذا حكمه حكم الرهن زي ما تقولها احنا سلفيني وخلي اهو قطعة الذهب أو قطعتي الذهب هذين في ايدك، لو أني ما قدرتش رد لك الثمن متاعك خذي منهن حقك، خذي منهن اللي ني واخده منك، مثلا واخده 10,000 واعطتها قطعتين ذهب، اذا هي توفت وقطعتين ذهب قعدن قدا بنتها نقوله هنا وماتت، ما دام البيع هذا قلنا احنا صيغه البيع هذه صيغه غير جائزه فيها جهاله وفيها غرر فلا يمكن ان يصح العقد معها. فبنقول شو بنقوله هنا؟ بنقولوا أن البيع هنا لم يصح ولم ينعقد لأن بيع في غرر وفي جهالة، ولا يجوز أن يكون البيع فيه جهالة، ما يجوز. هل الغرر هل يتم هل ترد هي بيع ترداش فيحمل على الرهن، فنقولوا هذا إذن عليها على البنت أن ترد الذهب وتأخذ الثمن متاعها المبلغ اللي دفعته تأخذه هي بنفسها تأخذه كامل وتدخل ويوضع هذا قطعتا الذهب ضمن الميراث ويقسم على الورثة، يبقى قطعتا الذهب تقسمان على الورثة والبنت تأخذ المبلغ متاعها اللي دفعاته لبنتها في هذاك الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا عندنا الأخ سليم من مصراته يسأل يقول ما صحة قول شخص ما يسأل يبدو هكا سائل بالله عليك لوجه الله، يعني أعطني شيئا لوجه الله بالله عليك. طبعا صيغة السؤال هذه لا ينبغي للسائل أن يفعل مثل هذا، ومن فعل هذا فلا ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يرد السائل إذا سأل شخصا وقال بالله عليك لا تردني لوجه الله، أعطيني أي حاجة لوجه الله إن شاء الله، حتى 5 دينار حتى دينار اللي تعطيه به، ما دام سألك بالله عليك ومن سألك بالله يعني ينبغي عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أمكنك، وهو والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أنت تأخذ بالظاهر وهو استحلفك بالله ونعم بالله، فما دام هو استحلفك فتعطيه ما تستطيع، إذا كنت عاجز وغير قادر وأنت أصلا بروحك محتاج فتعطيه الذي تستطيع فقط، ولكن زي ما قلنا احنا لا ينبغي الإنسان أن يسأل ويحلف بالله عليك لوجه الله. طيب السؤال الثاني الأخ سليم يسأل يقول ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو كل عقوبة ورد الشرع بالنص عليها، يعني ورد الشرع بالنص على أي عقوبة من العقوبات الشرعية مثل الجلد في الزنا أو الرجم بالنسبة للمحصن فهذه عقوبة شرعية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فهذه تسمى حد، لأنها وربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، ومن حدود الله هذه الحدود الشرعية، يعني حدود الله أعم من أن تكون هذه الحدود أو العقوبات، ولكن من هذه الحدود ما حده الله شرعا في مقابل هذه العقوبات أو في مقابل هذه المعاصي أو الكبائر. فالعقوبات إذن المنصوص عليها هذه تسمى حدا، لأن الشارع نص عليها، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص على هذه العقوبة، يبقى إذن هذه تسمى حدا. أما ما لم يرد النص عليه في القرآن أو في السنة من العقوبات فهذه تسمى تعزيرا، مثل جلد شارب الخمر 80 وهو اجتهاد من الصحابة وفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، فجلدوا شارب الخمر 80 جلدة، فهذه نعم هذه يعتبر من التعزير. فإذا كل عقوبة لم يرد فيها نص من الشارع هذه تسمى تعزيرا، وكل عقوبة ورد النص عليها من الشارع تسمى حدا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فروقات أخرى بين الحد والتعزير لا نطيل بذكرها. طيب، الأخت فاطمة من غريان سألتنا تقول عندي رقم أني حساب في المصرف وينزل فيه حسابي ومرتبي، لكن بعد وقت لقيت زوجي مغير حسابي هذا مغيره إلى حساب تاني باسمي أيضا، ولكن دون أن يعني إذني، هي لا تعلم بذلك وغير باسمها، وقعد ينزل مرتب قداه هو وهي لا علم لها بشيء، وهي لا علم لها بشيء. هذا طبعا تسأل بتقول هل هذا يعد تعدي على ملكية أو لا؟ طبعا نحن نقول أن الزوجة راه لها ملكية وتملك كما يملك الرجل والزوج، ولها ذمة مستقلة مالية مستقلة مثل الرجل تماما، فلا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته إلا بطيب نفس منها. لا يجوز لك أيها الزوج أن تعتدي على مال الزوجة، مش لأنها زوجتك، معناه أنك أنت تأخذ من مال زوجتك متى شئت وكيف شئت وعلى أي وجه شئت، كلا، لابد. لا يحل لرجل أن يأخذ مال رجل إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف في هذه الأيام نرى كثيرا من التعديات على مال الزوجات، على مال الزوجات، يتعدى الزوج على مال زوجته فيسطو عليه، كما فعل هذا الإنسان عندما غير حساب زوجته إلى حساب آخر وبدأ المرتب ينزل عنده هو وهي لا علم لها بشيء. والله هذا اعتداء ولا يجوز شرعا، وهو في حكم الغصب، لأن هذا مما لا يجوز. كيف يأخذ الإنسان مال آخر قهرا عنه وجبرا عليه؟ كيف له أن يأخذ يعني مالها دون إذنها ودون رضاها؟ هذا لا يجوز، ولا بد وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهو من التعدي على ملكية زوجته لا شك في ذلك، وعليه أن يرد حسابها إليها، وهي إذا ما أرادت أن تذهب إلى المصرف عليها أن تذهب إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، ويبقى الحساب ينزل عندها هي، بحيث إن زوجها لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا. تمشي المصرف وتقول لهم أني رقم حسابي أراه تغير وأني ما غيرتاش، كيف أنتم غيرتوه؟ لابد أن هي يعني من حقها أن ترجع إلى المصرف وتصحح هذا الحساب أو تغيره إلى حساب آخر خاص بها هي، وتمنع من أن يعني يوقع عنها أي شخص ويزور توقيعتها، لأن هذا من حفظ الحقوق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأخ إدريس أيضا من صراته يسأل يقول: نحن الآن في ليبيا نحن نعاني من انقطاع الكهرباء ومن بعض الأزمات التي نشهدها، وطوابير البنزينة على المستودعات وعلى محطات البنزينة، يعني كما يعلم المواطن اليوم. وبينما هناك من يعيش في الكهرباء ولا تنقطع عنه الكهرباء ليل نهار، يعني إذا كان عدم انقطاع الكهرباء بدون مولدات، وأن الكهرباء أراه ما يقطعوش عليه زي الناس، والله هذا الإثم، والوزر يقع على يعني من لا يقطع عليه. هو الأحمال هذه احنا بنقول أن من العدل إذا يعني إذا كان هناك انقطاع، وإذا كان هناك يعني زي ما نقول إظلام تام في الشبكة وفي مشاكل ولزم قطع الكهرباء على الناس، ينبغي التسوية بين الناس، يجب التسوية في قطع الكهرباء على الناس جميعا. أما لا والله في جهات لا يمكن أن نقطع عليها وفي كذا، يعني في محاباة، فهذا مما لا يجوز شرعا، وسيسأل المسؤولون في جهات الكهرباء واللي مسؤولين على قطع الكهرباء وتوزيع الأحمال سيسألون عن ذلك يوم القيامة. أما إذا كان هذه الاحتفالات، طبعا احنا نتكلم عن الاحتفالات البريئة والاحتفالات الجائزة، أما إذا كان الاحتفالات فيها صخب وفيها يعني غناء فاحش وفيها موسيقى، فهذه مما لا تجوز، سواء قلنا في كهرباء والله أن الكهرباء لا تنقطع عنهم أو تنقطع، على السواء الحكم واحد. لكن إذا كان هم احتفالاتهم يعني جائزة وأن هي ما فيهاش هذه المجون وهذا الفسق وهذا المخالفات الشرعية، فنقول أنها وهم اللي لا تنقطع عليهم، لكن هم دايرين مولدات مثلا، ما نقدرش أن نقول والله محرمة وأن مفروض لا ما يديروش ضي، لا مش هذا، هذا لا أظن أن يسأل أنه يسأل عنه الأخ إدريس، لا هو بيسأل وين المسؤولين من عدم قطع الكهرباء على جميع الناس بالتساوي وبالعدل بين الناس جميعا. ما تقول ليش لا والله جهة فيها ميليشيا وجهة فيها كذا وجهة في كذا، لا لا يجوز شرعا، والله ستسألون عن هذا كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب والله تعالى أعلى وأعلم، هذا الذي فهمته من يعني كلام الأخ إدريس. الأخت أسماء من تجراء بتسأل تقول: أني توفي زوجي من سنة ونص، مهم اللي فهمت أني بتقول أن تنازل والدي لعمي، يعني والدها تنازل لعمها عن يعني نصيبه في الميراث، يبدو في حال حياتهما تنازل الأخ لأخيه، ثم توفي العم، توفي العام وجيء عم الشباب اللي هو والد السائلة، مشي لأولاد أخوه قال لهم: أنا والله زمان صار وصار، وأبوكم طلب مني وأني ندمت على هذا التنازل، فش رأيكم أني تردوا لي يعني حقي أو بعض حقي؟ إذا يعني فرضي أبناء أخيه، رضوا وقالوا خلاص ما دام عمنا جانا وقف علينا وطلب أن نرجع له حقه فلا حرج، قالوا لحنا ما فيش باس، وعمنا أنت راه كذا وكذا، إحنا بردوا لك حقك. وبعدين توفي الوالد السائلة، فذهب أبناء العم لأبناء العم قالوا لهم: والله إحنا صار وانتم قلتوا لبونا زمان قبل أن يتوفى، إحنا خلاص عمنا إحنا بنردوا لك حقك. لكن لما مشوا لهم توا بعد ما توفي عمهم قالوا: لا لا لا ما عندكم قدانا شيء وخلاص. طبعا هذا يعني الإخوة أو أبناء الأخ، لما التنازل في أصله لما وقع وتوفي العم، والله من كرم أبناء العم لما قالوا له إحنا بنردوا لك، لكن في الأصل أنه خلاص لزم التنازل بوفاة العم، لما مات العم صار المال مال الورثة، انتقل المال للورثة، فيبقى هنا لما يأتي أبناء لما ياتي الوالد هنا والد السائله يقول لي ابناء اخيه احنا انا والله زمان راني تنزلت لابوكم فيا ريت تردوا لي بعض حقي. هو معاش حقك انت لما توفي الاخ خلاص اصبح المال مال ورثه. المال الذي عند العم هذا والذي تنازل عنه والد السائله خلاص انتقل الى ابناء العم، معاش عند اي علاقه هو العم ولا المتوفى. فلذلك احنا بنقول ان هذا ما خلاص انقطعت الصله بين هذا المال الذي تنازل عنه والدكم، فلا ارى داعي للمطالبه بهذا المبلغ او لهذا الميراث لان اباكم قد تنازل عنه، والله تعالى اعلى واعلم. معاي الاخ يونس من مصراته.
7: السلام عليكم شيخ بسام.
0: السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي يونس. هاي
7: الله يبارك فيك وجزاك عنا كل خير.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي.
7: في غزه ان شاء الله.
0: امين.
7: والله اتمنى من بعض الاخوه دائما الاتصالات في هذا العياد. احنا اول حاجه اخوتنا بغزه عم الله بحالهم مع الجربان ومع العالم الله بحالهم. ثاني حاجه نروح معليش باحترام ليك لاكبر ازمه اللي هي فرقت بين الاب والولد ومن معنى من الحجاز والعمره والخلية ما تهجدنا هي كورونا ومرت مرور الكرام السنة. فكان خلينا نشوف مباراة العياط لو نتبع في الشهر لنا في المصاري تاع البوكس والعلماء ما كنا وصلنا لهالمواصيل هدية. خاصة الناس اللي تتبع جيد وغيرها نحن نجرب فهم الصراخ لان الصراخ والله يلزف الابتسامة صغار وعندنا معاك مشاكل.
0: يعني انت ما تبعش بالناس يا اخي يونس يشكو ويتوجعوا من مما يصيبه.
7: ما كنا عايشين نفس الشيء لكن ليش العياط من الناس اخبار يعني مر عليها زمن ما كان يسرب ورثت
0: طيب.
7: ورثت وضع اسوء من هذا
0: المره. صحيح
7: الحال
0: ان شاء الله
7: الحال سمحنا بالله الكلام هذا.
0: لا طيب اخي يونس كويس تذكير طيب ان شاء الله واياكم. طيب احنا باخر اتصال هو هذا من الاخ يونس من مصراته بيقول والله لا ينبغي التشكي او الاكثار من الشكوى والتالم من انقطاع كهرباء ولا من البنزينه ولا من وقوف طوابير هذه الطويله وغير ذلك. صحيح والله من رزق الصبر على هذا البلاء وعلى هذا الامتحان فهو خير وخير. من رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر وعلى هذا الوجع وعلى هذا الالم الذي نشاهده هذه المعاناة التي نراها، لكن الأمر قد يكون بلغ حقيقة ذروته من هذه المعاناة. مش معناه أني بنقولهم والله الناس لا عيطوا من مما ترونه، لكن الذي يحز في النفس أن المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، وأن كثيرا من هذه المشاكل أراه اللي خلت الناس تتألم وتضجر أراه أن هذه الأزمات تراها أنها مفتعلة. هي كثير من الناس يرون أن هذه الأزمات مفتعلة، سواء كان أزمة الكهرباء في الأول أو سواء كان أزمة البنزينة أو الأزمات الأخرى، يرون أن هذه أزمات مفتعلة لتمرير بعض الأمور السياسية أو لتمرير بعض الأمور غيرها. المهم وأن الفساد قد استشرى في البلاد وقد استشرى في المؤسسات، تقريبا معظم مؤسسات الدولة أصبح الفساد فيها مشرعا كأنه مشرعا هكذا. هذا اللي احنا الناس راوا يا أخي يونس تتألم منه ويكاد صبرها ينفد. فلذلك هناك من يستطيع الصبر على هذا، ولكن والله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر بافتعال من أشخاص مفسدين مجرمين في هذه البلاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وإلا فليقسم ظهورهم ويهلكهم أشد الهلاك. وإذا كان أمر غير مفتعل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلادنا، وإذا كان بإهمال وبتقصير وبتفريط في أداء المهام والنظر في حال الناس، والله لما احنا نتكلم ونقول مرتبات الضمانة والتضامن هذه 900 دينار كيف تبي الناس تعيش يا أخي يونس؟ كيف تبينا احنا اليوم كهرباء وناس مرضى في البيوت ما عندهاش لا ضي لا شيء وما تقدرش تعيش يا أدوية واللي عنده لابد من يعني هذه الأمور. فلذلك هناك من يصبر وهناك من يعني يئن تحت وطأة هذه المآسي وهذه الأوجاع وهذه المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين الغمة، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن يذهب همهم ويزيل غمهم، وأن ينصرهم عاجلا يا رب العالمين، وأن يفرج عن أهلنا في بلادنا هذه، وأن يزيل عنا الغمة، وأن يزيل عنا أهل الفساد وأهل الإجرام، وأن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقه اذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العمله او غير نفس العمله كويس، واعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقه، ما هو زي ما قلت لك هي طريقه كسب النقاط، هذه عباره عن نقاط والله اعلم هيك، وتتحول لرصيد.
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل نقاط ما تلعب تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا، والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي، يعني فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار، يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل، ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبه العاديه وماشي هي لعبه وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقه القتاليه هذه. فالمساله من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عمليه بيع الرصيد، الرصيد اذا كان هل هو مال
1: او سلعه
2: او سلعه، اذا قلنا سلعه فالاصل الله اعلم الجواز اذا كان جائز تملكها، واذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمه الدولار ولا دينار. إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان.

0: يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا، لا أعرف طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا، طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء، يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات، يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة. يعني
1: يألف المنكر، يعني
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ. وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت، يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقولوا أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
0: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه والعلماء

0: أظن وجه بهذا التوجيه، والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم ب لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا
1: نعم.
0: طبعا فإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولوا باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس، الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان آخر، في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يعني يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحصل، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب. يسموا فيه خيانة المحارم، هما من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني ويسعدني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
6: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
5: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر، وشرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة، وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم، ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف. كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا، بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث، وهي الطريق التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الحق في وقتنا هذا، وهو لفظ الصاع. فقوله الصاعان هو يعني مفردها صاع، وذكروا بأنها تذكر وتؤنث. فكما يقول الإنسان مثلا صاع كبير، أي أنها على وجه التذكير، كذلك له أن يقول صاع كبيرة على أنها مؤنثة. ولكنهم قالوا التذكير عند العلماء أفصح، يعني مثلا يقال على سبيل المثال قد جاء بصاع جديد أو كذا على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح. ومقداره، وإن كان هو من الكيل، وحدة كيل، لأن إحنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو مما يدرع بها اللي هو خش المتر في وقتنا هذا أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال، إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها مما ويشبهه. وأما قدره، أما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتدل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتدل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
5: شيخنا، يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة يعني.
6: نعم، هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، الأمر المعتاد لما يكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما ما ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
5: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود، لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
5: نعم.
6: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة، بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
5: الله عليه وسلم.
6: وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا، ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول تصنع عليه مكاييل جديدة، ثم بعد ذلك يعبى المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد، فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار، من بوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقوله هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
6: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم، فهذه إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
5: والتخريص، يعني
6: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم، فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول، لأن الأول بيع بالخرص والتقدير، لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول، قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول لحني والله على سبيل المثال احنا قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا 4 كيلات أو 5 كيلات، فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا. فهذا هي هذه الصورة المنهية عنها، أنه يعتمد على كيل المشتري الأول، يعتمد على كيل المشتري الأول، وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد. هذه الصورة التي نهي عنها.
5: طيب شيخنا، ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
6: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا، لأنه موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر.
5: نعم.
6: والغرر هو حدوث شيء متوقع، غير حدوث شيء غير متوقع مع احتمال الأمر الذي توقعه، لأن الغرر فيه مخاطرة
5: يؤدي الاختلاف
6: يؤدي الاختلاف. نعم. لذلك قالوا العلة الأمر بالكيل الثاني، وذلك لأجل أن يتحقق من هل هو منضبط بالكيل الأول، لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا 5 كيلات، نقول يا سيدي كيلها من جديد، لنعرف هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع، لأن معروفة للأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رايته في السوق، فعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها، الشأن فيها أنها تجري، ليس غريبا أن تجري في الأسواق. لا، فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش، أن يدعي البائع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري، فلكي لا حتى لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا، ولربما قد وقع في الغفلة، يعني التاجر يشتري نقول مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات، ثم يشتري الشعير 3 كيلات، ثم يشتري كذا، لربما تختلط عليه المقادير، لما بيجي يبيع يقول لي صاحبه راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3، قد تحصل حتى من باب الغفلة. فهذا إذن يعني يصحح هذا الجانب، هذا واقع، هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب، الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما،
5: نعم.
6: أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره، يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر. وذلك قال نحن الآن كتجار، قال نعم، قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالتمور والبقوليات والتوابل، هذه صنعته أو حرفته في السوق، قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص، يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا، يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه، قال لي نشتروها اليوم، قال يمكن شهرين ولا 3، مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول، قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص، لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص. وهذا يعني أمر فيه إنصاف، ما دام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص،
5: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع إن من الأول عرضها ناقصة،
6: نعم،
5: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام، يعني
6: بالضبط. والأمر أمر واقعي، لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي متوزن يبقى فيها جفاف أكثر،
5: نعم جف،
6: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن، والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان، لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا ولا الفول ولا غيره ولا غيره، نقول يا سيدي كيلوها كان في نقص، عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين، وإذا كان هو فيها زيادة له مزادة منها، فهذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع، لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
6: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع، الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع، إتمامها اتفقوا، نعم، على أنها أمر لابد منه، ولكن يجري الخلاف، ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض،
5: نعم،
6: علاقة القبض بالعقد، فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل، وإنما يكون هو بالصيغة، وهذا ما عليه فقهاء المالكية لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه، مش كونه يعني أثر من أثار العقد كما ذكره المالكية، لا، هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل، فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد، باعتباره أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد، إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
5: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة، لازم يعاود يكيل من جديد.
6: نعم طبعا هذا من حيث المبدأ نعم. علاقة بالعقد، لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
5: نعم. نعم طيب شيخنا، بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع
6: نعم.
5: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البائع الأول أو البائع الثاني يعني
6: نعم.
5: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد، ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل، لو صدق واخده وتم معه البيع؟
6: هو صحيح لابد يا شيخ عبد الرحمن بنبينه بأنه هو لو ادعاه مثل ما يجري في وقت هذا، راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا، بين أن يشريها بناء على كيلها، بناء على ما فيها من كيل. لو أن اشتراها الإنسان هكذا بالقطعة جزافا يبقى هذا ما فيها إشكال إن شاء الله، لكن لما هو يعتمد على الكيل هذا هو محل الإشكال. ولذلك الحقيقة النهي هنا دال على المنع والتحريم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في النهي، يعني الأصل في النهي أنه يدل على المنع أي على التحريم، وإلا لقرينة صارفة قد تصرف للكراهة أو غير ذلك، فهذا يحرم عليهم. لكن الفقهاء اتفقوا على التحريم، لكن اختلفوا هل التحريم هذا يفضي إلى فساد العقد أم أنه مجرد إثم،
5: يعني اختلفوا في أثر التحريم هل يؤثر على صحة العقد أم لا.
6: نعم، وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي، هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد الإثم،
5: يعني هل النهي يقتضي الفساد يعني؟
6: نعم، هل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة. وهذه قضية عامة في النهي سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك. لكن لما نجوهني لباب المعاملات باعتبار إحنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء، لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقتضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم لما اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم، لأن احنا كان معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات. طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات، المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم، هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد. وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم شن بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام، نقول رد الفلوس وخذ
5: يعني يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري،
6: إلى المشتري. نعم هذا هو حقيقة الفسخ، هذا هو حقيقة الفسخ. وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر، عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية، قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم، يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح
5: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه،
6: لا يجوز،
5: لكن بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
6: هو العقد صحيح، نعم العقد صحيح. والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل كما ذكروا بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
5: يمضي العقد
6: ويمضي العقد، وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا، فهذا حق لله عز وجل، حتى ولو رضي البائع والمشتري بهذا الفساد نقول لهم لا هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باكم سكر فيه بسلعة يقول له خذها أنت من نصيب، نقول له حتى ولو كنت مرضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وال وهكذا يعني تفعل احيانا في بعض المواقف. نقول هذه مش من مش نحكم انتم مش
5: او حد مثلا يكون مضطر يقول لك انا مضطر بناخذ وخلاص وراضي يعني راضي نعم. بالريبه هذا اللي
6: نعم مثلا
5: بزياده
6: نعم. نعم فنقول له انت هذا مش
5: من حقك انك ترضى يعني
6: مش من حقك انك ترضى هذا حق الله. فالامور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد. المال المدفوع كانه مسروق اذا اخذه البائع
5: نعم.
6: والبضاعه التي استلمها المشتري كانها كذلك مغصوبه ما يترتبش عليها اثر نقل الملكيه. لو مات لا تورث عنه هذا المال ليس له. هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم لكن العقد له أثر انتقال الملك. وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
5: كما مر معنا شيخنا في حال في لما تكلمنا عن مسألة المصرة.
6: نعم نعم.
5: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولم يمضيش.
6: يعني. نعم.
5: لأن خيار ليه يعني.
6: نعم وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
6: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم.
5: نعم.
6: هذا كما ذكرت مبارك الله في المصرات كذلك في النجش.
5: نعم.
6: كذلك في تنقي الركبان يخير الجانب المظلوم العاقد المظلوم يخير إن أراد أن يمضيها يمضي يمضيها وإن أراد أن يرد يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد.
5: نعم.
6: تصحيح العقد زي الغش مثلا أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من غش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح. فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة وهذا فيه فسحة لأن الآن المعاملات أحيانا بعض المعاملات المشبهة أو فيها شبهة أحيانا تفرض نفسها في بعض الأسواق.
5: نعم.
6: الحق في قول آخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكية كما أردوا هذا للموطأ قالت فرقوا بين النقد والآجل في التمن.
5: نعم.
6: وهو منسوب للإمام مالك. إذا كان التمن معجل
5: شيخنا القول اللي قبله تبيش تذكره
6: اللي هو
5: أظن هذا هو القول الثالث هو
6: اللي هو
5: التقريب من النقد لا اللي هو ان الله لكراهة التحريم
6: نعم
5: لدغت الفساد
6: نعم نعم هو هذا طبعا هذا يتبع
5: هو اظن
6: يعزز قول المالكية
5: ايه
6: يعزز قول المالكية القول الثاني تبين نذكره
5: هو ايه هو يعززه إيه؟ بحيث ان مدلين هو لكن في الترقيم الاقوال
6: ايه
5: تو هنا القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والاجل
6: ايه
5: بعدين بعدها في القول الخامس
6: وهو قول الأحناف طبعا قول الأحناف الأول بكل هذا خير يقتضي الفسخ
5: كويس
6: عندهم قول تاني الكراهة من باب كراهة التحريم
5: إيه؟
6: وبالتالي لا تقتضي الفساد هذه خالفة قول المالكية أبو حنيفة وهي عززت قول المالكية بأنها لا تقتضي الفساد
5: إيه؟
6: لأنهم عندهم كراهة التحريم فيها إثم
5: إيه شيخنا نقصد هل هذا يعد قول تاني ولا هو نفس قول المالكية
6: اللي هو قال بعض العلماء
5: انت يعني لما عديته ايه عديته قول ثالث قول ثاني يعني
6: لا مش هو قول يعتبر قول ثاني القول الثاني غير جزء منه
5: ما الشيخ اللي بعد الصفحه اللي بعدها
6: إيه؟
5: بيكون هذا القول الرابع مش الخامس
6: عندك الحق
5: هيك
6: إيه عندك الحق
5: تمام به
6: عندك الحق
5: تمام
6: وهو راهو إما نحن كان بيعتبروه قول
5: أي يبدأ خلاص هذا عشان قلت أنا حسابك إن اعتبرته غير ما
6: مش مرقم
5: يعني
6: هو إحنا كان بنعتبره كراهة التحريم يبدأ ماشي مع قول المالكية
5: ماشي مع قول المالكية
6: أي نعم
5: يعني إن التحريم لا يقضي الفساد يعني مش المقتضي الفساد
6: مش مقتضي الفساد بين ذكر باهت بين ماذا جوزنا على كيفك تعال المالكي تعال الأحناف
5: إيه والله هو ممكن نذكر كتعزيز لقول المالكية بس قبل الانتقال للقول الثالث أذكر تعزيز الشيخ بس
6: تمام احنا إذا نلغي الكلام
5: تو نلغي كل ايه
6: القول الثالث
5: نقول بس بعض الأحناف حتى هم عززوا
6: نعم
5: قولهم كان موافق للمالكية
6: تمام إذا هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقضي الفساد يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك ومع الإثم عليه بالاستغفار
5: نعم.
6: والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف
5: نعم. بعض علماء الأحناف
6: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا، لأن القول الأول للأحناف يقتضي الفساد عندهم.
5: نعم.
6: فبعض الأحناف قال هذه الكراهة هي كراهة التحريم، قال هذا النهي لكراهة التحريم، وطبعا أنهم كراهة التحريم تقتضي الإثم، ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود. لا ترقى إلى فساد العقود، وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم، قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الأحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الأحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
5: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية، كذلك القول الثالث المالكية، أنهم فرقوا بين النقد والآجل. النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول حق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر حق، يعني نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله إحنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البائع، أو أن المشتري يتركه إذا كان في سعة يمشي لغيره إذا كان ما بيش كيله يعني. لكن أحيانا يقول له إحنا كيف مكيلينه، أو مثلا شارينها خمس كيلات كان بتخذهم خلاص نعبوهلك وخلاص. فهني في قول الإمام مالك الحق، يقول إن كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث أنت تدفع له الآن.
5: نعم، وقتي أحال يعني.
6: أحال
5: نعم.
6: أنت بتصدق تقول له ما دام هم خمس كيلات خذها حق ثمن الخمس كيلات. أما إذا كان هو مؤجل فهذا يمنع،
5: تدفع بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد.
6: أيوة نعم، كان مؤجل ممنوع، قال بأن فيه ذريعة للربا، كأنه رضي بالمصادقة لا لأجل إلا لأجل الدين، رضي بالمصادقة يعني صدقه،
5: يعني كأنه هو مرضاش بالتصديق إلا لأجل أنه هو برجيف الثمن، يعني
6: برجيف الثمن، وبالتالي يعني
5: قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه. إيه؟ لخاطر هو مساعده ومرجيف الثمن يعني.
6: بالضبط. نعم، في الأجل.
5: نعم،
6: في الأجل.
5: نعم، في أجل.
6: نعم، فهذا يبدأ
5: في أجل الثمن.
6: نعم، وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش بأس. طبعا المسلم بيحتاط في السوق، لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى، وإلا على الأقل يعجل بدفع.
5: نعم،
6: الثمن.
5: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل، الكلام الآن كله على الكيل اللي نعم. هو بالكيلة.
6: إيه؟
5: بالصاع أو بغيره من أدوات الكيل.
6: نعم.
5: لكن هل ينطبق الأمر على حتى الوزن الآن؟ إن أغلب البيوع في الأسواق بالوزن.
6: نعم.
5: ما هوش بالكيل يعني.
6: نعم.
5: فهل حتى الوزن مطالب فيه بإعادة الوزن؟
6: هو لا شك، لأن هني العلماء ألحقوا به الموزون.
5: نعم.
6: هو الحديث نص على المكيل.
5: نعم.
6: نص على المكيل، لكن الفقهاء ألحقوا به الموزون، لأن هي العلة واحدة.
5: نعم.
6: العلة متحققة يعني في الموزون، بل ربما تلحق حتى المعدود. تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار ظروف الوقت ينقصها، يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل، وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها.
5: نعم.
6: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة، لأن نحن تقدم أن من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البائع أنه ينقص الكيل، فكذلك قد ينقص العدد. فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله يا عد لنا، على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة، إذا كان ما هو حتى يشترى بالجزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا. فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا.
5: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ، ودرء يعني الخلاف،
6: درء الخلاف. نعم.
5: بين البائع والمشتري. نعم
6: نعم نعم، هذا إذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم في قول حديث إن شاء الله تعالى.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي، لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة، أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار، أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد، لأنه هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول، فيعني الكيل إنكال قدامه ومتأكد منه. فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول، هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي؟ تفضل شيخ.
6: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود، يعني عندما اشترى البائع الصفقة من بائعه الأول، لأنه كان لعب دور المشتري في الأول البائع هذا،
5: نعم،
6: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي أن يجري فيه الصعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية،
5: نعم،
6: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضره، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان ما دامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل، وأنت يا مشتري رضيت بأن لا يكال من جديد بتاخذه وخلاص، لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، ما دام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن. من أراد أن يعتمد على الكيل الأول لأنه قال به الحقيقة، قالوا به بعض الفقهاء ما دام كنت يا مشتري نقول إحنا شهدت البائع كيف شري وأنت واقف معاه وعارف أن المقدار هذا 5 كيلات أو 6 كيلات بتعتمد على ما شهدته وأنت الآن مطمئن لا بأس، لكن ينبغي أن يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام أو البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر أو شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل.
5: صحيح.
6: مع التآكل الذي ذكره، فنقول أنت العهد هذا بعيد، العهد بعيد. هو لما شراه 10 كيلات هذا التمر والله هذه الأشياء اللي أنت بتشيلها منه، لكن الآن فاتوا شهر ولا شهرين، عاود الكيل أو الوزن من جديد، لأن المتوقع أنه قد خف الوزن ونقص الكيل. لكن لو كان هو الوقت قريب يعني ساعة ولا اثنين يعني الشأن فيه ألا ينقص، فله أن يعتمد على ما شهده.
5: شيخنا في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل.

0: الحقيقة هذه المسألة، يعني لو أسقط البائع الكيل باعتبار اعتمادا على ما كاله من قبل، ويكتفي ويتكفل بإتمام ويلتزم بالنقص،
1: يضمن النقص،
0: يضمن
1: يعني
0: النقص. هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين، طعام معين، يعني قال لأني بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عندهاش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين، لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص، أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص ناقص مد مثلا، كيف ينقص صاع، كيف ينقص صاع اللي هي 4 أمدد، أو ينقص مثلا 2 أصع. فهذه إذا من هذا الباب أنه ما ينبغيش لي هذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام، تبقى له مشكلة أخرى. إذا كان هو قال لي والله أهو خود 3 كيلات من الشعير وبدله اللي ب3 كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيل لو كان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى 3 كيلات أو 4 كيلات من الفول مقابل الشعير. طبعا هني بيرجع بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام. فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير. وإذا كان هو فيها اختلاف، قال لك كيل لي 3 مرطات شعير ونعطيك 2 مرطات فول مثلا، فنقول له هني المماثلة ليست واجبة، لكن المطلوب المناجزة، وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمدوا على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين، إذن لم تحصل المناجزة، فوقعوا فريب الفضل أو فريب النسيئة في الطعام، فريب النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار. لو كان هو طعام بطعام، أو كانت الشيء هذا بشكل نقوله إحنا من طعام معين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، الآن اللي يصير الآن في المحلات التجارية إن في بضائع تكون مكيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا، مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أن يوزنها قبل لا يشراها، يعاود وزنها من جديد، أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها له قبل ما يشراها منه، أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
0: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل احنا نبحث على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول الإمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى ما فيش باس، لو شراه نقدا، أو كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة من شيء 3 بكوات كم كذا، لعل يكون هذا حتى هو مخرج
1: هو الشيخ مثلا في صاحب مثلا بعض السلع ما ينظرش فيها للوزن، يعني أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينظروش فيه للوزن في الغالب يعني. لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق، كيلو سكر، بالكيلو يعني يتكلموا عليها. وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة، والوزن هو صعب في المحلات أن بيعاودوا يوزنوه. يعني هي تشترى هي أنها على الوزن لكن من غير إعادة وزن. فهنا الشيخ نحسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس.
0: ما فيش شك، هذا اللي قال ان اشتراها بالنقد.
1: نعم،
0: لو اشتراها بالنقد ان
1: غالب المشتريات تكون بالنقد.
0: نعم،
1: في البعض صح انه يكون فتح حساب عند المحل او بالدين، لكن قليل يعني.
0: قليل. هو الحق نظرا لكون هذه الاقوال يشوبها جانب التعبد،
1: نعم،
0: فيحتاط الانسان بقدر الامكان ويلجأ الى الاقوال الاخرى. طبعا هي الان في باب المعاملات، زي باب الحج باب المعاملات الان تجدد الآليات وكثرة الآليات، احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة، وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله.

0: يتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما في شباس، ما في شباس. وهني يذكروا الحقيقة، ينسبوا هني لعطاء، ينسبوا لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقة، لأن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يأتينا في يعني حلقات أخرى فيه اللي نهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي إلى مستوى يسمو فيه الإرشاد. الإرشاد لما نقوله هذا جانب فيه إرشاد، بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له. نقول إحنا فقول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق، يذكره على سبيل الإطلاق. فإذا كان الإنسان زي ما بيشري، نقول إحنا بيمشي للسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا، يحطاط ماذا بيه لما بيشري كيل، لما بيشري كيل، إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للقدس، بيشري القدس يقول له بيكمل القدس، هذا
1: الكومة هذه بكمل الصورة بكمل
0: كومة، هذا لا يحتاج إلى كيل، بشرط أن يكون مجهول حتى عند البايع، لعل تأتي قضية شراء الجزاف هذا يكون مجهول عند البايع
1: في شروط،
0: نعم بشروطه، نعم، وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر راه الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشيله الإنسان،
1: نعم،
0: لا يكون آثما إن شاء الله، بناء على قول كهذا الذي ينسب إلى عطاء. لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
3: هو الآن
1: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيئا من
4: التشويش.
5: يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم، بارك الله فيك.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو بدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
6: ضاع نعم.
0: لا لا في صورة
6: في الأولى لما صارش
0: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلو شوية.
6: كل حد عارف يعني ال.
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه. بيضيف لي رأس الحول اللي فلوسه الخاصة في شيء في حوشة.
6: نعم.
0: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع.
6: فعلا.
0: من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير.
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
6: ما يعرفش أصلا كم عنده.
0: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية. ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
6: نعم.
0: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة. فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل. فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترهتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
6: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
7: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
5: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله لا الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
9: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
10: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة اللي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عم يتصرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
9: يتحقق
10: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمها وبينهما شيء افترق وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
9: نعم
10: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبضه بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبضه بالدينار او بالدنانير، قال لا نفس الله لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا يفترق بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
7: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليلتموا وتبي تصلي بروحك تخسر، اما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشهد وانت تجلس معك صلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام. فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصوره لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
7: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات نستكمل، نبدأ بالأسئلة الواردة. قال: كم يساوي النصاب للعام الحالي 1448 هجرية؟ هو حسبة النصاب بهذه الطريقة غير صحيح. لما تقول في سنة 48 قداش، هذا سؤال غير صحيح، لأن اليوم النصاب أكثر منه، يعني ما شفتاش والله قداش، لكن بالتأكيد هو أكثر من ولا مستين أو من 3 أيام فاتوا أو 4 أيام، أكثر منا ب10,000 ولا 20,000 وربما حتى 30,000. لماذا؟ نتيجة ارتفاع الأسعار، الدولار المفاجئ، الدولار يرقى، الذهب يرقى، يزيد النصاب، الدولار يرخص، الذهب يرخص، ينقص النصاب. عندنا اتصال. أخت أم عادل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليه انت خليتي فلوسك وخليتي روحك؟ بقى المهم، قداش لي على الكلام هذا؟
2: الكلام هذا لي تقريبا اسبوع.
1: حول ولا قوة إلا إن شاء الله. غير ما صار شيء بعده؟
2: لا لا،
1: باي الحمد لله، باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله يا شيخ، دوبونا تولينا مرافض بالنهر
1: بارينا. باي تمام. اللي يقول لي زوجته إن فعلت كذا فأنت محرمة علي، للأسف انقطع. لو كان تسمع فينا الأخت أم عادل ياريت تعيد الاتصال، أو عن أخت أم هارون. السلام عليكم أخت أم هارون. السلام عليكم. لا أدري، لعل الاتصال انقطع. السيد حمدي.
3: ايوه شيخ، مرحبتين بكم، ربي يعاونكم ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ عندي سؤال، تو ممكن من 23
1: فقرات. هي
3: ايه بالضبط. انا عندي اشخاص اتعامل معهم، يجيب لهم فضاعه.
1: با
3: والبضاعه هذه ناخذ حق توصيل فضاعه.
1: با
3: تمام، لكن الضاعه اللي شايفاها بفلوسي انا شيخ.
1: با
3: الو.
1: ايه نسمع فيك.
3: احيانا من كثر ما ناخذ البضاعه اصحاب البضاعه الجمله يعطوني بسعر اقل من اللي كنت ناخذ به.
1: طيب انت مندوب توصيل يعني؟
3: مندوب توصيل بالضبط.
1: مندوب توصيل، انت تخلص على الزبون وتمشي تاخذ منه حق السلعه وحق التوصيل هيك ولا؟
3: ايوه بالضبط. لا الفلوس مني هنا.
1: ايه انت مثلا البضاعه ب 100 دينار تخلص عليه 100 دينار وتمشي غادي تقول انا ب 120، 100 حق البضاعه اللي خلصتها عليك و20 حق التوصيل.
3: بالضبط. حاليا اصحاب البضاعه في الجمله يعطوا فيها بسعر اقل، يعني كنت ناخذ فيها زي ما تقول ب 100 يحسبوا لي فيها 90.
1: ايه
3: هل الفرق هذا يعني نقدر نثبته يعني نبيع له ب 100 ولا 10 100 هذيك مثلا يعني؟
1: انت مجرد يعني توصيل ولا انت مجرد توصيل؟ يعني العقد الحقيقي بين الزبون وبين الشركه اللي انت بترفع منها البضاعه ولا؟
3: بالضبط.
1: با
3: ايه لكن يعني الفلوس
1: فهمت ايش؟ ايه فهمتك يعني فهمتك. ايه وهذه فيها مشكلة كبيرة. با
3: ايه فهذا اتفاقك حاليا.
1: انت تسأل لو خفضوا لك هل تقدر تحمل؟ يعني هي انت تاخذ فيها 120 لما تعاملت مع الشركة هلبة 100 السلعة و20 التوصيل، لما تعاملت مع الشركة هلبة قالوا لك احنا نعطوك ب 90، انت تقول بدل بنحسب التوصيل ب 20 نحسبه ب 30. حتى هو انقطع. اخت ام هارون.
4: ايوه السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: خير ان شاء الله يا شيخ. قبل شهر فات
1: ايه
4: صرت حادث. لما جاء المرور قال هو انا غلطه، لكن انا مش بحفظ طريقي انا عرفت، وهو الراجل قال سماح وبر وما نبغوا شيء، سيارته مضرر، قال لي خذوا لي رافعة روحوا لي بالسيارة وخلاص. خذينا لها رافعة معايا شيخ.
1: معاك
4: خذينا لها الرافعة وصلت السيارة لمكانها، وأنا قال لي أخوي اعتذري منها وأطلبي منها سمحت، صمت فيه بعت لها مسج تأسفت، قال خلاص تمام الأمور تمام. توا بعد فترة قال راه ضايقت فيا ونبيكم ما تعطوني حق التصليح. شكرا.
1: تنصحني يا شيخ؟ با تسمع الإجابة. ها
4: با يا شيخ سؤال ثاني.
1: با
4: معليش بنعطل عليك شوية. أنا الإيجار حوش استأجرته
1: با
4: وقامت سمينا الإيجار وجدت شبحت على عينها المكان وعجبها ولما الأمور تمام وحطتني الشهر المطبق.
1: يعني أنت صاحبة البيت؟
4: أنا صاحبة البيت.
1: تمام. با
4: استلمت منها المبلغ، جيت سكنت فيها في الليل وامورها تمام، بعثت لي في الليل مسج قالت لي راه لقيت اقل منها الايجار ومدابيه ما تصرفيش في الفلوس وديهم لي. ولا انا كان لقيت الحوش ما عجبنيش بنولي لنفس الحوش بتاعك انت.
1: هذا تو الان بعد ما اعطيتك المبلغ
4: خلاص وجدت رقدت فيه الحوش، اعطتني المبلغ وجدت رقدت فيه.
1: يعني انتم متفقين على قداش شهر؟
4: هي قالت لي انا مبدئيا الشهر هو نقعد فيه، كان ما زال مطولة في فترة العلاج بنزيد ان انا بنقعد وانا راعيتها في المبلغ منها رمز بسيط.
1: طيب بعدين قلت واحد ثاني قلت لك نبي ننتقل،
4: قالت لي نبي ننتقل نمشي نشوفها قبل، كان عجبني ننتقل كان ما عجبنيش بنقعد فيها هو، لكن انت ما تتصرفيش في الفلوس.
1: ما تسمع الاجابة باذن الله تعالى.
4: الله يفتح عليك يا
1: ام سعيد. ماشي السلام عليكم. الاخت ام اب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا يا شيخ كلمتك المكالمة الأولى للزوج اللي قال لي ممكن تحرم علي لو بتعب
1: الحاسي. إيه أم عادل يعني.
5: إيه.
1: بالنسبة للي يقول لي زوجته إن فعلتي كذا فأنت حارب علي ولا محرم علي ولا مثل هذا من الأقوال وفعلت الزوجة ذلك، هذا يقع طلاق واحدة بائنة. سمعنا واحدة بائنة، بائنة بينونة صغرى، يعني توا ما يقدرش يرجعك إلا بفاتحة جديدة، عقد قران جديد.
5: ما يا شيخ أني أعطيها مطلقني فيما سبق.
1: قداش واحدة؟
5: مرتين.
1: لا خلاص والله ما عادش تقدري ترجعي له بكل إلا بعد أن تنكحي زوجة مغيره نكاح رغبة، يعني مش ماشي حللك لزوجك ويدخل بيك فعلا، ثم يطلقك أو يموت عنك وتطلعي من العدة ترجعي لزوجك. غير هيك إذا كانت هذه الثالثة فهذه طلقة بائنة بينونة كبرى. وانت ليه صرفتي ما دام هو حلف لك؟
5: لا هو مش حلفتي، أنا كنت مصرف معاه فيما سبق به، بعدين هو انكر قال لي لا أنت ما تصرفي معاه، ما تصرفيش أنت. قلت له لا أنا كنت مصرف، قال لي لو أنت تنفت ولو تصافي أنت صرفتي فعلا أنت محرمة عليا.
1: يعني هو يحلف على حاجة فاتت ولا على جديد؟
5: على حاجة فاتت.
1: يعني قال كان أنت صرفتي قبل أنت محرم عليا هيك؟
5: أيوة.
1: وأنت صارفة؟
5: أنا صارفة أيوة.
1: نفس القصة، هذه أصعب من لولا يا أخي، لولا وممكن في كلام فيها، لكن هذه حلف حانت واقع 100%. حانت الله غالب، الله غالب. تو هذه ثلاثة متفرقات معاش تحليلة الآن، إذا كان أنت قاعدة معاه تطلعي من البيت مباشرة ولا تشوف في كيف بتدير في العدة، بيأجر لك ولا بتقعدي في الحوش ولا تدبري كيف؟ والله غالب هذا إن شاء الله غالب، ما عندكش صغار معاه بس.
5: لا عندي دكتور شيخ.
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله، هو تو هذا مستعجل هلبة وطلق، لكن هذا الله غالب، هذا حكم الباري عز وجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه انت الثالثه والاولاد متفرقات ولا كل وحده بروحها؟ اي
5: كل وحده بروحها، بيناتهم
1: حتى سنوات. والله للاسف يا اختي هيك على كلامك، هذا طالق بائن بينونه كبرى، ما عادش تحلي الا باللي قلت لك عليه. انت وين تسكني؟ في وين تسكني انت؟ فما مدينه
5: ترابلس.
1: خلاص ما لا احسن حل تجي انت وبوك ولا اخوك ولا كذا، وهو يجي مع يجيب روحه وديروا موعد في الدار وتسألوا المشايخ، يسألوا باش ياخذوا جميع المعلومات، بالك في معلومة انت ما قلتيهاش. كان نقول الحكاية زي ما قلت انت مية الآن، زي ما قلت 100% بيقولوا لك الله غالب، هذه بائن بينونة كبرى، وكان نقول في حل من الحلول يقولوا لك عليه، لكن من اللي انت تو قلتيه راو هذه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج. حول ولا قوة إلا بالله. سيد يونس السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت أم هارون سألت سؤالين، قالت يعني وقع منها حادث والمرور قال هي التي أخطأت وصاحب السيارة تنازل، قالوا ماني مسامحكم غر أرفعوا لي السيارة بالساحبة، وقاموا بذلك ونقلوا السيارة بالساحبة إلى بيته أو إلى الورشة الله أعلم. وقالت تكلمت معه مرة أخرى فقال لي قد سمحتك فيما وقع من الحادث وفي الخطأ وما نبيش منك فلوس التصليح. ثم بعد فترة اتصل بهم وقال أنا الآن متضايق، يعني محتاج إلى المال وأريد لكم أن تسددوا عني ثمن التصليح، فهل نسدد عنه أم لا؟ لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، لا يجوز لكم أن تسددوا عنه. أحيانا التبرع ينفع وأحيانا لا، هنا من التبرع الذي لا ينفع، لأن لما بنتبرعوا له معناه بنوقعوا في محرم وهو الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة أمر محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تصدق بحصان لأحد الفقراء ووجد الفقيرة يبيعه بعد ذلك، فأراد أن يشتريه فخاف أن يكون فيه رجوع في الهبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نشريه ولا لا، فقال له لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لأن هذا رجوع في الهبة. ورد أيضا أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذه صفة منكرة تستنفرها العرب وتكرهها، فشبه من يعود في هبته بالكلب حاشا المستمعين الذي يأكل الطعام مسرعا ثم بعد أن يكمل الطعام يذهب إلى جنب يقيء ما في جوفه ثم يأكله مرة أخرى، يعني هذه صفة مستقبحة جدا جدا. فالرجوع في الهبة محرم، هو وهب حقه مثلا مبلغ التسطيح 5000 دينار أو 3000 دينار، عندما قال سامحتك ولا أريد منك شيئا قد وهب لك 3000 أو 5000، فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيها، فهذا ما تعطيش، حتى لو طلب ما تعطيش، لو لم يسامح لكان من حقه، لكنه ما دام قد سامح فلا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ، ولا يجوز لكم أنتم أن تعطوه. قالت أيضا أجرت بيتا لساكنة تريد العلاج واستلمت المبلغ وسكنت فيه يوما، ثم قالت لها وجدت بيتا آخر أرخص منه فلا تتصرفي في المبلغ حتى آتيك، سأذهب إلى البيت الآخر فإن ارتحت فيه فسوف آتي لأخذ المبلغ، وإن لم أرتح فيه فسأرجع إلى بيتك، فهل أرد لها المبلغ أو ماذا؟ لا تردي لها شيئا. هنا التبرع يجوز، هذه إجارة تسمى الوجيبة شهر، وتم الإيجاب والقبول واستلام المبلغ، الآن هذه لازمة للطرفين، فالحق فيها لمن أراد التمسك بها. هي قلت لك من صيب وانت قلت لها لا معاش دخلني، الحق فيها لمن أراد التمسك اللي هو انت، فقولي لها والشهر قاعد عندك البيت، تبي تجيبي حد تاني أجره، تبي تقعدي فيه، تبي تخليه فاضي، هني راني الفلوس معاش بردهم، هذا من حقك شرعا. ويجوز لك في هذه الحالة أن تتبرعي لها بالرد مش زي الأولى، لأنه لا يؤدي إلى وقوع محرم، تو لولا قلنا حرام تردي له لأنه سيؤدي إلى وقوعه في الحرام، وردك ليه إعانة على الوقوع في الحرام فلا يجوز، لكن هذه التبرع فيها جائز لا حرج. صحيح هو الحق لك في التمسك، ولكن لو أردت أن تساعديها مثلا وقلت لها سامحك الله وخذي المبلغ وانظري أين تسكنين، فهذا من حقك ولك فيه الأجر، ومن حقك التمسك بالعقد وتقولي لها والله خلاص هو الحوش قاعد عندك مسكر شهر، تبي تسكني باهي ما تبيش تسكني مشكلتك. هذا معنى الوجيبة، لأن إما أن تكون وجيبة الإجارة وإما أن تكون مساندة أو مشاهرة أو مياومة، هذيك بعدين اليوم تم، اليوم الثاني القول لمن أراد لو مثلا وقع الإجارة على كل يوم ويومه، فجاء ثالث يوم صاحب الإجارة قال له خلاص معاش بنأجر لك أطلع الحق له، أو جاء المستأجر وقال لا أريد أن أستأجر اليوم سأخرج الحق له. لكن في الوجيبة أجرت أسبوعا، أجرت سنة، أجرت شهرا بكذا، هذه الحق فيها لمن أراد التمسك بالإجارة، وبالتالي تقدر تقولي لا ما دخلنيش فيك، بتقعدي تبي تطلعي الفلوس هذه معاش بردهلك، وهذا جائز شرعا ولا إثم فيه، ويجوز لك أن تردي لها وتعتبريه من قبيل الصدقة والتبرع عليها، وبخاصة أنها مريضة كما قلت. السيد حمدي قال وهذا تحصل كثيرا، يكون مندوبا عن شركة أو عن مطعم في التوصيل، ولكنه يسدد ثمن البضاعة قبل أن يذهب. مثلا شخص أخذ من مطعم أكلا بمئة دينار. عندنا اتصال أبو يوسف.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا دكتور عبد المحسن زياد، أسعد الله صباحك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
6: جزاك الله وعلى خير فيك، بارك الله فيك.
1: الله يبارك لك.
6: الجميع هذه
1: آمين.
6: شكرا للوصول للي استقبل مكالمتي. بعدك دكتور عندي
1: استفسار. تفضل.
6: عند شخص متصدق بكمية بضاعة تاع التنظيف.
1: متصدق ب
6: كبيرة شوية، باهي بو التنظيف كلها.
1: ايه.
6: عارف انت بو التنظيف.
1: لشني هذا؟ لمسجد ولا شني؟
6: لا مش لمسجد يا سيدي، لا سليت اياها ليدين وقال لي تصرف بها علي باعتبار صدقة. طبعا انا ما كذبش عليك ما جربتش، لكن نسمع فيها ان هي تو اشياء تانية، حاجة غذائية شد حالها، فلوس مشي حالها، اي حاجة زينة يعني مش امور طيبة، لكن بو التنظيف ما عرفتش حتى كيف تتصرف فيها. فعندك اشياء يعني عندك انت فصعبة ان هي حتتوزع حكي بالراس، حتى اللي ترضى حالها يكز شوية بالراس.
1: بالعكس بالعكس يا اخوي سيد ابو يوسف، بالعكس مواد التنظيف الان مواد التنظيف أغلى بكثير من المواد الغذائية. يعني أنت بس المواد التنظيف أغلى من المواد الغذائية بكثير، فيفرح بها الفقير، يفرح بها لما ترفع له مثلا شكارة فيها نقوله 3-4 كيلو صابون دقيق، هذا 3-4 كيلو على الأقل ب50-60 دينار على الأقل، وتوصل أكثر إذا كان نوعيات جيدة زي التوري ولا الريكسول ولا غيره.
6: لا هي ما فيهاش الشيء هذا، يكون فيها الأكياس الصغيرة، عرفتها نتاع العادية هذية أكياس صغيرة وفيها صابون يد وفيها فوطة وفيها كتب طبي من الواخدة وفيها صب بلاش عادية، فرش بعجول، بعجول أسنان. هيك حاجة من القبيلة، لا أعرف استصعبة ماشيها في الحاجة هذية، فهذه هيك يخطر في بالي شيء بدي نستفسر بالشرع قبل نتصرف فيه.
1: اللي هو؟
6: اللي هو قلت لي مثلا لو نمشي لمحل مواد تنظيف تعرفوا كيف يتصرف فيها، نحكي له القصة اللي بدي بنيتها شنو هي، ونبيع حالة مثلا الفلوس هذه اللي أعطيهم لمريض مثلا ياخذ في كيماوي أو يرسل أو أحلى على أبواب المدرسة، عائلة مستحقة إذا ما يقدرون مش قادرين ياخذوا أدوات لأبنائهم مثلا، فشو رأي الشرع في الموضوع هذا أفضلك الدكتور؟
1: صاحبك اللي أعطاهم تعرفه؟
6: لا أعرفه؟
1: خلاص ما خذ منه الإذن، قول له راوني البضاعة هذه ما نقدرش نتصرف فيها، شو رأيك نبيعوها؟ شو رايك نبيعوها ونعطوها؟ لو قال لك باهي باهي، لو قال لك لا قول له ما لاني عندك واحد من خيارين بعدين، يا اما توزعها كما يريد هو يا اما تردها. قول له والله اني توا ما لا انت ما دام تبيها هي بالذات رانني ما عنديش لي من نوزعها ونتحشم نرفعها، تعال خذ بضاعتك والله يسهل لك. او الخيار الثالث، او الخيار الثالث انك تتصرف فيها عادي. طبعا أنا ما نشجعش الخيار الأول للأمانة اللي هو أنك تبيعها. لماذا؟ لأن صاحب المحل مش حيشريها منك حتى بنص الثمن، إلا لو تحط في واحد حتى هو يبي يتبرع ياخذها ممكن بثلاثة أرباع الثمن، أما باش يشريها منك زي ما تساوي في السوق هذه صعبة جدا جدا، ممكن تحصل ممكن تحصل لكن صعبة جدا، فعلى الأقل على الأقل احنا نفقد ربع القيمة هكي. يعني لو نوصلوها للفقير، لو نوصلوها للفقير تساوي 1000 مثلا البضاعة، لو بنبيعوها حتساوي 750 أقل حاجة وربما أقل.
6: مظبوط صح صح.
1: فأنت اتصل بصاحبك وقول له الحلول اللي قلت لك عليها، يا إما تعطيني الإذن في البيع يا إما تجي أنت توزعها، كان قال لك الزوز ذا، يا إما ترد له يا إما أنت بعد ذلك توزعها كما هي.
6: جزاك الله عز خير.
1: أجمعين يا رب.
6: جدا بارك الله فيك.
1: آمين يا رب.
6: وأسير عندي طالعة. تفضل. ترجع لتستقبل مكالمات لو ليك لازم شكر دكتور.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو بكر.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الشيخ عبد المحسن.
1: الحمد لله.
7: يا شيخ عبد المحسن أنا بنسألك سؤال. عندي كنت عندي صلاة فايتة يعني من قديمة يعني من الثمانينات. فكانت ممكن يجي ثلاثة سنوات وشوي ما صليت. بعدين في 85 رجعت نصلي وقعدت نصلي في كل وقت نصلي معه وقت لمدة 4 سنوات. وبعدين جيت نصلي عادي معش نصلي في وقت مع
1: انت تركت انت تركت 3 سنوات وقضيت 4 بالاحتياط.
7: يعني ما شني السنوات اللي تركت 3 ونص مش بالضبط بالضبط. قعدت نصلي قلت خل نكمل 4 سنوات خلص.
1: ايه يعني انت درت بالزايد.
7: بالزايد بالضبط.
1: خلاص هكي بري قدمتك بإذن الله تعالى.
7: ماشي بارك
1: وكان
7: الله فيك.
1: وكانك تكثر من النوافل الآن بعد ما كملت القضاء خير وخير.
7: لا أنا
1: بالك أنت متوقعهم 3 ونص وهم 4 ونص يعني. فهمتني؟ بالك أنت توقعتهم 3 ونص وهم 4 ونص.
7: لا هم في الحدود 3 ونص 3 وشوية. خلاص لكن صليت 4.
1: تمام هكي قد أديت ما عليك وزيادة في الاحتياط أكثر من النوافل. إن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر لك يا رب.
7: إن شاء الله يا رب. وعندي سؤال ثاني يا شيخ بالله.
1: تفضل.
7: السؤال الثاني أنا نخدم في جهة حكومية سائق سيارة يعني نرفع في موظفين ونروح بهم. طبعا هذا المكان اللي نخدم فيه مرات يخدموا فترة وبعدين يتريحوا فترة الموظفين يريحوا فيهم يعني لأن الشغل ما فيش يخلونا نرتاح معهم يعني يقولوا مرات 2 مرات 3 مرات يقولوا تعالوا اقعدوا نشدوا نخدموا شهر 2 3 وبعدين يريحونا اسبوع 2 ايش الحكم هذا في
1: والله لو ما فيش خدمة هذا هو التصرف الصحيح للدولة. هو بداية اللي تدير فيه الدولة غلط إن يعينوا في كل واحد ومرات يعينوا في الواحد 6 مرات و7 مرات و10 مرات قاعد للأسف قاعد الكلام هذا موجود. لكن الآن الدولة دارتها ودير في الكلام هذا باش ما تصيرش عليها مشاكل ودوشة وكذا غلطت ودارتها باي تمام. الآن مثلا زي السجل المدني تلقى فيه مكتب ومكتب واحد وفيه كمبيوترين وطابعتين واللي متعينين 60 ينفع صاحب المصلح يقول للـ60 لابد تجو يوميا أصلا كان قاعمزوا هم طابعتين وجهازين يعني الـ58 ما عندهم ما يديروا إلا شني بيضايقوا وبيكسروا وبيستعملوا يشحن ويستعمل فرنيلو وبيصرف بنزينه في الطريق فيكلف في الدولة أعباء بدون أي فائدة. الدولة لما تقول ارتاح أنت الدولة رابحة مدام هو فعليا لا يقدم في عمل رأو الدولة رابحة. ريت أنت الشركة مش الآن أنت عندك باص ترفع وتجيب لما يقولوا لك ارتاح وفروا حق البنزينة وفروا صيانة للوحدة وفروا صيانة للطرق للباص يعني بدل الصيانة تكون كل سنة كان كل يوم ماشية جاية تولي كل سنتين هذا توفير للدولة. بيوفروا حق الضي حق المية حق الحمامات حق الأتات اللي بيتكسر من كثرة استعماله. فهذا الحقيقة أمر حسن يعني نشوف فيه أمر حسن. ما تقولش
7: لا
1: مفيش بس ما ينفعش نقولك لا والله تعالى كل يوم وصل 100 موظف لا ينتجون بدرهم ونخسر بنزين عليهم الله أعلم قداش وعمره للسيارة والطرق اللي بينضروا والستين ولا المية هذو لما بيخشوا العمل بيصرفوا مصاريف اللي بيستعمل الحمام واللي يضي واللي بيدير شاهي هذه كلها مصاريف زائدة على الدولة. فالطريقة هذه للأسف في بلادنا هي الصواب، إن يديروا توكاد زي ما يقولوا باش العمل يصير، لأن لو حطينا 60 في دار واحدة حتى الزوز هذوك ما عاش يقدروا يخدموا راهو، لا أخدم أنت لا خيرك أنت لا أني أمس خدمت، ويقعدوا يتعاركوا في بعضهم وتزحم الدنيا وما يقدموش الخدمة اللي خدموا فيها الزوز لما يجوا بروحهم.
7: هي مرات الطاعة مش متوفرة للمصنع هذا مثال باش يخدموا بها. ايوه
1: عادي عادي عادي يعني اني ارى عادي وما فيش اي حاجه، وخذوا راتبكم يوم يقولوا لكم تعالوا ما تمشوش بعدين نقول لكم حرام.
7: لا
1: لكن بالضبط
7: سطول احنا
1: بالضبط، لكن ماذا ما فيش خدمه البقاء في البيت اكثر راحه واكثر اقتصادا للدوله من الذهاب.
7: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي السلام عليكم. الله سيد حمدي.
8: اهلا يا شيخ.
1: لا بس عليك سيد حمدي.
8: بارك الله فيك. بيك الخط نتاع
1: ايه
8: على الموضوع التوصيل.
1: ايه
8: شيخ فهمت الصوره ولا نزيد نعاود؟
1: لا فهمتها تو الصوره الاولى فهمتها.
8: اها تو حاليا انا كان فيها اشكاليه ماش بنكمل لك يعني.
1: لا هي فيها اشكاليه. لا فيها اشكاليه هي بالطريقه هذه فيها اشكاليه. الاشكاليه وين؟ ان فيها صرف جرى نفعا. انت الان لما خلصت 100 جنيه على الزبون هذا شو بتسميها؟ اشتريت السلعه ولا خلصتهم على الزبون؟ قلت لك انت لما اخذت دفعت 100 جنيه مقابل الباقيت اللي اخذاه مثلا، انت هذا شريت الباقيت ولا خلصته على الزبون؟
8: انا نعطيك الصوره اللي شايفها انا نوصل المطاعم. تمام
1: شايف باي تمام باه
8: المطاعم يبوا المواد نتاع التشغيل اللي هي الهريسه والجبنه والحاجات هذه.
1: ايه
8: فمتعامل معهم زوز مطاعم انا. يكلمني السوق في الليل يبات شنو المتطلبات نتاعي، يقول لي انا نبني كذا كذا كذا.
1: اه
8: وخش يعني نمشي المحلات فلوسي في يدي يعني شيخ. تمام
1: باي تمام.
8: ناخذ هذيك وناخذ هذه كثر ما نتعامل معها بيعطوا فيها في اسعار.
1: طيب قال خليني اني هذه ما تهمنيش هلبة. اللي يهمني اللي يهمني انت مثلا شريت بضاعه ب 1000 جنيه، البضاعه هذه شاريها لروحك ولا دافع ثمنها عن المطاعم؟
8: لا لا دافع ثمن على
1: صح دافع ثمن على المطاعم انا سلفتهم.
8: ايوه بالضبط.
1: وعلاش مسلفهم انت تو علاش تدفع عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات هكي ولا؟
8: بالضبط.
1: انت لا انت اذا هذا سلف جرى نفعا، دفعت عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات. الحل الان عندك واحد من حلين، يا اما تقولوا ماني هذا معاش يمشي معايا، راني بنشري البضاعه تطلبوا مني بضاعه، بنشري البضاعه وبنجي نتفاهم اني وياكم على السعر باش يبدا هذاك شراء لنفسك مش ليهم هم، ما يكونش سلف. هذا الحل الاول. الحل الثاني قولهم اني نمشي نوقف على الزبون ونقول لكم انتم حولوا له، راهو الفاتوره ب 1000 حولوا له 1000، الفاتوره ب 2000 حولوا له 2000 ونجيب لكم الفاتوره وناخذ حق توصيلي هيك. الان انت ما سلفت حد، هذا حل ثاني. الحل الثالث اعطوني الفلوس كاش، اعطوني مثلا انتم البضاعه متوقعينها ب 3000 اعطوني 4000 نمشي نخلص بفلوسكم ونجيب لكم الفاتوره ونرد لكم الباقي. هذه الحلول. اما انك انت تدفع عليهم وباش تاخذ حق التوصيله راهو هذا سلف جرى نفعا لا يجوز، وربا مش حاجه عاديه. وضحت ان شاء الله الحلول يا سيد حمدي؟ يا تاخذ منهم كاش يقولهم توا نقولكم ثمن الفاتورة وممكن تبعت حتى الصورة وهم يحولوا، يا إما تقولهم أنا بنشري لروحي وبعدين بنبيع لكم. طبعا لما بتشري لروحك مرات يقولك لا ما دخلنيش، أو لو صار لا قدر الله ظرف في الطريق بضيع عليك أنت مش عليهم هم، فهمتني ولا؟ ففيها مشاكل أخرى ليك أنت. أفضل الحلين الآخرين، تقولهم أنا بنمشي ونعطيكم رقم التحويل.

كلها تقريبا أجبت عليها متاع المتصلين. أرجع للسؤال الوارد عبر البريد، قلنا كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هو كل يوم ويومه في ليبيا، كل يوم ويومه. الآن الدولار كان من 3 أيام مستقر لي شهرين ب8.5، كان النصاب 94,000 ومعها. الآن لا أمس ولا ب10، ما أعرفش اليوم شن صار فيه وني لنبيع لنشري فيه، لكن الأخبار هذه تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، تأثر علينا طول مش بطريقة أو بأخرى. وصل ب10، ما دام وصل ب10 الذهب بيغلى، ما دام الذهب بيغلى بيزيد النصاب. فاللي مالك 94,000 في مثلا نقوله في ربيع الأول العام اللي فات، مالك 94,000 الآن ولا ب104,000 مثلا النصاب، وجاء عند ربيع الأول وقاعد إن شاء الله، لا لكن قاعد مثلا نقوله النصاب ب104,000 وهو عند 94,000، نقوله لا ما تزكيش، مع أن 11 الشهر هو مالك النصاب. في الشهر الأخير رجع النصاب، أو هو صرف من فلوسه بحيث نقصوا عن النصاب. في هذه الحالة نقول له لا زكاة عليك، فما نقدروش نديره نقوله قداش النصاب في العام الحالي، لا كل يوم ويومه. السنة هذه رجع فيها النصاب لا 130 ولا 140 ولا مش عارف، نظني حتى 157، وبعدين نزل لل91، وبعدين رجع لل94، والآن الله أعلم أتوقع فوق 100,000. إذن كل يوم ويومه وكل حسبة وحسبتها. الآن الناس من حيث ملك النصاب على 3 أصناف. شخص عمره ما حط 100 جنيه عمره ما لم 1000 جنيه في جيبه والطايح مرفوع زي ما يقولوا، هذا اللي يدور نصاب ولا غيره، لأنه هو أصلا يبي من يزكي عليه مش هو اللي بيزكي، فهذا مستريح ما يدورش في النصاب بكل. شخص ثاني عكس الأول، ربك فاتح عليه وعنده 500,000 وانت طالع، هذا ديما متأكد أنه عنده نصاب، فما يدورش النصاب ما يسلش عليه، لأن على كل حال بيزكي. الناس اللي صعب عليهم هم اللي في الوسط، اللي عندهم نقوله مثلا من 80,000 ل100,000، هادو هم اللي بيتبعوا النصاب، باش يوم يوصل ماله للنصاب يبدأ يحسب في الحول، زاد النصاب ورجع لماله ولا صرف من ماله ليس بقصد التهرب من النصاب يلغي الحسبة الحول، لما يولي ماله للنصاب مرة تانية يبدأ يحسب في الحول مرة تانية، زاد النصاب يلغي الحول، نزل النصاب أو ماله زاد حتى بلغ إلى النصاب يبدأ يحسب في الحول. فيها تعب، لكن هذا أمر واجب عليه، هذه مش بجميلك، لابد أن تتابع هذه المسألة لتعلم هل تجب عليك الزكاة أم لا تجب عليك الزكاة. السؤال الثاني قال ما حكم حلاقة القزع؟ يعني القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ من أجناب الشعر لأن يخليه 0 ولا 1 ويخلي أعلى الشعر أو أعلى الرأس، يعني إحنا زمان نقولوا لها لحسة، غير كانت قبل جناب 1 والفوق 2 أو جناب 2 والفوق 3، أرقام الحلاقة نقصد. الآن قريب الجناب 0 والشعر الفوق 7 ولا 8، هذا هو القزع. ما حكمه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ حكم عند الفقهاء الأربعة الكراهة وليس الحرمة، والنهي عندما يتعلق بالمروءات وبالعادات إنما يكون للكراهة وليس للحرمة، فهذا إجماع من الفقهاء الأربعة أن حلاقة القزع
ليس كل الفقهاء، لكن نحكي على الفقهاء الأربعة.

0: الإمام أبو حنيفة، ثم بعده الإمام مالك، ثم بعده الإمام الشافعي، ثم بعده الإمام أحمد. عندهم القزع، حلاقة القزع مكروهة فقط وليست محرمة. باقي الحلاق، لا الحلاق حرام لأنه بيأخذ مقابلها فلوس، والبيع لابد أن يكون في أمر منتفع به شرعا، وهذا ما هوش منتفع به شرعا بل فيه كراهة، وبالتالي الفلوس اللي بيأخذهم مقابل هذا الفعل محرم. ففرق الذي يطلب هذه الحلاقة نقول له ارتكبت مكروها ولو تركتها لنلت الأجر، والحلاق نقول له لو تقدر تمتنع وما امتنعتش ودرتها أراك فلوسك اللي خذيتهم حرايميات. هو له أن يمتنع بالقوة وبالمطلوب، نقول له أن يمتنع. يجي واحد يحلق له لحية يقول لي ما نحلقش في اللحية، يجي واحد يقول له دي اللي قزع يقول لي ما نحلقش في القزع، يجي واحد يقول له دي اللي شلمة في حاجبي زي ما يديروا فيها الشباب على أساس أنه هو مشراني وكذا، يديروا فيك جزء من الحاجب يأخذوا فيه صفر جزء هكي مايل ميلان كأنه ضربة موس ولا كذا، فتعطي للشخص يعني شجاعة كذابة، وهذا منهي عنه، وهذاك على التحريم لأنه ورد فيه اللعن. فرق بين أن يأتي النهي عاديا زي نهى عن القزع، وبين أن يرد فيه اللعن زي لعن الله النامصة والمتنمصة. ما نقدرش نقول هذا في العادات وفي كذا فيكون مكروها، لأن اللعن لا يكون في أمر مكروه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ننظر هل هذا في أصل من الدين ولا في فروع تكميلية وتجميلية وكذا. إذا كان في أصل النهي للحرمة، وإذا كان في أمور فرعية النهي يكون للكراهة، وهذا مش كلامي، هذا كلام الفقهاء الأربعة. وبالتالي إذا كان الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يفعل ويحرم عليه أن يحلق، لكن في الدول اللي برا ما تقدرش. طيب في ليبيا يقدر واحد في ليبيا، زي ما بارك الله فيهم بعض البوزينات تكتب ولا مضاير على صفحتها النمص لا أخدمه، الوصل لا أقوم به، واللي تب تجي بناء على الشروط هذه تجي، واللي ما تبيش تجي سليمتها من الأول. الآن الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك، لا أحلق القزع ولا أحلق اللحية ولا أنمص الحواجب، يكتبها هكي مثلا. محني ولنا في زمن حتى الرجال فيه زي النساء، تلقى الراجل قريب مناق صغير يدير إلا روج بس، والباقي كله يدير فيه، ونظني فيه حتى اللي يديروا في الروج هم بكل بكل. لكن على كل حال فيقول له يقول أني هذا ما نديرهمش، يقدر في ليبيا يقدر، لكن برا ممكن لا، يقول لك أنا لما بنعطيك رخصة حلاقة اللي بيجيك حلق له، معاش أنت اللي تتشرط، الزبون هو اللي يتشرط. في ليبيا لا أصلا، لأنه هو ما عنداش رخصة حلاقة أصلا، وفاتح محل هيك على بركة ربي وخلاص، وبالتالي يجوز له أن يمتنع. لكن يقول لك أنا كان الآن ما نبيش ندير قزع، على الأقل تلت الزباين متاعي معاش بيجو، ولو ما نحلقش اللحية التلت التاني معاش بيجو، معاش تخلصني، واني هذه مهنتي في الدنيا ما نعرفش حاجة تانية. هذا اللي إشكالية. أما اللي عنده خبرة وعنده زباينة ويدير الأمر هذا، حتى لو جود تلت الزباين يعني يتحصل على ما يريد، هذا يجب عليه أن يفعل ذلك لئلا يأخذ مالا حراما. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين، لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عند السيد فتحي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل يا سيد فتحي.
2: ربي يحفظكم ان شاء الله
0: اجمعين يا رب العالمين.
2: بما ان استفسار حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاجيره حقه العرب، انا جبت نواد وخدم لي وجدت قيمه يعني باهيه يعني. هذا فلما جيت يكمل لما تقول الخدمة ما عجبتنيش في الأخير
0: كذي،
2: واضحة
0: كلمة نوال. هو شن يخدم؟
2: مش مبلغ كبير.
0: شن يخدم؟ يعني شن يخدم هو؟
2: زواج.
0: زواج إيه؟
2: إيه.
0: ما عجبت؟
2: قاعد مبلغ في الأخير 300 دينار. أنا قلت له راه الحق الخدمة ما عجبتنيش في الأخير. قال لي نعدل لك نعدل ما عش فيها أنت شو بتعدل يا زواج؟ فأنا الحق من الأخير ما عش حتى التعديل ما عادش ندري، هل علي يهتم ولا لازم يعدل بس نعطيهم ولا حتى كان ما عطيناش
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هو لما يبي يعدل شوية بس، لما يبي يعدل بيزيد ياخذ منك مواد ولا تعديل زيادة؟
2: لا يبي مواد، هو بيعطي نفس الزواج يعني، ما حتى ممكن مضطر نكريله حتى.
0: بتسمع الإجابة بإذن الله، تسمع الإجابة، تسمع الإجابة يا سيد فتحي. عندنا السيد محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير يا شيخ محمد.
0: الله يبارك فيك.
3: بالله عندي استفسار لو سمحت.
0: تفضل. تفضل.
3: شيخ أنا مثلا في مجال خاص أتذكر في منظومات في بعض الأماكن منازل أو زيارات خاصة أو عامة. الشخص لما يجي يشتري حاجة مثلا يعني على سبيل المثال ب 10 جنيه، يعني في حالة أن الزبون جاء شراء من الشركة البضاعة هم يبيعونها ب 10 دينار. في بعض الأحيان عندي زباين يجوني عن طريق أسنانية أو عن طريق توصية، نمشي ناخذ الفاتورة نجيبها لهم ب 10 دينار. يعطوني 10 دينار من الشركة، نعطيهم 10 دينار.
0: إيه.
3: وهم يقولوا لي لا انت لانك تاخذ منا عندك نسبه زي ما تقول يكون الحاجه عندك فيها 6%
0: 2%
3: كذا في المية يعني 10% 5%
0: يعني بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. صار سيد يونس. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لا بس عليك سيد يونس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بنسلك بالله على موضوع أبوال الإبل.
0: إيه.
4: في المرة من حديث صحيحة. وهل البول الإبل نجس أو لا؟
0: ما تسمع الإجابة بقى. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. لا سيد مصباح. السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ محسن دكتور محسن شن حالك؟
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك.
5: ميزان حسناتك إن شاء الله أنت
0: والجميع. أجمعين يا رب أجمعين يا رب.
5: إن شاء الله يرحم بإخواننا في كل مكان.
0: آمين يا رب آمين يا رب.
5: شيخ محسن.
0: إيه.
5: تولي لما ما في البطاقة اللي عندي يمشي يشربها بعدين يجي يعطيني فلوس جائزة ولا هيك؟
0: بتسمع الإجابة بس.
5: نعم. والسؤال الثاني أنا نحول لشيخ بالحول الشيك وبعدين نسحبه بشيك من هو ولا بطاقته في المصرف فهمت كيف؟
0: لولا معروف لولا توا فهمناها تعطيه البطاقة
5: الثانية نعطيك مثلا نحط لك شيك في حسابك ولا ونسحبه ببطاقتك ولا شيكك أنت.
0: يعني مثلا أني نعطي لولدي 2000 دينار في المصرف وناخذ بطاقته وناخذ بطاقته نسحب بها بالماكينه
5: نسحب بها لشيء
0: باي تمام با
5: يرحم الله والدي.
0: ماشي عندنا سيد ابو بكر.
6: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: لا يا شيخ هذه سؤال عندي ملاحظة.
0: تفضل.
6: بالنسبة للسؤال نبي التحريم متاع البطاقة الأغراض الشخصية بيعها فاضية وبيعها معبية نبي تفسير لا بس يعني مش فاهم ليش محرمة. بايو هذا السؤال. بالنسبة للملاحظة عليك أنت لكن بيك تقبلها مني بقى.
0: تفضل.
6: الإجابة أنت كي كويسة وأنا تابع فيك لكن الإجابة طول في الإجابة شوية تريح مني إذا المعلومة.
0: باه إن شاء الله خير باه.
6: ما بسامحني عليها يعني.
0: لا لا لا كويس لا كويس.
6: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. أنا السيد محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك شيخ مصر؟
0: الله يبارك فيك.
7: رب يحفظك ويبارك فيك.
0: أجمعين يا رب أجمعين يا رب العالمين.
7: لا شيخ ما هو شيء بتذكر أتمنى تذكر المستمعين بالدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في سجون الصهاينة.
0: إن شاء الله.
7: الأمر الثاني بنسألك على مكاتب المرابحة الإسلامية.
0: إيه.
7: لما قدمت أوراق للمرابحة نأخذ سيارة من المصرف عن طريق مكتب المرابحة.
0: إيه.
7: مكتب المرابحة يأخذ 2000 دينار قال هذه عمولة المكتب.
0: با.
7: هو بيدفع عنك الدفعة الأولى ويضمن لك ويضمن لك اللي يوفر لك ضامن. فما حكم المعامل هذه؟ مع اني راه وقعت فيها وتراجعت ما كملتش معامله لكن فرضوا علي اني ضمنت واحد على الفاضي ما عندي فيه اي مصلحه.
0: باي حسنا فعلت.
7: نعم
0: حسنا فعلت.
7: لا الحمد لله خلصت
0: بها. لان هي هذه حرام الكلام هذا وانت تعرف علاش حرام وانت احسب ما درت انك وخرت كونك ضمنت كونك ضمنت ما دام هو ما ضمنكش ما فيهاش اشكاليه باذن الله تعالى وتسمع طبعا. التفصيل باذن الله تعالى.
7: بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. ابو اشرف. سيد ابو اشرف.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: وصباحك يا شيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
8: لا يا شيخ عندي سؤال انا.
0: تفضل.
8: انا يا شيخ تو بنحكي لك على المشروع. انا يا شيخ تو مثلا عندي ارض مشيت سأل مشاريع يا شيخ ولا حصلت فيها تعويض ولا ابوي عطوني عادي ويقولوا لي والله اني دار السابق هو اللي اعطاه لنا برا انت ولي ساعدك برا وانا ارضي راحت يا شيخ ولا ما عرفت وين نمشي ولا قانون خدالي حقي ولا
0: من
8: شرع ولا اي حاجه يا شيخ ما كيف الحل
0: من شويه بس من اللي خدالك ارضك الدوله ولا جاي فيها طريق ولا شني؟
8: لا مش طريق هذه مشروع مشروع يا شيخ المشروع الزراعي
0: الدولة غصبتها منك يعني؟
8: ايه اخذتها مني ايه اخذتها مني ايه ارض ابوي وجدي اخذتها مني يا شيخ كنت في المزارع بنين فيها يا شيخ بنين فيها ويقول لي برا انا اعطاني النظام السابق
0: ايه ايه ايه لا حول ولا قوة
8: اعطاها لي النظام السابق يقول لي برا ولي ساعدك برا
0: تمام باي وانت اعطوك فيها تعويض ولا ما اعطوك شيء حر؟
8: لا اخذت فيها تعويض يا شيخ ولا اخذت فيها تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ بكل شيء حتى رسائل جبت من إدارة المشروع يا شيخ إنه لم يتم تعويضنا ولم يعطينا تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ
0: وما دارت لكش الدولة أي حل
8: ولا حل يا شيخ ولا حاجة أرضي نفرج على أول يقول لي أنا مسلم لي فلان عطيه لي فلان
0: يعني لما مشيت كلمت الساكنين كل واحد يتنصل
8: اتنصل ايه مزرعة 26 كتار يا شيخ أنا فعلي عندي فيها 9 كتارات وفالي 6 كتارات يا شيخ وفالي كذا
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
8: ونجي نكلم يقول لي أعطاني معمر أنا
0: لا حول ولا قوة تسمع التوجيه إن شاء الله ربي يهدي به الناس
8: بالله عليك يا شيخ تكلم فيها بتفصيل شوية يا شيخ أنا قالوا لنا حتى الصلاة ما تزودش فيها راي الأرض المغتصبة هذه
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
8: وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ
0: أجمعين يا رب العالمين أجمعين يا رب العالمين سيد عبد السلام
9: السلام عليكم شيخ
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: شيخ أنا عندي سؤالين ولا سؤال بلا كم ندخل مجال الجماعة أنا عندي سؤالين مهمات والله
0: تفضل
9: السؤال الأول ترجيع الصلاة واحد كل مرة يقول لنا واحد حاجة لما تخش على صلاة المسبوق مثلا المغرب خشيت الركعة على خيرة يعني تركت الركعة على خيرة وقمت فبيقول لك صلي ما فاتكم أكملوا ما فاتكم صلي
0: أكملوا صلاتكم وأخذوا ما فاتكم
9: يعني هذا يصلي تو المغرب أو 3 ركعات 2 زهر 1 10 وكثير طبعا فتح الصورة فتح الصورة فلما نقوم عليه ندير فتح الصورة الأولى
0: إيه
9: وندير التشاهد النصفي والنص الثاني هذا ندير فتح الصورة ولا ندير فتح بس
0: إيه باه تمام تسمع الإجابة
9: بإذن
0: الله تعالى باه
9: بالنسبة لكرة الظهر والعصر الرباعية نفس الشيء لو خشيت انا في الركعات الثانيه مثلا خشيت التشهد النصفي لما نقوم يقول لك لا جيب فاتحه بس انت يعتبرونك هذوك هم الركعات الاولى وفي الاقوال الثانيه يقول لك لا صلي ما فاتك فاتحه صوره فاتحه صوره
0: تمام تمام
9: هذا بالنسبه للصلاه بالله الله يبارك فيك السؤال الثاني عملية حجز الأماكن في الجامعة أنا صار معي مشكلة الجمعة الماضية صراحة هنا في منطقتنا خشيت ولقيت صف لو جت بكري صراحة جيت لقيت صف دول فيه فضاء ولقيت واحد من الأخوان العرب حاط المصحف على لوحة ولكن طالع يهدر برا من الجامعة في عتبة الجامعة بالعربي هيك فانتظرتها أنا أكثر من نص ساعة ما خشش خذيت مكانه حولت اللوحة وخذيت مكانه فجاني القيم بارك الله فيه وقعد يقول لي كيف واللي هذا كلام مش مضبوط وكذا بعد ما تم الشيخ الخطبة جيت سألته قال لي هذا ما يصحش إن واحد يحجز المكان حتى ولو إنه في الجامع ما يصحش فالجماعة كانوا علي وصارت حتى كمشاركة كلامية صراحة ما بيني وبينهم
0: من اللي قال لك
9: الجماعة المشرفين بالجامعة هذا
0: من اللي قال
9: لك كيف لا المفروض كذا والمفروض ما تحولهاش مثلنا يا جماعة أنا حولتها أمتى حولتها لما خلاص يعني قاعد نص ساعة برا يهدرتنا والله لو يقرأ في القرآن لو جدت لي حاجة ممكن لكن هو يهدرت حتى من نص ساعة مش معقول حتى ولو أنه بيتلق رجليه احنا نقوله أراه يتلق رجليه هو أنه بإمكانه لكن باش يقعد في نص ساعة برا يهدرت والإمكان مشغول هذه وفيه من اللي صراحة مع الشيخ يحط مفتاح وكذا وفيه مسند يحط في مكان مسند يمشي يتسند على العرصة التالي لما تقوم الصلاة يجي بعدين ينقص قدام هذه بالله حتى شوف لنا فيها شنو الفتوى نتاعها بالله الله يخليك يا شيخ وبارك الله فيكم
0: الله يبارك في الجميع بارك الله في الجميع السيد عبد الله نكتفي بالسيد عبد الله قطع الاتصال. الآن السيد فتحي قال جبت أسطى أجير، والأجير هذا يطلي البيت، يزوق في البيت، وأعطيته حقه شبه كاملا، فلما بقي مبلغ 300 فقط لم يعجبني العمل، ورأيت أنه ليس بالطريقة التي يجب أن تكون، فقلت لني ما نبيش نعطيك 300 بناء على أنك لم تشتغل بالطريقة المطلوبة. فقال لا أنا نعدلك وأعطيني حقي كاملا. سألت قلت له أنت لما بيعدلك بتجيب بضاعة من برا؟ قال لي بنجيب بضاعة من برا. طبعا لما بيعدل له معنا الخدمة الأولى غلط، والخدمة الأولى هذه فيها ستوك وفيها زواق وكذا، وهذه أشياء غالية، فما الحكم؟ قال نعطيه ولا لا؟ الأصل يا سيد فتحي أنك تستطيع أن تخصم له من حقه بقدر تقصيره، تجيب زوز استوات ولا ثلاثة تانين ويقول والله الخلل هذا بتقصير من العامل، مش لأن الحيط ما ينفعش ولا كذا، بتقصير من العامل، وهذا التقصير يساوي 1%، تخصمنا 1% من أجره، يساوي 10%، تخصمنا 10% من أجره. هذا حل. الحل الثاني أنك تقبل أنه يعدل، وتخصم قيمة ما ستنفقه من مواد من 300 دينار. قول له بقى التعديل هذا شن يبي؟ قالك والله يبي سطل زواق، يبي سطل ستوك وكيلو زواق، قداش حقه؟ هذا 100 دينار. ما هو انت الآن لما بتحك لولات مكلفيني 100 دينار، وانت فسدتهم بعدم إتقانك للعمل، وانت المفروض انك استاء. إذا خلاص نقولك تعالى عدل، والمئة دينار هذه بنخصمها من 300، بعد ما تعدل وتعجبني نعطيك 200 مش 300. هذه الحلول التي تكون جائزة. ولك زي ما قلت أنها تقول لا ما نبيش نعدل، وبنشوف الخطأ هذا والخطأ قداش يساوي. لو تعلم أن التعديل صعب، ومرات يبدأ الحوش واضح مرقع واني خادم جديد فيقعد بالسوء، هذا خير من سوء التعديل. إذا كان لا يعدل ويجيبه 100%، يجب عليك القبول بهذه الذي قلت لك، قول له بقى خلاص نجيب لك، والمواد اللي بنجيبهم بنخصبهم من باقي حقك، ولك أن تتبرع تقول له بقى نجيب المواد ونعطيك 300 كاملات. لكن كان بتشد في الصيح تقول له راه القرش اللي بنجيب لك به مواد باش تزيل المواد الأولى اللي مكلفتني، أراه كل قرش بنجيبه بنخصمه من حقك. هذه هي الحلول الشرعية التي تجوز لك. وهذا أمر حقيقة اللي بين يتساهلوا فيه جدا، لدرجة أن استوات معاش يعدلوا علينا، جي هو ما هوش زواق يخدم زواق، هو ما هوش مية يخدم مية، هو ما هوش ميولكا يخدم ميولكا، ويبلبز الخدمة اللي دافع فيها مسكين رب البيت شقاء عمره، وبعدين يقول الله غالب والله توا دارها عايبة ولا دارها كذا ولا كسر لي حاجة ولا ما دارش الزواق باهي، واللي بين يسامحه وخلاص. هذا يضر البقية، هذا يضر بالبقية. لكن لو استار اللي يغلط يحاسبوه معاش يمس حاجة ما يعرفهاش، معاش يخدم بدون إتقان كله يتحاسب عليه. فهذه مسألة ينبغي التنبيه لها. أنت لما تأخذ حقك راو تحمي البقية، أنت لو تديرها بالنية هذه راو عندك فيها حتى الأجر. أنين بنحاسب الصاع لغلطة باش ما يغلطش لغيري ويتعبوا زي ما تعبت. رافي اللي يقلع في المايوركا بعد ما يبدأ الطبوات يشرولة في الحيط، في اللي المهم مآسة تصير، ويسامحوا اللي بين وتمشي زي ما يمشوا لتونس ويغلطوا فيهم وياخذوا منهم فلوس بدون داعي ويمشوا ويروحوا كأنما لا يرفع قضية ولا يدور ولا الله غالب وإن شاء الله دعوة تتقلبه والكلام هذا، فتتكرر المسألة تتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه نتيجة التقاعس في أخذ الحق. باهي قال السيد محمد قال أني أشتغل في مجال خاص أقوم بتركيب المنظومات، والزبون عندما يشتري من الشركة يحسبون له القطعة مثلا بمئة دينار، عندما يطلب مني الزبون أن أحضر له القطعة نفسها من الشركة فالشركة يقولون لي أنت تحضر لنا زبائن وسنعطيك نسبة 3%، فالمئة هذو بنعطوك منهم 3 جنيه، ألف بنعطوك منهم 30 جنيه، كتبرع مش تبرع هو كأجرة أو جائزة من الشركة نظير إحضار الزبائن. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جائز لا حرج فيه. الفرق بينه وبين اللي فوق وين هو شو نسمعه، بينه وبين حمدي إن هذاك يدفع في البضاعة وبعدين يأخذ في أجرة، لكن هذا ما يدفعش في البضاعة، يجيب لهم الفاتورة ويأخذ منهم الفلوس يمشي يخلصهم بعد ما يجيب البضاعة، فهذا ليس سلف جرى نفعا لكن غادي سلف جرى نفعا. فهذا أمر جائز لا حرج فيه، يعطوك 3%, 4%, 10% اللي هو ما دام الزبون لا يتضرر، لو مشي بروحه بياخذها بعشرة، ولما بتجيبها أنت بتجيب إلا بعشرة وبتاخذ نسبة من ربح الشركة وليس من الزبون، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. سيد يونس يسأل عن أبوال الإبل والأحاديث اللي واردة فيها، وردة فيها حديث صحيح أن الجماعة جاءوا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني مرضوا، ما جوها مش زي جو المدينة اللي جايين منها، فمرضوا، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربون من، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم بذلك، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وساقوا النعم. شو خنبل بعد ما ناضوا الراعي اللي جاب لهم الإبل هذو باش يحلبوا منها وياخذوا من أبوالها ويحرسوا ويرعى الإبل في هذه الأوقات إلى أن تم الشفاء، قتلوه وخنبوا الإبل اللي جاب لهم واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة الله أعلم، المهم قتلوه وخنبوها. فهذا الحديث صحيح. هل بولها نجس أو ليس نجس؟ ليس أو ليس نجسا؟ ليس نجسا. أبوال مأكول اللحم، البقر، الغنم، الضأن، الدجاج، البط، الوز، الإبل، أي شيء مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فبوله وغائطه طاهر، وريقه من باب أولى، ما دام مأكول اللحم ولم يأكل نجاسة. أبوال مكروهة اللحم ولا محرمة اللحم؟ محرمة اللحم أبوالها أبوالها نجسة. وكذلك مأكولة اللحم إذا كانت تأكل النجاسة زي الدجاج، الدجاج يأكل في فضلاته وأي نجاسة يلقاها يأكلها، بالتالي فضلاته تكون نجسة. بقر ماشي في تركينة ويأكل في النجسات، هذا أبواله وغائطه يكون نجسا. فهذه هي القاعدة، مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فغائطه وبوله طاهر، إذا كان يأكل نجاسة وهو المسمى بالجلالة فبوله وغائطه نجس. إذن هني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بشرب أبوال الإبل يعلم أنها علاج وفيها مادتان مش عارف اليورجسترين والتستوستيرون أو حاجة من القبيل تنفع للقرحة، وتنفع في الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لها بدليل أنهم قد صحوا. تقول لا والله كيف وني ما نبيش، ما مش واجب أنك تتداور بأبوال الإبل، تبي تتداوى باهي، تبي تأخذ شرب تاني خود، تبي تأخذ حبوب تانية خود، ما هوش واجب. لكن من أراد أن يتداوى به ما نقوله لاش نجس وحرام، بالعكس نقوله له هو طب نبوي، بشرط أن اللي بيوصف يعرف فاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف مكوناتها شن هي، ويعرف أنها تفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه للقرحة، ما تجيش أنت تقولها والله تقول لي واحد عنده صداع خوده، ولا واحد عنده غضروف خوده، لا هذا طب. زي ما البنادول مش في أي حاجة ينفع، وشرب الحرارة مش في أي حاجة ينفع. طب واحد عنده طفح جلدي وما عندهش حرارة تقول له خود شرب الحرارة دواء، لا ما يمشيش. فكذلك أبوال الإبل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض معين، فأنت مش جي تفتي كل مرض تقول له والله برا خود أبوال الإبل، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. وأيضا أني عندي المرض هذا ونعاف ما نقدرش نشرب أبوال الإبل. مثلا شخص قالك المرض اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف له أبوال الإبل هو نفسه اللي عندي، لكن أنا والله ما نقدر نشربها، نبي ناخذ دواء تاني، نقول له خذ، نقول شو واجب عليك تشرب أبوال الإبل راهو. لأن بعض الناس العلمانيين وغيره يطعنوا في هذه المسألة، أنت ما تبيش تشرب إن شاء الله ما عاد تشرب، خلي اللي عنده نية يبي يشرب خلي يشرب، مالك ومال أنت. أنت تشرب في الخمر ولما نقول لك هذه حرام دير لنا دوشة هكي كبرى، وتجي توا تبي باش بتشربها، تجي توا الناس اللي بيتعالجوا بأمر طاهر تقعد تقول هذا تخلف وهذا كذا، هذاك أمر آخر ومعروف شني هو اللي فيه. إذن الحديث صحيح، والبول الإبل غالبا تعاف لا تأكل النجاسة، فبولها طاهر وليس نجسا ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. أنت ما تبيش تشرب يا سيد يونس ما تشربش، مش واجب رأى. مش واجب ومش ضروري، عندك دواء تاني خذ دواء تاني. السيد مصباح سأل سؤالين، قال نعطيه البطاقة يشري بيها ويرد فلوس، إذا كان أنت عارف لما أعطيته البطاقة أنه بيرد لك كاش هذا السلف جرى نفعا، لأن ما نقدروش نعتبره صرف. بيع مثلا 1000 دينار بالبطاقة ب1000 دينار نقدا، لأن هذا ربا نسيئة، لأن بيشري بالبطاقة قبل، الآن تم التفاهم بيشري بالبطاقة قبل، بيدفعهم بيدفع الفلوس في البطاقة، وبعدين بيجيب لي الكاش بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا بعد يوم ولا يومين. إذن هذا سلف، إذا اعتبرناه بيع فهو صرف مع التأخير وهذا نسيئة ربا، وإذا اعتبرناه سلف وهذا هو الأقرب في التكييف الفقهي، إن هذا سلف ما هوش صرف، إن هذا سلف بمعنى دين وليس صرفا، فيكون سلف جر نفعا، لأنني أعطيت الأقل. وخاصة الآن بدأت تتضح، الآن شات بناخد دولار لظرف معين، قال لي صاحبي هذا اللي يبي الدولار، قال لي راه قريب راس براس اليوم، فرق 5 قروش بس، يعني مثلا بالنقد بخمسة بثمانية وخمسين، 8.50 جنيه بالحوالة 8.35 قرش، وقال لي غدوة ممكن يولي راس براس. قلت له شن فيه، قال لي المصرف المركزي دار ودار. المهم قلت له باهي، مشيت لما بناخذ دولارات بعت الولد، قلت له اقول له اسأل ترى بالله بقداش بالنقد وقداش بالبطاقة. صارت المشكلة اللي كلنا نعرفوها الآن، قال له والله بالنقد ب 8.85 قرش وبالحوالة 9.5 جنيه، يعني فرق قريب جنيه. إذا الآن لما أنت بتعطيه ألف دينار في البطاقة وبيرد لك ألف دينار نقدا، أنت رد لك أفضل مما أعطيت، أفضل مما أعطيت، فيكون سلب جرى نفعا. بشين الحل فيها إنه يصبق لك النقد، يعطيك الألف وبعدين يمشي يشري بالبطاقة، هذه لا حرج، لأن إحنا الممنوع إنه يجر نفع للمقرض، أما إذا انتفع المقترض فلا حرج. الآن أنت لما أعطيت البطاقة وخذيت النقد أنت المقرض، لأن أنت اللي أعطيت قبل البطاقة، أنت المقرض ورددت أفضل مما أعطيت. لكن لو أعطاك هو الألف ومشى شري بالألف بالبطاقة، هذا أخذ الأقل وهذا ما عناش فيه مشكلة، بالعكس هذا تبرع وأجر. لما نعطي لواحد ألف دينار نقدا ونقول له رد لي بالبطاقة، هذا تبرع وأجر مني. لكن نعطيه ألف بالبطاقة ونقول له رد لي نقدا، هذا سلف جرى نفعا. لأن هذه المسألة الأولى سلف جرى نفعا، ما فيش كيف نلخبطوها. ولو بتقول لا والله هي مش سلف هي بيع، يبدأ بيع مع التأخير وهذا أشد. أمتى يجوز الأمران؟ جوز هذا تو هذا كله السيد أبو بكر إن شاء الله غير يسامحنا. أمتى يجوز الأمران؟ إذا كان يد بيد، زي اللي يديروا فيها مثلا، واحد يبدأ واقف في المحل، يجي واحد شاري بضاعة بخمسمية ولا ألف ولا اللي هو، ويبي يخلص نقد، يجي يقول له شو رأيك أني نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني النقد. هنا لا حرج، صبقنا الكاش ولا صبقنا البطاقة، لأن هنا بيع ما هوش سلف. يعني طول تجبد مني الماكينة 500 جنيه، ناخذ 500 تانية، ما هوش سلف، هذا صرف، وصرف بدون تأخير جائز. ففي مسألة صرف هذه اللي حكيت عليها، لا حرج أنك تدفع عليه بالكاش قبل وبعدين هو تعطيه الكاش وبعدين هو يخلص عليك بالبطاقة، ولا يخلص عليك بالبطاقة وتعطيه الكاش، ما دام طول ما فيش بينهم وقت. إذا كان في وقت، إما صرف بتأخير وهو ربا، وإما سلف جرى نفعا، كان اعطيته بالبطاقة وبعدين اخذيت الكاش. هذه المسألة. الصورة الثانية، قال نحط في حسابه مثلا 2000 دينار، مثلا مصرف الواحد الآن يعطي في سيولة بالبطاقة، كان يعطي في 2000 شهريا وما في الزحمة، توا ألف، فنجي لي واحد أني في مصرف الواحد نقول له شو رأيك نحط في حسابك 1000 دينار وتعطيني بطاقتك نسحب بيهم، يقول لي باي هذا جائز لا حرج فيه، هذا له سلف وله صرف، هذا عبارة لأنه قدم لي خدمة بحسابه، لأن بدل هو بيسحب 1000 جنيه يبي يسحبهم، فاني لما سحبت 1000 جنيه مش متاعه هو، بتاعيني، لأنني صاب إلا في حسابه. وبالتالي هذه الصورة الثانية لا حرج فيها وهي جائزة بإذن الله تعالى 100%. سيد أبو بكر قال نبي نعرف التحريم متاع بيعها فاضية ولا بيعها معبية. بالنسبة اللي بيعها فاضية فيه سببان، السبب الأول أنها شيء غير متمول ليس مالا، والمال لا يباع، وغير المال لا يباع. زي واحد يجي يقول لي والله بنبيع لك الهوال اللي انت تتنفس فيه، قول أنا نقدر ناخذها بالبلاش، علاش نعطي لك في فلوس؟ أما لما تجي في هواء ما نقدرش ناخذها بالبلاش، زي الهواء اللي في بمبلات الغاز مثلا، ولا في بمبلات التنفس الاصطناعي، هذا ما نقدرش ناخذها بالبلاش، لازم واحد معين يعبي بمبات بطريقة معينة، فهذا كمال نقدر نشريه، مع أن هذا هواء وهذا هواء، لكن هذا هواء بدون مال لا يجوز شراؤه، وهذاك هواء ما نقدرش ناخذه إلا بمال فيجوز شراؤه وبيعه. الآن البطاقة لو كانت طايحة الصلاحية، لو كان طايحة الصلاحية، لأن البطاقة قيمتها مش فيها هي، رأو قيمتها في اللي فسطها، لو كان طايحة الصلاحية ما يشراش منك حتى بقرش، لأنها ما تعني شيء، ما هيش مال هذه أصلا. وبالتالي سبب حرمة الأول إنها شيء غير متمول لا يساوي مالا، وبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها، زي الرقم الوطني والكلام هذا. الأمر الثاني أن هذا مخالف للشرط، لأنه هو لما يشري بيقولوا له راو البطاقة هذه تعامل شخصي، موافق أنت؟ يقول له موافق، وبعدين بيعطيها لي واحد ثاني. إذا خالف الشرط الذي من أجله أعطي هذا المبلغ أو هذا المال، هذا سبب تحريمها. سبب تحريم بيعها معبية اللي هو غالبا إما صرف بتأخير وإما ربا فضل، ومرات يجتمعوا الاثنين. هي فيها دولار ناخذها منك الآن بدولار أقل، هي فيها 1000 دولار نعطيك 900 دولار حيات نقدا كاش، وانت تعطيني البطاقة نسحب منها 1000، هذا 1900، هذا ربا فضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن القبض على البطاقة ليس قبضا حقيقيا ولا حكميا، احتمال تطلع أنت كذاب ما فيهاش، احتمال تحول من بحداه بعد ما يشوف إن فيها رصيد وتكلم المصرف تقولهم ضاعت بطاقتي يخصم عليه، احتمال إنه يغلط في الإدخال تخصمها تزمطها الماكينة ومعاش تطلعها لين تجي أنت صاحبها. فكل هذا يدل على أن قبض البطاقة ليس لا قبضا حقيقيا ولا حكميا للمال اللي فيها، فيكون ربا نسيئة. وقد يجتمعان، يكون ربا فضل ونسيئة إذا دولار بدولار، يعني يعطيك 900 دولار ويقول لك أنا توا غضوة نسحب اللي في البطاقة، هذا ربا فضل وربا نسيئة. 900 بلف هذا ربا فضل، واليوم استلمت الدولار هو غضوة الدولار، هذا نسيئة. وقد يكون ربا نسيئة فقط، إنه يقولك بنشري 1000 دولار ب8000 ليبي وغضوة بنطلع الدولارات، هذا ربا نسيئة، لأن ما فيش فضل بين عملة وعملة، ما فيش ربا فضل بين عملة وعملة. بتبيع 1000 دولار ب8000 باهي، بتبيعها ب10000 باهي، بتبيعها ب30 جنيه باهي. إذن قد يجتمع فيها الأمران، وقد يكون فيها ربا نسيئة فقط، وقد يكون فيها ربا فضل فقط. زي شني؟ إنه يقولك أواني بنعطيك 900 دولار والآن بنسحب 1000 اللي فيها، ما فيش تأخير في التقابض ولكن في ربا فضل. أنت أخذت 900 دولار وهو بيطلع من الماكينة 950 ولا 980 ولا 1000 كاملات. إذن هذا سبب تعبئة، سبب بيع، منع بيعها فارغة أو بيعها مملوءة بالدولار. قال ملاحظة الإجابة تطول فيها لين تريح المعلومة. والله يا سيد أبو بكر ما عندي مندير، هذا الموجود، لأن أصلا أنا مدرس، والمدرس مضطر أنه يعاود ويشرح ويقول فوائد يعني يستفيد منها الطلبة حتى وإن لم تكن مطلوبة. والملاحظة هذه راو قالوا لي عليها حتى المشرفين، وقلت لهم والله هذا اللي عندي، تبوني نكمل بالطريقة هذه راني ما نقدرش، ما نعرفش ندير غيرها، باهي ما تبونيش السلام عليكم، ما نقدرش لأنها طول عمري واني في الفصل ونشرح في المعلومة مرة واثنين وثلاثة ونطول فيها، فالله غالب هذه بأثر علي، ما عنديش كيف ندير، هذا جائز هذا حرام، لابد أن أطول. وإذا كان في فوائد أخرى يعني زي التفصيل هذا مثلا اللي فصلنا فيه الآن، بعض الفوائد الأخرى التي قد يستفيد بها شخص آخر لابد ما نقولها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سألوه عن الوضوء بماء البحر، قالهم هو الطهور وماءه، هذا حد السؤال، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش بس، فقالهم هو الطهور وماءه الحل ميتته، لأنه يعرف المعلومة الثانية فيها فائدة، فقال لهم هم ما سألوش، ما قالوا له الميتة بتاع حلال ولا حرام، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش، فهو أجابهم على السؤال وأجابهم بفائدة تانية ربما هم ما يعلموهاش بيعلمه لهم، ربما هم لم يستفيدوا منها فيفيدهم بها. فهذا الموجود يا سيد أبو بكر، وسامحني والله ما عندي منذير حق، يعني ما نقدرش. هذا الموجود السيد محمد يسأل عن الدعاء لأهلنا في في في فلسطين. والله يا ريت كل مسلم يخصص جزء من، حتى تقول أنا والله ما ندعيش هلبة، حتى ليروحي على الأقل في سجدة في كل صلاة تتذكر إخوتك في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان سجدة، اعزم أنك على الأقل في صلاة الصبح تخصص سجدة للدعاء لأهلنا في غزة، في الظهر في العصر، ولو درت سجدتين وثلاثة خير وبركة، وتخصص سجدة للترحم على والديك، ما تدعي لهمش بسائر الأمر، في سائر الوقت ادعي لهم أنت في الصلاة، لأن يعني هذا أقل ما تفعله لوالديك. ادعو ما تخصص سجدة ليوفق الله عز وجل أبنائك إلى الخير وتفرح بهم وما يحشموكش. هذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، والآن مع السرعة ومع الكذا الإنسان مرات ما نادر وين يحصل يدعو في غير الصلاة، فعلى الأقل في الصلاة ما تنساش هذه الأمور. كان الله في عون أهلنا في فلسطين وفي كل بقعة يضطهد فيها المسلمون، والآن المسلمون ضمن في كل بقعة يضطهدون، حتى في البلاد الإسلامية تلقى جماعة العلمانية وجماعة هذه هم اللي صوتهم عالي، والمشايخ وكذا هم اللي متحشمين وخايفين للأسف. شوف انت في مصر اول واحد يقول كلمة على تطبيق حدود ولا كذا يهجموا عليه ويقولوا له انت ارهابي وانت وانت وانت لين يخاف. فكان الله في عون الإسلام، وهذه هي غربة الإسلام التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. مكاتب المرابحة سيد محمد هذه محرمة. لماذا؟ قال كاني ندفع لك الدفعة الأولى وتعطيني 2000 دينار عمولة. هذا نفس الكلام اللي قلناه للسيد حمدي، هم علاش بياخذوا 2000 دينار؟ لأن مسلفينك، عاطينك قبل دافعين للمصرف مثلا 30,000 ولا 40,000، وبياخذوا 40,000 طبعا بيردوهم مش ما يبوش يردوهم، وبياخذوا عمولتهم اللي جزء منها مقابل التسليف، فيكون ذلك سلف جر نفعا، أو فيكون ذلك سلفا جر نفعا، وهذا ربا. وطبعا فيها مشاكل أخرى أني مرة واحد شرح لي عليها، هذه من ضمن المشاكل إن سلف جر نفعا وهو ربا وهذه تكفينا. وفيها مشكلة أخرى اللي هي مشكلة اضمني وأضمنك، هو يجيبوا 3 نفار ولا نفرين يقول أنت تو بنديروك ضامن للتاني وبنديروا الضامن التاني ضامن ليك، وهذه لا تجوز، لأن القرض والضمان والجاه لا تكون إلا لله، وتضمن واحد وضمن لله ولا أترك، لكن ما تقولاش نضمنك باش تضمني والتاني يقول لا نضمنك باش تضمني كما تفعل هذه المكاتب، فيكون الضمان لغير الله فيقع فيها الحرمة. وبالتالي هذا أقل زوز، إن فيها ربا فضل ربا سلف جر نفعا، لأن بيخلصوا عليك وبياخذوا عمولة 2000 جنيه جزء منها مقابل هذا التخليص، في جزء مقابل عمليات أخرى لكن جزء منها مقابل هذا التخليص، يعني لو ما يبوش يخلصوا على الناس مش حيجيهم حد المكاتب هذا، ومش حيحصوا من يعطيهم 2000 دينار مقابل بقية الخدمات، فني بنمشي لأن بيسلفوني، إذا هذا سلف جرى نفعا. السيد أبو أشرف قال عندي أراضي والمشروع أخذها مني وما عوضونيش، وعندنا أوراق إن لم يتم التعويض والدولة ما تبي تدير شيء، واللي نمشوا له يقول أعطيه للقدافي. والله يكون أعطيه لك القدافي لا يغني ذلك عنك من الله شيئا، أمام ربك يوم القيامة حيحاسب القدافي على كل واحد خنب أرض ونقص فيها، لأن هو الأساس، وهذا بنص الحديث مش بكلاميني، اللي يرشد إلى إثم أو يدل عليه كان له من الإثم بمثل ما عمل دون أن ينقص ذلك من إثمهم شيئا. يعني هو اللي دافع كل أرض خمت إثمها في رقبته واللي خنب لا يعفيه ذلك من الإثم. ما تقول ليش دولة زي ما الآن الغنة اللي نسمعوا فيها النخمة اللي نسمعوا فيها والله الدولة دارت الدولارات أنا بناخذهم وخلاص. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا بهذا الأمر، قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني ني يجون الخصمين، هذا محامي باهي والتاني محامي ما ينفعش، أو هذا لسانه يغزل الحرير زي ما يقولوا والتاني ما يعرفش يقول كلمتين مع بعضهم، فاللي ظالم يزين الكلام لين يطلع مظلوم، والمظلوم ما يقدرش يدافع على نفسه. القاضي بيحكم بالقرائن، القاضي من هني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق للي يعرف يتكلم لأنه جاب قرائن وكذا، ذاك ما عرفش يضحضها، فحكمنا باعتباره بشر النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا لم يقع، وإنما أو لعله وقع الله أعلم، لكن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن مش كان أحكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وانت تعرف إن حرام معناها جايز ليك، لا، قال راه نقضي لك بقطعة من النار، تبي تأخذها خذها، تبي تسيبها سيب. وبالتالي كل من ناقص في أرض يعرف إنها مغصوبة، وإنها بغض النظر على قصة الصلاة فيها تصح ولا لا، هي في مذهبنا صحيحة مع الحرمة، الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الحرمة، لكن الأرض هذه ستطوقها من 7 أراضين أنت والقدافي يوم القيامة مع بعضكم، راه مش القدافي بيطلع منها لأن هذا ما باش يطلع، ولا هذا بيطلع منها لأن القدافي هو اللي أعطاه. الزوز سيطوقون، شن التوق يعني كأن عجلة، هذه الواحد ملبسين لك تلبيس من 7 أراضين، يعني شوف أنت قداش طولك هذاك الوقت وشوف قداش تتعذب وهي حلقة من النار ملهلبة فيك. وبالتالي كل من أخذ أرضا ويعرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يبقى فيها، ويجب عليه أن يردها إلى صاحبها بدون أي شروط، لأن احنا الآن سمعنا والله كان تبيني نطلع أعطيني 50,000 أعطيني كذا، لا لا هذا كله غير صحيح. هو صحيح أنك أنت بعدين تبقى لك 50,000 ومعاش تبقى لك الأرض، يبقى الحرمة في 50,000 ومعاش تبقى الأرض، لكن 50,000 حرام، لكن بتفتكى من قصة الأرض، قاعد عندي 50,000 الحرام خير من قصة الأرض، أنك تقعد في أرض مغصوبة ولين تموت ما تبيش تعطيها لصاحبها. لا، في النهاية لما دفع 50,000 يعرف أن الأرض خير من 50,000، فالظلم يقل، فيقل الإثم ويقل العذاب، لكن مش حل شرعي، يعني مش يوم القيامة نقولوا لك صافي بينك وبين ربي، حتى وإن بدا لك أنه دفعها طائعا مختارا. ترى نقول له أنت، يعني هذه صارت، نقول له اسمع، قول لني الأرض را والله لما نعطيه لك بالبلاش، وانت كان تبرعت من خاطرك ب50,000 ولا 100,000 ناخذهم، وكان بتقول لي لا لا، في هذه الحالة نقول لك انا اعطاك 50,000 ولا 100 خذهم، لكن من اللي مهبول ويقولوا له الكلام هذا بيدفع 100,000 باش ياخذ رزقه ولا يدفع 50,000 باش ياخذ رزقه؟ مش حيقع. هو لو وقع حل شرعي، لو تقول لاني والله يا ورقيق خذهم بالبلاش، لكن بالله تبرعا منك كان قدرت تعطيني 50 ولا 100,000، تبي تعطيني أعطيني، ما تبيش هاك ورقيك وروح. هني لو أعطاك خود حلال لأن تبرع محض، لكن تقول لما نطلعش من أرضك لأن تعطيني 100,000 ويعطيك 100,000 وتقول راضي، لا لا لا، هذا ليس راضيا بل هو مكره. آخر سؤال للسيد عبد السلام، ترقيع المغرب، شوف هو عندنا روايتان، رواية يعني للصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. المالكية جمعوا بين الروايتين، فأعملوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة التانين أعملوا رواية واحدة وأهملوا رواية أخرى، والجمع أولى، وبالتالي مذهب المالكية هو الأولى هنا في هذه المسألة. ما فاتكم فقدوا، قالوا القضاء خاص بالأقوال. كيف صلى الإمام؟ صلي زيه. فاتتك الركعة الأولى في المغرب ولا في العشاء فاتحة وصورة جهرا، اخذيها فاتحة وصورة جهرا. فاتوك ركعتين كيف قريه؟ فاتحة وصورة، فاتحة وصورة جهرا، أقرأ زيه.

0: نهائي وهكذا. فاحني عندنا حنية في المغرب والعشاء تقضيهم زي ما فاتوك، فاتتك ركعة فاتحة وصورة جهرا، فاتتك ركعتين فاتحة وصورة جهرا، فاتوك ثلاث ركعات، الركعتين الأولات فاتحة وصورة جهرا، والركعة الثالثة فاتحة سرا، وقس على ذلك. في العصر، في العصر فاتوني ركعتين كيف ندير؟ فاتوني ركعتين كيف قرا فيهم الإمام فاتحة وصورة سرا؟ نقرأ فاتحة وصورة سرا، وبعدين شن في بعد ما نجيب ركعتين؟ في التشهد الأخير والسلام. فهذه هي المسألة في هذه، والتفصيل في هذه المسألة. حجز الأماكن لا يصح في المسجد، لا يصح ما دام طلع لغير عذر. تو واحد والله مقعمز وبعدين انتقد وضوءه وطلع عارفه يبي يتوضا، هذا لا يجوز لي ان اخذ مكانه. صارت حاجه مثلا جت حشره ولا كذا خذاها وطلع بلوحها من المسجد، ما تاخذش مكانه. اما يحط مفتاح من الصبح ويمشي قعمز التالي، ولا يطلع برا وباش لما يجي لما الامام قبل الامام دقيقتين بياخذ الصف الاول، طول هذا حول له المفتاحة ولا الكرسي اللي مدايرة واجلس، ولا حق له في أن يأخذ مكانك. من خرج لعذر مكانه محفوظ، وخرج لعذر لي علاقة بالصلاة يعني، يعني لو جو قالوا له والله تعالى جيب لنا مية ولا كذا وطلع، لا هذا الآن عذر وخارج الصلاة ما ندوراش. لكن واحد مشى بيتوضى، صار له رعاف، مشى بيغسله، تبين لنا في حوايج نجاسة زي ما قلنا، الإمام قال أطلع المولد يبي التوليع ولا كذا، أي حاجة متعلقة بالصلاة وخرج لها مكانها محفوظ. غير هكي لا يجوز حجز الأماكن لا من قريب ولا من بعيد. فاللي فعلت أنت جائز ولا حرج فيه، مدام طلع يدوي ويدوي في دوة ما لهاش علاقة بالمسجد ولا بالصلاة. لو كان مشي قال له والله يحني مثلا عندنا المكيف فاسد وشن بنديروا له، ولا كيف نولعوا المولد باش الناس يصلوا في الجو كويس ما يقعدوش عرقانين، هذا تبع الصلاة نحفظوا له مكانه. أما يدرز على سيارة ولا كورة ولا فلان مات ولا فلان دار ماليش علاقة، هذا يجوز لك أن تأخذ مكانه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله يرفع. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قال خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
1: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، أعاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فإن فنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
0: ما ظهر لهم،
1: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
0: يعني
1: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
0: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
1: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غدوا بقولوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
0: مضطرين، يعني
1: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
0: فشيخنا جائزة بإذن الله.
1: نعم، ما هاش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك، بك موجود الشيخ صح، يقول محمد
4: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون في حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان متيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم، والظاهر أن حتى لو كان كافر ولا ذات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد أو هذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: نصيحة في دقيقة.
7: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
8: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة التين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. التين أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة الكريمة اختلف أهل التأويل فيه، فقال بعض المفسرين: عني بالتين هنا التين الذي يؤكل، والزيتون الزيتون الذي يعصر، أي المعروف عندنا. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال آخرون من المفسرين: التين هنا هو رمز لمسجد دمشق، والزيتون لبيت المقدس. واستأنسوا لهذا التأويل بأنه عطف عليه بعد ذلك طور سنين والبلد الأمين. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والتين والزيتون دمشق وفلسطين. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين هنا هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. وقد قيل: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالتين والزيتون لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة، والله تعالى أعلم. إعراب السورة. قوله تعالى: والتين، الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن الحروف أي حروف المعاني كلها مبنية وكلها لا محل لها من الإعراب، فحيثما وجدت حرفا وعرفت أنه حرف، سواء كان حرف عطف أو حرف جر أو حرف نصب أو حرف استفهام أو حرف جزم إلى آخر ذلك، فاعلم أنه مبني على الحركة الموجودة عليه، وكذلك لا محل له من الإعراب. وكنا قد تكلمنا أيها الكرام في أول سورة العصر عن حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء، وذكرنا هناك أن الباء هي أصل حروف القسم، وإن كانت الواو أكثر منها استعمالا. والتين اسم مجرور بواو القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الجار والمجرور والتين متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد عرفنا من قبل كذلك أن فعل القسم يحذف وجوبا مع الواو والتاء من حروف القسم، ويحذف جوازا أي يجوز إظهاره مع الباء. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فظهر الفعل هنا مع الباء. قوله بعد ذلك والزيتون، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا القول، أي أن الواو هنا حرف عطف، هو أرجح من جعل هذه الواو وما بعدها في قوله وطور سنين، وفي قوله وهذا البلد الأمين واوا للقسم كالأولى، وإن كانت في المعنى كذلك تفيد القسم. قالوا في تعليل ذلك لأن تعدد القسم يلزم منه تعدد الجواب، وجواب القسم هنا واحد، وهو قوله تعالى الآتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالأولى إذن إعرابها مع ما بعدها حرف عطف، أي مع الواوات التي بعدها. والزيتون معطوف على التين مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك وطور سينين. قال ابن عباس رضي الله عنهما طور أي جبل، وسينين أي حسن. وعن قتادة أنه قال سينين هو المبارك الحسن. فسينين هنا وصف للطور الذي هو الجبل، وليست سينين أو سينون بياء بعد السين جمعا لسنة كما قد يظنه البعض. فالطور في هذه الآية وهو الجبل أضيف إلى سينين، وهي البقعة المباركة. قال ابن عطية رحمه الله وأما طور سينين فلم يختلف في أنه جبل بالشام، كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام ومنه نودي. قال تعالى في سورة مريم عليها السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والواو في قوله وطور حرف عطف كما ذكرنا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وطور معطوف على ما قبله مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وسينين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره هنا إما الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإما أن تكون علامة جره الياء نيابة عن الكسرة كما يعرب جمع المذكر السالم، فيكون رفعه بالواو سينون ونصبه وجره بالياء سينين. وإن جعلناه ممنوعا من الصرف مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل اسما للبقعة أو الأرض فهو علم أعجمي. قوله تعالى بعد ذلك وهذا البلد الأمين، الواو كذلك كما ذكرنا على الراجح حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء في هذا حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أيضا، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف على المجرور قبله، أي على طور. وقوله البلد، هذا البلد، البلد هنا بدل من اسم الإشارة الذي قبله، والبلد عفوا والبدل يتبع المبدل منه، فهو مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والبعض يعربه عطف بيان على اسم الإشارة، على خلاف في إعراب الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة، هل يكون بدلا أو عطف بيان. وقوله الأمين نعت للبلد، هذا البلد الأمين، والنعت أو الصفة يتبع المنعوت كما عرفنا من قبل عند الحديث عن التوابع، ونسميه نعتا أو صفة لا بأس، كلاهما صواب. فالأمين هنا مجرور كالبلد، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام هذه حرف جواب للقسم، القسم الذي ذكرناه في البداية، والتين والزيتون، فاللام هنا هي داخلة على جواب القسم، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب كذلك، وقد تكلمنا عن قد من قبل عند الحديث عن علامات الفعل، وعرفنا أن قد من الحروف الخاصة بالدخول على الأفعال، تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، وهي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد إما التحقيق كما هنا، وإما التقريب إذا كان الفعل لم يقع أو لم يحدث بعد، وإنما اقترب حدوثه، كقول مقيم الصلاة مثلا قد قامت الصلاة. أما إذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تفيد التكثير أو التقليل على حسب السياق، فتقول مثلا قد ينجح الكسول فتكون هنا للتقليل، أو تقول قد ينجح المجد فتكون هنا للتكثير لأن المجد غالبا ينجح. قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، ولكنها أي قد تأتي مع المضارع كذلك للتحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد علم. وقوله بعد ذلك خلقنا، لقد خلقنا الإنسان، خلق فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير وهنا الفاعلين، وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح في غالب أحواله، فعل وذهب وأكل وأكرم وأبصر إلى آخره، إلا إذا اتصل به ضمير الرفع كأنا هنا، وكما في التاء في قولك كتبت وقرأت، فإنه يبنى على السكون، وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وهذا الضمير هنا نا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، والإنسان مفعول به منصوب بالفعل، أي بالفعل خلق، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي قوله في أحسن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأحسن اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولهذا جر بالكسرة لا بالفتحة، إذ الصفات التي على وزن الفعل هي مما يمنع من الصرف. الأعلام أو الصفات، هذه كلها إذا جاءت على وزن الفعل كأحمد وأحسن كما هنا فإنها تمنع من الصرف فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالباء هنا حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. ولكن الممنوع من الصرف كما هي القاعدة يصرف إذا أضيف أو دخلته أل، وهنا أضيفت أحسن إلى تقويم، ولهذا السبب جرت بالكسرة ولم تمنع من الصرف. فأحسن هنا مضاف، وتقويم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم حرف عطف يفيد هنا الترتيب مع التراخي، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ورددناه، رددنا فعل ماض مبني على السكون، رد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين كما في خلقنا. وهذه الناء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء هاء الغائب في رددناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول لرددنا. فرددنا مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كباب أعطى وكسى وما شابه، وليست كظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ثم رددناه أسفل، أسفل هنا مفعول به ثان لرددنا، فهو منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد أعربها بعض المعربين حالا، وأعربها آخرون صفة لظرف مكان محذوف، وقدروها: رددناه مكانا أسفل سافلين. والأولى أن تعرب مفعولا ثانيا لرددنا كما ذكر كثير من المحققين من أهل التفسير، ومن ذلك قوله تعالى: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فيردونكم، الكاف هنا مفعول أول وكفارا مفعول ثاني. قال الشاعر: فرد شعورهن السود بيضا، ورد شعورهن البيض سودا. فنصب برد هنا مفعولين، مفعول أول ومفعول ثان. قوله بعد ذلك: سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل مضاف، وسافلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في سافلين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قوله بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى. وآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة جملة آمنوا صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. وعملوا الواو حرف عطف، وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو كالتي قبلها فاعل كذلك. والصالحات مفعول به منصوب بالفعل عملوا، علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. فالجمع المؤنث السالم يعرب بالنيابة في حال النصب فقط، أما في حال الرفع فيرفع على الأصل بالضمة، وفي حال الجر يجر بالكسرة أيضا على الأصل. فلهم الفاء حرف رابط مبني على الفتح، وجيء بالفاء هنا لأن الموصول يشبه الشرط. واللام في قوله فلهم حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهاء الغائب ضمير متصل، أو هم كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة لهم كله في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وأجر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أي أجر كائن لهم. وغير في قوله غير ممنون نعت لأجر، والنعت كما ذكرنا يتبع المنعوت، فهو مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وغير مضاف وممنون مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقوله غير ممنون أي أجر غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين. فما الفاء حرف استئناف مبني على الفتح، وأعربها البعض هنا فاء الفصيحة، أي تفصح عن شرط مقدر، وكأن التقدير إن علمت هذا أيها الإنسان فما يكذبك بعد بالدين. وما في قوله فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكذبك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وفاعل يكذب ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذه الجملة جملة يكذبك في محل رفع خبر للمبتدأ ما. وبعد ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، لأنه قطع عن الإضافة فبني على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك. وبالدين الباء حرف جر مبني على الكسر، والدين اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وليس فعل ماض ناسخ من أخوات كان، مبني على الفتح، واسم الجلالة هو اسم ليس، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وبأحكم الباء هنا حرف جر زائد مبني على الكسر، وأحكم هو خبر ليس، فهو مجرور لفظا منصوب محلا، أي حقه النصب لأنه خبر ليس، ولكنه جر بسبب الباء الزائدة التي جيء بها لتأكيد الكلام. هذا معنى الزيادة هنا، يزاد حرف الجر الباء كثيرا بعد ليس وبعد ما وبعد كفى، كفى بالله أي كفى الله، وأيضا بعد ما كذلك تقول ما في الدار أو ما بعد ما تقول ما أنا بفاعل أي ما أنا فاعل، وهكذا في مواضع تزاد فيها هذه الباء، وتزاد من كذلك بعد هذه الأفعال. ولا تحدث الباء الزائدة هنا معنى من المعاني المعروفة للباء ولا تحتاج إلى متعلق، وتقدير الكلام أليس الله أحكم الحاكمين. وأحكم أفعل تفضيل، وكما ذكرنا في أحسن منذ قليل الأصل فيه المنع من الصرف لأنه صفة على وزن الفعل، وصرف هنا لأنه مضاف، فكما ذكرنا جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف كما ذكر ابن مالك في الألفية. وأحكم مضاف، والحاكمين مضاف إليه مجرور، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي قوله أيها الكرام فما يكذبك بعد بالدين، بعد قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم التفات من الغيبة إلى الخطاب، والسر فيه كما قال بعض المفسرين تشديد الإنكار على الإنسان بمشافهته بالخطاب بعد أن جاء السياق قبل ذلك بالغيبة، فكأنه قيل له فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بعد هذه الدلائل التي ذكرت. كما ذكر البعض أنه يجوز أن يكون الخطاب في قوله فما يكذبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ما هنا موصولة بمعنى من، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد ذلك بما جئت به. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، حتى لقاء آخر مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم. أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لغة البيان ومنطق القرآن، وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبدا.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولية؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها

0: خلقناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة، والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتاج

0: محتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسال قبل ما يبدا، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله انا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول ادرتها يقول لك ايه باش الفائده جاي تسال الان. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي، فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالة خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي، ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأ؟ الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقواه.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
7: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
8: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في مسألة مصارف الزكاة وقاعدين نتكلم على مصرف الفقير والمسكين، وخليني شيخنا نبدأ معك بسؤال. احنا لنا تكلمنا في الحلقات السابقة على أن وجوب التحري وعدم إعطاء الفقير هكذا بمجرد دعواه لأن الاحتيال كثر في هذه الأيام وكذا، لكن في حديث يتداوله بعض الناس يقولك أعطي الفقير ولو جاء على فرس، فكأن يعني الحديث كأن فيه دلالة على أن أنت ما تتحراش مدام هو طلب منك أنك أنت تعطيه فأنت أعطيه وخلاص، فما مدى صحة هذه المعلومة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ أسامة، هذا الحديث هو ورد في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس، وشراح الموطأ ومنهم الإمام ابن عبد البر قال أن في هذا الحديث هو الحض على إعطاء السائل، وهذا ليس على إطلاقه، قال هو مبني على الحديث الأخرى الصحيحة في كراهة السؤال لمن معه مثلا ما قوت يومه أو قوت عامه، لقول صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم والعياذ بالله. قال وما يغنيه يا رسول الله؟ قالوا أو قال قدر ما يغذيه وما يعشيه، هذه في رواية، وفي رواية أخرى قال أن يكون له شبع يوم وليلة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني من تكلمنا هذا الحديث ما سبق، وهذا من كلام القاضي الإمام ابن عبد البر يعني في هذه الحديثة أوردها التي هذا الذي قال أن هذا الحديث أعطى السائل يعني مرتب على هذه الأحاديث الأخرى الصحيحة التي نصت أو دلت على كراهة السؤال أو أن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي ولا من لا قدرة على التكسب. وحتى أنه قال اختلف لما تكلموا الفقهاء من يعني تحل له الصدقة ومن لا تحل له، قالوا يعني من لم يكن له في داره فضل على سكنه ولا في خادمه فإنه فقير تحل له الصدقة، يعني ما عنده شيء زايد على الخادم وعلى المسكن، فإن المسكن المعتاد يعني العادي فإنه تحل له صدقة. والفرس قال كذلك إذا كان صاحبه محتاجا لا غنى إليه لا غنى عنهم، زي ما نقول إحنا الآن السيارة، يعني هل كل ما عنده سيارة نقول إحنا غني الآن؟ قولا واحدا لا، يعني
3: المركوب المعتاد
2: معنا. المركوب المعتاد، نعم المركوب المعتاد، لأن في هناك بعض الناس لا يستقيم له المعيشة بدون سيارة زي ما تكلمنا في حلقات سابقة يعني. فإذا كان هي السيارة إحنا نقول يديه ورجليه زي ما يقولوا عامة الناس الآن فوجئ يشكون مكان بعيد أو من يستطيع الحركة إلا بها أو لعجز أو كذا، فكذلك حكم الفرس. ليس هذا إن عادة هذا الحديث وأن جاء على فرس يعني في الأصل قديما يعني في عهد مسلم كما ترى في الغزوات الأولى في بدر وغيرها يعني بضعة يعني أفرس يعني نشوفها بالغزو يعني ليس كل واحد يملكها. فيبدأ إذن السؤال هنا عادة هذا كما قال القاضي عفوا كما قال ابن عبد البر قال هو أن يعني الذي ليس له إذا صاحب الفرس كان محتاجا إليه لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه. قياس يعني زي السيارة قلنا نحن، فإن ملكه للفرس لا يخرجه عن حد الفقر ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة. هذا التوجيه وهذا الحديث الله أعلم.
3: بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا مازال الحديث أيضا يعني فيما يتعلق بمسألة الفقير والمسكين، بعض النوازل اللي هي يعني الناس تو الآن تنظر إليها يعني مثلا يقول لك العلاج أصحاب الأمراض مثلا اللي هم يحتاجوا إلى يعني قيمة كبيرة في علاجهم زي عفان الله وإياكم الأورام وغيره، وأيضا مسائل زي الزواج أو بناء المنازل، فيها البجمعيات خيرية أو حتى ناس من أصحاب الخير يبوا يعطوا للزكاة لهؤلاء الناس، وكان للمرضى أو لشخص مثلا بيتزوج قاعد يجهز لنفسه ولا شخص يبني فيعطوا فيه من مال الزكاة، وأحيانا حتى يسأل يقولوا هل نعطوهم مال الزكاة ولا. فلو نتكلم على كل مسألة من هذه المسائل نبدأ مثلا بمسألة العلاج
2: إن شاء الله تعالى. للعلاج لما نشوف إحنا لما نتكلم على الفقير والمسكين الأصل هو إغناؤه بالطعام والشراب لأن لا تقوم النفس والحياة إلا به، والمحافظة على النفس من الضروريات طبعا. وهذه الضروريات منها الطعام والشراب والشراب كما يقال شيء أساسي لا تقوم الحياة إلا به قولا واحدا. إذن الغاية هي المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس لا تستطيع أن تخرج العلاج منها. وزي ما تكلمنا في حلقة سابقة قلنا العلاج يعني الزمن تغير مع تغير الظروف تغيرت وتغيرت حتى الأمراض
3: صحيح
2: وحتى طرق العلاج. وقلنا في حلقة سابقة أن زمان الناس كانوا حجامة زيت طب شعبي زي ما يقول الذي لا ليس مكلفا يعني
3: صحيح.
2: ليس مكلفا يعني يبرأ به الإنسان أو لا يبرأ ذلك أمر آخر، لكن هذا هو الأصل. وحتى يعطى حتى من باب المكارمة مرات يعني حتى ليس له ثمن يعني متعارف عليه أو مكلف يعني. على كل فالعلاج هنا الزمن تغير شيخ، والآن يترتب عليه عدم العلاج في بعض الأمراض الوفاء وهذا مخالف للمحافظة على النفس. ما نقولاش والله يعني على ما أذكر حتى أنا يعني ما نقولش مثلا على سبيل المثال يعطيك الماكلة والشراب فقط، لأن العلماء قالوا الفقير أو المسكين من لم يملك قوت عامه أو يومه والعلاج هذا ما ليش علاقة بالقوت وبالتالي نجاه يموت قدامي يقول ما وزك وعندي زكاة وما ليش علاقة بأن الزكاة لا تحل له
3: عنده شنياك اللي
2: يعني ليس إن المحافظة على النفس زي ما قلنا هذه من ضروريات الدين الخمس، وبالتالي بكل شيء يتوقف عليه إحياء هذه النفس فيجب صرف المال فيه. ومن ذلك قلنا لا أحد ينكر أن العلاج أمر أساسي، بالعكس ربما يصبر الإنسان في بعض الحالات على الطعام لأيام وعلى الشراب الماء حتى لثلاثة أربع أيام وخمس أيام، كما نشوف في بعض الحالات التي تحدث النوازل يعني في الناس في الصحراء وغيرها. لكن العلاج إذا لم يعالج في الحين واللحظة في بعض الحالات
3: صحيح.
2: يترتب عليه الوفاة، يترتب عليه الشلل، يترتب عليه يعني الدخول في غسيل الكلى، فساد الكلى يعني، وهذا ذهاب البصر يعني أشياء صحيح. يعني إذا لم يتدخل الطب في حينه يترتب عليه تلف عضو من الأعضاء، والمحافظة على النفس يعني جزء منها المحافظة على عضو من الأعضاء يدخل في نفس الحكم يعني. فإذن العلاج لا نستطيع أن نفصله عن الطعام والشراب. ثم إن حتى اللي تعطيه العلاج تعطيه بصفة الفقر وليس لصفة العلاج لأنه محتاج. مش واحد عنده فلوس وعنده باش يعالج ويعطوه من الزكاة للعلاج، نعطوه للزكاة لأجل العلاج، لا لأنه عاجز عن ثمن العلاج. لو صرف هذا المال في العلاج لصار فقيرا أيضا في المأكل والمشرب.
3: فعلا شيخنا هذه النقطة مهمة، لأن بعض حتى الجمعيات الخيرية عندهم لوائح مثلا في إعطاء المساعدات اللي هي يأخذوا فيها من الزكاة، أحيانا من اللوائح متاعهم أن مجرد أن الشخص يجي ويقدم الأوراق ما يثبت أنه هو أو أحد أفراد عائلته مصاب بالمرض الفلاني تصرف لهم المساعدات هذه اللي تلقوا في بعضها من أموال الزكاة دون النظر إلى حالته المادية، مجرد أن يكون هو. وهذا أنا طلعت عليه يعني بنفسي، أن بعض الجمعيات الخيرية عندها في لوائح هذا، مجرد ما يجيب الورقة اللي تثبت أن هذا مريض بالداء الفلاني يصرفوا لها من مال الزكاة أيضا دون النظر إلى حالته المادية هل هو فقير أو غير فقير.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. أنت كان تتذكر من أكثر مرة ننبه أن الجمعيات والجهات الخيرية التي تأخذ مال الزكاة ينبغي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في عدم التساهل في هذا الأمر، ولا بد أن يكون لها مستشار شرعي متخصص في العلم الشرعي.
3: صحيح.
2: لأن المسألة هذه زي ما قلنا أنت أخذك لمال الزكاة من المزكين وتوزيعها على الفقراء هذا أمر مندوب يعني إليه باب الإعانة ويستحب وليس واجبا في حقك. ثم تأخذ هذا المال وتتكفل به أمام الله سبحانه وتعالى في إيصاله للمستحقين، وأنت لست من أهل التخصص في هذا الشأن، وحاتشين هذه العاملين عليها إن شاء الله.
3: نعم
2: شيخ. فأنت يعني تصرف هذا المال في غير وجوهه، فارتكبت إثما في ركن من أركان الدين، وألزمت نفسك أو أدخلت نفسك في شيء أنت في غنى عنه.
3: نعم صحيح.
2: فبالتالي دائما نركز على أصحاب الجهات التي تريد أن تقوم بالعمل الخيري فيما يختص بمال التوصية، صدقة ما فيش بأس حتى لو أعطيتها لغني، لأن أمر فيها واسع يعني ليست كالزكاة. أما الزكاة فلها شروط لها ضوابط، فلا ينبغي أن يتجرأ عليها الإنسان وهو غير عالم بها
3: بأحكامها. صحيح.
2: نعم. ونحن كطلبة علم يعني في بعض الأحيان والإنسان هو دائما وما يأتيت من العلم إلا قليل، تقف فينا مسائل ونسأل في مشايخنا ونسأل في زملاء ونسأل في كذا، في بعض المسائل تشكل.
3: صحيح.
2: حتى الإنسان يسلم مع الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني عودا على بدء على قولك، يعني ليس كونه مريضا أنه يستحق الزكاة،
3: مش هو السبب اللي من أجل يستحق هذا.
2: نعم بالضبط. وإنما السبب أنه لا قدرة له على العلاج، لا يملك مالا أو ما يقوم مقام المال من أشياء قد يبيعها وهي في زائد عن حاجته، وبالتالي يعني لو صرف المال الذي عنده في العلاج لصار فقيرا في قوته وفي طعامه. أيوة. وشرابه وملبسه.
3: أيوة. معنى هذا هو شيخنا الضبط بنقوله، معناها إذا كان الشخص هذا لو صرف المال في العلاج لأجحف به في معاشه، هذاك الوقت يبدأ يستحق الزكاة.
2: بالضبط.
3: لكن لو كان غنيا بحيث يستطيع أن يتكفل بمصاريف الزكاة ويقعد يعني معاشه في حالة جيدة، هذا ما يستحقش معناه.
2: ليست في صفة الفقر.
3: نعم.
2: ليست في صفة
3: الفقر. السبب أو الصفة اللي يستحق من أجله هو الفقر وليس المرض.
2: بالضبط. لأن كونه فقيرا وزي ما قلنا يعني مربط حاشره، لا نربط الأمر بالطعام، مرض عنده ما يأكل، لكن ما عندناش من الإيجار.
3: صحيح.
2: ما عندناش من إيجار البيت، عنده ما يأكل صاحبه في المأكلة، وعندي صندوق زيت وعندي صندوق طماطم وعندي مكرونة وعندي كذا، كويس يكفوني أنا وعائلتي حتى شهرين. لكن لو بناخذ العلاج هذا، في ان العلاجات زي ما قلنا شيخ الامر تطور كثيرا.
3: صحيح.
2: يعني علاجات او الاورام نسبتهم قليله تعداد السكان ونسبه مقارنه بالامراض الاخرى. لكن تجي انت مثلا الامراض مثلا الضغط، بعض الادويه تساوي 150 200 دينار، تلقى عندها معها سكر حتى 100 150 دينار، كويس يعني على الاقل هذا 400 دينار في الشهر الدواء، وهو المرتبه وامكانياته بين أكل وشرب يعني وبين إيجار دائما في عجز.
3: صحيح.
2: لما في دين. فهذه المسألة بإيجار زي ما قلتك، بعلاج، بمواصلات، بكذا، يعني لو صرف هذا المال في هذه الأشياء الضروريات التي تمر بحياة الإنسان يومية لأصار عاجزا. فهذه المسألة إذن نحن لا نعطه إلا زي ما قلت حضرتك بكونه فقيرا،
3: بوصف الفقر،
2: وصف الفقر في باعتباره فقيرا.
3: نعم.
2: وهذا الأمر له شروط شيخ، يعني الفقر طبعا لما نقول على الفقر دائما الناس يركزوا على المرتبات. أنا شيء مرتب بس لا، زي ما تكلمنا في أكثر من مرة، ماذا يملك من أشياء أخرى يستغني بها الإنسان؟ يعني زائد زي ما قال العلماء، زائد عن بيته المعتاد، البيت المعتاد والمركوب المعتاد، أي شيء يزيد عنه. فهذا إذا كان عنده أرض، عنده متروات زايدات ممكن جارة يعني يأخذهم منه، يعني بعض موجود يعني والبعض لا يجد. ما عندك 20 متر على الطول مثلا، جارك اللاصق فيك يكون يشريهم منك على سبيل المثال، يعني هذه تباع يعني. وما ياخذوا في هذا الحكم يعني، لكن مع ان هذا نتكلم شخص ما عنده شيء يا شيخ الا حوش 150 متر، وهذا سيارات 10-12 ألف جنيه يدبدب بها، وهذا مرتبه معين، ولا عنده قدره العمل في عمل اخر، ويقول احنا ما يخدمش عشيه باعتبار صحته ما تسمحلاش، او حتى تسمح صحته يعني مستغرق الوقت في يخدم في الجهات الخاصه مثلا من 9 الصبح للساعه 4-5 عشيه، هذا ما عادش خلاص يعني، هذا العمل اللي مطلوب منه كجهد بدل جهد يعني. فهذا هذا يعني يستحق المال الزكاه في العلاج. اذا صفه الفقر مع زي ما قلنا مع الناس املاك زائده يعني، حتى انه يمكن يتسلف لن يبيع يعني، في اللي عنده مثلا زي ما قلت لك عنده قطعه ارض ولما به المرض وبيقول تسلف الى بين بعت الارض هديه زايده عليك وتسدد دينك يعني. فقال لا والله بعض الحالات زي ما قلنا حنجوها ان شاء الله نتكلم عليها، خلينا نعطل الشرط اللي بعدها، هو عدم وجود العلاج في الاماكن العامه، المستشفيات العامه.
3: صحيح.
2: هذا شرط. هو هذا شرط يعني، ونسبه الشفاء ايضا يبدا عضو هالك لا محاله، او انسان في مرحله متقدمه يعني شبه يعني من المرض، وعاده لا يشفى منه هذا المرض يعني، ما واصل لمرحله متقدمه، فيبدا يعني صرف الزكاه يعني من باب صرف المال فيما لا وجه له. يعني خلينا نتكلم بصراحه لعامه الناس، هو حتى من باب العاطفه يعني، عندنا لازم زي ما يقولوا يجيك والله مثلا حالته تعبانه، والتخيط الطبي يقول راه هو شخص يعني شبه منتهي زي ما يقولوا حنين، لكن لازم حتى الاولاده وعائلته لابد يرفعوا لي تونس باب حتى الحاجة الراحة النفسية يعني يدارل عليهم يعني، فهمت قصدي؟ فيلمون مال الزكاة، لا ما يمشيش الكلام هذا في مال الزكاة.
3: صح.
2: إيه عندك أنت صدقات وعندك أولاد يتبرع بهم أحرار بحافظ بقدر الإمكان، لكن أنا عندي تقارير تفيد أن الشخص له يعني منتهي، أو هذا العضو يعني يعني خاسر لا محالة، فأضع فيه مال الزكاة، حط فيه 10,000 أو 12,000 ولا حتى 5,000، وأني عارف النتيجة مثلا 5% و6% و10% ونسبة الشفاء ضعيفة يعني، مش ليست مشجعة. فهذه حتى هي لها دور، لأن بحط زي ما قلت بحط مال الزكاة في غير محله.
3: نعم.
2: يعني هذه من الشروط أيضا كذلك يا شيخ. أيضا أن يكون العلاج من نوع الجائز. العلاج الجائز، ما يجيش مثلا واحد بدي عملية مثلا عملية تقويم أسنان. عملية تشميلية زي ما نقوله.
3: نعم.
2: أو عمليات مثلا بشد الوجه زي ما يقولوا، أو كذا أو إلى آخره، يعني الأشياء اللي هي تدخل عملية تجميلية يعني، يكون علاج ضروري.
3: إيه. زراعة شعر مثلا، هذا ما
2: شعر. نعم، مثل هذه المسائل وكذا، هذه لا يدخل في
3: الضروريات.
2: الضروريات.
3: نعم.
2: في بعض الأحيان مش نكون واقعيين، أن الإنسان عنده أرض شيخ معي ولم يجد من يسلفه.
3: نعم.
2: والعمليه مستعجله. وليش الله يدبر راسك به حتى بالبلاش، حتى تسوى 10 مليون ولا عفوا نسوي ما نقول احنا 100,000 به حتى ب 2000 جنيه، او لم يجد من يشتري منه. كويس. وليش الله يدبر راسك؟ لا، هذا خلاص هذا يعتبر من الزكاه. انا عاجز يعني، المال الارض لا تسوي شيء. مفيش حد بيوقف عليها ولا بيحد يشري منها. ولا والله خلاص انت مدام عندك ارض زايده لا انت ما يصح لكش الزكاه.
3: نعم.
2: يعني هو احنا نبينه يعني، قد يظن الانسان يفهم الفهم خاطئ يعني، هو سبب التشدد، لكن هذا التحوطات في مال الزكاه وكيف يعني تنزل هذه النوازل في الاحكام الفقهيه. فإذن إذا كان مرت بين حالات تمر بين حالات زي هذه يبدأ عنده أرض أو عنده عقار كويس، ولكن عملية مستعجلة شيخ، خاصة مثلا كانت تتأخر أو مثلا تتبع لها جلطة أو تتبع لها مثلا خسارة زي ما قلت تكون مضاء أو حتى وفاة في بعض الأحيان. نضبوا رأسكم لأنه يعتمد الزكاة قادر الروح والعضو هذا واجب شرعا، وهو عاجز لا يملك شيء في هذه الحالة. في هذه الحالة يعطى أيضا من الزكاة. في مسألة طبعا لما نقول احنا قلنا ان هذا في تفصيلات دقيقة، فهي دقيقة شوية شيخ أسامة. في بعض المستشفيات يعني في أهل الخير فيهم يعني حقيقة من الأطباء هذا ملموس بالتجربة ومعايشة لا يملكون المعدات.
3: الأطباء هذا
2: الأطباء
3: لا
2: معاي، فيقول لك يجيب لي معدات ويندلك العملية في المستشفى. يعني بل هناك من يعني يوفر حتى باب الصدقات بارك الله فيهم، يعني حتى نكون مصطفين مع فئة من هذه الطائفة يعني من الأطباء. يعني فيهم بعض الأقسام وعايشناهم أن يجمعوا في تبرعات لأجل إجراء عمليات للناس اللي ما عندهاش. كذلك يقول لك أني والله كطاقم طبي موجود لكن معدات ما عنديش، نجيش المصحة نمشي لمصحة يعني ب10,000 جنيه مثلا العملية وخلي هذا معدات تكلمش يقول لك 2,000 دينار أو 3,000 دينار.
3: نعم
2: أنا لا يجوز نمشي المصحة، لا نمشي المستشفى مدى معدات ما فيش. وزي ما قلت لكم ما يقوليش حد راه لا هذا كلام مش موجود، لا موجود وعايشينه وواقع يعني في الصفات ودخل طرابلس موجود، حتى في طرابلس موجود. يعني دكاترة يقول لك جيب المعدات وين احنا ندير لك العملية. طبعا هذا يقلل مال الزكاة شيخ، بدل العملية ب 10,000 حتدفع مال الزكاة المعدات 2,000 أو 3,000 جنيه زي ما نقول. فانا اذا عندي مراحل انا يمشيش طول المصحات. بعدين نقولوا احنا ما فيش الا في المصحات فقط في كل الاحوال، حتى المصحات ينبغي أن نبحث عن الأقل كلفة مع نفس النجاعة أو مع نفس الكفاءة. يعني في فرق، أنت لما تمشي مصحات حتى أنت تلقى مصحة عملية يديرها ب10، واحد يديرها ب12، واحد يديرها ب15، واحد يديرها ب8. طبعا إحنا ما نقولش الله يمدح مال الزكاة مذهبية أقل مال الزكاة وفي المقابل ما يهمنيش، لا يهمني نجاح العملية وكفاءة الدكتور و يعني كفاءة المصحة من حيث التعقيم من حيث الإجراءات من حيث الاهتمام كله يهمني المريض. هذا يعني الروح هذه تهمني وكل عضو في هذا الجسم الإنساني يهمنا يعني، فبالتالي نشوفه لكن في نفس الوقت نشوفه الأقل كلفة. هذا المحافظ على مال الزكاة شيخ. يعني في مصحة ديرك العملية ب10,000 جنيه معي، ومصحة ديرك ب15 ولا حتى ب11,000 جنيه، هذا يعني نمشي 10,000. على أن يعني تعطيني نفس المواصفات في المصحة الثانية ونفس العلاج وحتى في الدواء، حتى في شراء الدواء في صيدليات شيخ. حتى شراء الدواء بعض اللي قلنا اللي محتاج لدواء مثلا وما عندهاش يعني ما نخمش ناخذ الغالي مع أن وجود البديل ويعطي نفس النجاعة ونفس القدرة على الشفاء والشفاء الله سبحانه وتعالى. هذه كلها راجل بترعاره اللي يخش في هذا المجال في مال الزكاة تصرف في مال الزكاة، هذه ضوابط لابد أن ترعى. مال الزكاة يحافظ عليه بكل ما يمكن لأن كل درهم يصرف في غير وجهه هذا محاسب عليه الإنسان. كل من تكفل بهذا الأمر عليه أن يفهم هذه مثل هذه المسائل، وبالتالي زي ما قلنا الإنسان عليه الاجتهاد. أنت مرات يعني تمشي زي ما قلنا المصحة ب10,000 ومصحة ب12,000 وبحثت ما لقيتش خلاص معي، ولا انت ما عندك قدره انك بتلف كل المصحات اللي في ليبيا ولا في طرابلس ولا اللي كذا متعارف عليه انسان يعني الدكاتره والكفاء، وبعدين والله لقيت ان المصحه دي فيها حتى ب7,000 وانت ديرتها ب10. ده غلط، هذا اجتهدت وبحثت وهذا اللي عليك. زي ما قلنا دائما في مساله الفقير ووصول الزكاه لمستحقها هو الاجتهاد، واجتهاد المبني على ضوابط شرعيه. فان وافق اجتهادك فلك الاجر، وإن لم يعني يوافق اجتهادك فلك ذلك لك الأجر، ولا يطالب الإنسان بإخراج الزكاة مرة أخرى. هذه المسألة من هذه الجانب. في مسألة أخرى شيخ، هذه نتكلم حين بالتجربة الآن شيخ، بعض الناس اللي ما عنداش قدرة على على ثمن العلاج أو مصير لحاجة شيخ أسامة يمشي طول المصحات.
3: صحيح هذا موجود فعلا.
2: أو المصحة وبعدين يتصل له والله إني شدي مني ولا كذا وعندي حالة وعندي بين 3,000-4,000 جنيه. لا يا شيخ قصدي أنت هذه ممكن فوتوا لك مرة مرتين دبر رأسك. يعني ربما تسرع هذا يعني يغتفر لأنه ممكن هذيك اللحظة يعني زي ما نقولوا إحنا فزع ولحظة كذا وإلى آخره. متكلم هنا على الحالات التي لا تستدعي الذهاب لأول مكان للإسعاف. هذا كان استثناء. لكن زي ما نقولوا تقابل يعني بين المصحة والمستشفى نص كيلو ولا كيلو نص ولا كذا والأمر ما هوش بهذا
3: الاستعجال
2: استعجال والضرورة القصوى يعني. فيمشي المصحة طول. يعني هو ما عنداش قدرة يعني وسمحني يعني يعني خذوا في صفة الفقر معي ومع ذلك يمشي المصحات طول. وحتى الناس العام وحنا نعرف وحنا الناس العام وحتى اللي عنده يمشي المستوصف يمشي المستشفى العام.
3: صحيح
2: يعني العام. فأنت تمشي طول المصحة وبعدين تقول تعال والله يعني راو طالبين علي 2,000 جنيه و3,000 جنيه وكذا وعليه شيء ما يستحقش. في الحالات الطارئة زي ما قلنا واحد مثلا طاح ونزيف ولا كذا تمشي لأول مكان على طول شيء طبيعي جدا في الأسعافات هذه. وبقدر ما تسعف الحالة بنت تبعت إلى المستشفى
3: البديل.
2: البديل. لكن تقعد في مصحة وانت يعني ما عندكش وما بحثش على البديل. لو في بعض الناس زي ما نقوله مثلا أعطيك مثال بسيط على شيخ الحضانات مثلا تاع الأطفال وهذه فيها قصة معي. يعني يدخل الحضانة كل يوم 1,500 و2,000 دينار عملية الولادة ب 4,000 جنيه ويسو يشدوا 10 أيام في 2,000 دينار 20,000 جنيه. انت يروح حضانة وتأكدت ان حضانة فوت اليوم لو برا من اول يوم دور على المستشفى تنقل فيه المولود يعني. هذا نتكلم على امثلة معاي يعني حالة حوادث ولا كذا ولا خيره اول يوم وتاني يوم استقرت الحالة خلاص يعني في خطر من نقلها ابحث على المستشفى عام. الا في بعض الحالات يكره هو تحويلته من مكانه ترتب على خطر ولا كذا. هذا قصدي نحكي كذا الشيخ المسألة ما نقولش وهل يعطى للعلاج وخلاص أو لا يعطى مطلقا. يعني كل حالة وكل لها ضوابط زي ما قلنا نحن نعطوا الآن في أحكام عامة في الزكاة لكن رأى كل مسألة لها حكم شرعي ولها يعني استفسارات معينة
3: نظر خاص
2: يترتب عليها نظر خاص نظر خاص. أعطيك مسائل أخرى اللي تحدث لبعض الناس أيضا يقعوا في إشكال فيها اللي هي حوادث السيارات. حوادث السيارات يترتب عليها إنسان ماشي في الطريق جاء واحد يعني يقولوا إحنا في الرصيف وضربه ولا واحد مثلا يعني ماشي مع ما هوش غلط ماشي في سيارته بالسرعة القانونية جاء واحد خش فيه مثلا على سبيل المثال كويس يرفعه ويعالجوه كذا في مصحات خاصة. نتكلم عن المصحات الخاصة بالمال يعني. إحنا عندنا قاعدة فقهية متفق عليها العمد والخطأ في أموال الناس سواء وكلمة أموال هنا حتى النفس. فأنت يخش في ويكسره ولا يسبب له يعني جروح معينة وكذا وإلى آخره ويدخلوا المصحة ويمشي دي التنازل اللي منه اللي غلط فيه. وبعدين المصحة تطلب منها 3,000 ولا 4,000 ولا 10,000 يقول والله تعالوا يا جماعة خير أنا عاجز وفقير وما عنديش فلوس مش خلص الزكاة
3: يبدأ ياخذ في أموال الزكاة
2: ياخذ أموال الزكاة. اللي ضربك واللي كسرك هو يتكفل بالعلاج.
3: صحيح.
2: هو الواجب عليه إنه يعالج جبر الضرر هذايا ولا يعني سواء قلنا خطأ ولا اسمه يعني إذا هو وعقيلته يعني أو يعني على حسب
3: هذا مو اللي في الناس اللي ماشي فيهم إن إحنا ما نأخدوش في الغرامة يقولك
2: والله هذه
3: فطول أول حاجة يديرها يتنازل
2: هذه كم نأخدوش في الغرامة ولكن والله الأمثال القديمة يعني حتى زي ما يقول مشايخنا رحمهم الله قديما في يقولك عندنا غرامة برقبة هيك يقولوا فهم
3: ايوه
2: الغرامة برقبة كان ناخذها يموت النحت يعني فبالتالي احنا ناخذوها ولا نعطوها لا يا باشا حكم الله هو الذي يعني هو الذي يرتجع اليه وهو يحتكم اليه. العمد والخطأ في اموال الناس سواء اما قاصد فان عفو ففي مال الجاني وان كان خطأ فالعاقل ما لم يبلغ الثلث. هذا الذي يحتكم إليه. الله يصيركم رقبة ما تصيركم شو بعدي مش علاقة زي ما قال له واحد قال له سمحني الشيخ يعني أنا سمعته عن شيخي يعني يعني واحد ضرب واحد بسيارة كسر له سيارته قال صلح لي قال لا إحنا عندنا راه الغرامة برقبة قال صلح لي وحتى تموتوا كلكم ليش علاقني
3: صحيح
2: ليش علاقني
3: هذا حقه يعني
2: هذا حقي فالآن ما تقوليش لا والله إحنا ما ناخذوش في الغرامة الغرامة تدبر من تخلص علاج نفسك ما تجيش لي مال الزكاة أنا زي ما قلت لك هذه تحدث يعني وبعدين يقول لي غير خلاص رحتنا التنازل وحين تكفلوا بيك وهذه نتكلم عن نوازل واقعة في الشارع الليبي المجتمع الليبي قلت تنازل وحين ما لكش علاقة بعدين لما يجوا بيخلصوا يقول لا والله قداش تكلفة المصلحة 20,000 يقول لا والله الحين عندنا قدرة 5,000 بالسرعة دبر راسك 15 ثانية هذه مسائل هذه لازم نلتفتوا لها في أموال الزكاة أموال الزكاة ما هيش سهلة
3: صحيح
2: أنك تعطي وخلاص يعني واحد غلط فيا كسر لي سيارتي ولا كسرني أني مثلا ورقت في المستشفى ولا كذا ولا ولدي ولا كذا ما أعطيش التنازل إلا ما يتكفل أو يجيب ضامن ناس ضامن وفعلا الضمان يعني الضمان يعني معي أنهم أنه أن حيتكفل هو بالعلاج وتكفل بالعلاج ده لأن العلاج بعض الأحيان يا شيخ ما ليش حد
3: صحيح
2: معي ما أظن هذيك الأسعاف هذيك اللحظة ما تطول حتى شهر وشهر ونص وشهرين وفي علاج طبيعي وفيه كذا وإلى آخره فأنت تعطي التنازل من هنا وجيت ويقول لي أعطوني مال الزكاة والله إني عاجز وفقير وما عندي باش نعالج لا يا سيد دبر رزق ينبغي الناس يعرفوا هذه المسائل حتى يعني يعلموا حكم الله متى تأخذ الزكاة ومتى لا تأخذ ومتى من حق يأخذها ومتى ليس من حق أن يأخذها هي الزكاة هذه حق لمن مستحقها دون أن يمن عليه أحد هذا من جانب ولكن من جانب آخر لا تأخذ إلا بحقها يا شيخ لا تأخذ إلا بحقها هذه يعني لعلك
3: أبرز ضوابط المتعلقة
2: الله أعلم فيه متعلق في
3: مسألة العلاج
2: مسألة العلاج يعني الله أعلم قد يكون فاتح شيء
3: طيب بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على هذا مازال عندنا إحنا تو مسألة الزواج ومسألة البناء لكن لعل نأخذهم كان ما عادش في حاجة في مسألة العلاج
2: هو حاجة بسيطة بس الفتوى في عمليات الإنجاب علاج العقم يعني هذه مسألة خلاف حقيقة يعني إذا كان فيه صفة الفقر يعطى لفقره هذا على القول يعني بالجواز يعني أقول بالجواز هي مسألة خلاف حقيقة وبالتالي الإنسان يعني لا يستطيع أن يلزم فيها هناك من أجاز غير المذهب وفي المذهب إذا كان إحنا عندنا المذهب إن الشخص إذا كان فقير إذا كان الشخص فيه صفة الفقر معي وعنده حسن تصرف في المال فنعطوه بصفة الفقر هو نحطهم أدرى بنفسه
3: أيوة
2: هذه المسألة والله أعلم
3: نعم واضح نعم. بارك الله فيكم شيخنا نستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل كما نستأذنكم أيها السادة المستمعون فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا، كنا نتحدث في قبل الفاصل عن موضوع إعطاء المال الزكاة للعلاج، وتكلمنا على الضوابط المتعلقة به. طيب شيخنا، مسألة الزواج الآن، في بعض الشباب اللي هو الآن يعني يسعى ويجهز في نفسه للزواج، فأيضا حتى ويسأل الناس كثيرا ما حكم إعطائه من مال الزكاة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزكاة لأجل الزواج، يعني نص أهل العلم على يعني جواز إعطائها للفقير مال الزكاة عفوا لأجل الزواج، ولكن ليس على الإطلاق، يعني دائما صفة الفقر هذه ثابتة معنا في مثل هذه المسألة. لكن الشروط، لعل أول الشروط هو الاستقامة، يكون إنسان على دين. وكلمة على دين نقصد بها أن إنسان لا يرتكب الكبائر ويصلي في الصلوات الخمس، يعني هذا اللي نقصد به في يعني على دين. وحتى وإن كان على غير استقامة ثم تاب فإنه يعان على التوبة، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم من حين صدم. فإحنا كل شخص يتوب الله ويرجع الله يجب أن نأخذ بيده فنعينه، إن كان في عمل، كان في صحبة، إن كان في زواج، إن كان في مصروف على البيت ينبغي، فيشعر بأخوة الإسلام. فالأشياء اللي زي ما قلنا هي الاستقامة. الشيء الثاني القدرة يا شيخ على تحمل مسؤولية الزواج، القدرة على تحمل مسؤولية الزواج والقيام بالواجبات الزوجية بإعادة الأسرة. ليش نتكلم أكلام هذا؟ لأن في المجتمع تجد لخدمة لقدمة جاي وراقد ويبو زوجه، يعني بتحط له واحدة في رقبته زي ما يقولوا احنا، هو نفسه مش قايمها،
0: مش أهل لهذا.
1: نعم، هو نفسه مش قايمها، يعني جاي وراء جاي فتكينة وراكت. فأنت كيف تبي تحط يعني تحط له في رقبته امرأة أخرى وأسرة؟
0: صحيح،
1: هذه مسائل ينبغي أن تراعى والله أعلم. فالقدرة على تحمل المسؤولية والاستقامة. ثم نأتي إلى ليش شروطها الكثيرة، هي هو يعني عدم القدرة المالية اللي هي صفة الفقر زي ما قلنا، ويكون الصرف يا شيخ في الضروريات، يكون الصرف في أشياء الضرورية لا بد منها، دوت فضانية ولا دوت بيان ولا زي ما يقولوا حني بيدير عزومة وبيذبح وبيستدعي ناس، ولا نقوله مثلا بيدير في صالة، ولا بيدير مثلا بياخد اشياء، بياخد شاشة تلفزيون، بياخد بيدير ستائر نادي، وعنده يعني بيدير صالون، بيدير كذا، هذا كله لا يدخل في مال الزكاة يا شيخ. يدخل في مال الزكاة في الذي لابد لا يستقيم البيت الا به، او في المهر. المهر المعقول يعني المتعارف عليه، او المعقول يعني بما يليق بالمرأة نفسها. زي ما نقول احنا الان في بعض المناطق 3 أو 2، زي ما نقول مثلا في بعض المناطق يعطوا مثلا في 5 ليرات ولا 10 ليرات على سبيل المثال. العرف اللي في كل حسب كل بلد، يعني فيما فيه ليس فيه مبالغه، يعني هذا والله اعلم بالنسبه للمهر. ويدخل في هذا دار النوم، زي ما قلنا دار النوم طبعا تخدم 10,000 12,000 جنيه، يعني أنت موجود عندك في السوق 3,000 و4,000 موجودات، ما تقولش لأني بدرجة مليحة، يعني التي لا يعني ليست غالية وليست رخيصة اللي تأخذها عام ولست شهور وتتكسر. يعني حاجة
0: الوسط
1: تتحمل، زي ما نقوله زي ما قلت لك، ما عندهاش تلاجة، ما عندهاش غاز، ما عندهاش سخانة، ما عندهاش معدات المطبخ زي ما نقوله، أشياء التي لا تستقيم الحياة إلا بها، الفراش، البساطات، يعني هذه بنعيمة التريات، ما تقوليش في التريات، ما تقول بناخذ التريات ولا بناخذ كذا، بناخذ ستائر وبندير جلسة استقبال وبندير كذا، هذا كله لا يدخل في مال الزكاة. الأشياء الضرورية لابد

0: يستقيم البيت إلا بها أو لا تستقيم الحياة إلا بها. الشيء أخرى هذه كانت بعدين حد جابها ذلك كذا أنت حر واستحسنت حالتك قدام يعني هذا أمره حر. لكن كزواج إنسان مش إنسان يحصل نفسه وتكمل نص الدين كما يقال, وهذه الأشياء يعني يعان عليها الإنسان لأنها من الحلال ومنها يعني من إقامة الأسر وإقامة التكاثر يعني المجتمع يعني فبالتالي لا نقول لا يجوز, يجوز ولكن بضوابط معينة يعني لا تدخل في حد الإسراف ولا التبديل ولا في الكماليات. هذا الضابط الكماليات زي ما قلت لك يعني لو يسأل عن أهل العلم ضروريات الكماليات احنا يعني بيناها الآن حسب ما اللي في الذهن الآن كما يقال, ولكن كان قد تخفى أشياء وتحضر أشياء في مثل هذه المسائل. الآن نعطي مثلا في بعض الأشياء زي المكيف. المكيف الآن أصبح يعني شبه يعني ضرورة
1: صحيح
0: استطيع شو خاصة اللي بني فوق مليه ولا اللي أسطح
1: الدور العالي
0: الدور العالي يعني زي ما يقول عايش في كوشة
1: صحيح.
0: فمثل هذه المسائل تكون بالاجتهاد وبسؤال أهل العلم يعني ما يعطى وما لا يعطى, لا نسكروا الباب ولا نفتحوا على مصراعيه كما يقال. يعني تتسهل فيها المسألة يعني تشتري في الزوايد بيشتري بدلة من العرس للعريس بل في جنيه وين لا يا شيخ هذه ما هي الشرط يمشي ضروريات تخش حتى في بلد عربية زي ما يقولوا احني هؤلاء يخصك هذا خلنا نحكي لك يعني حو تأجر إيجار أو كذا مسائل تخصك لكن هذه ليست من الضروريات. هذا الضابط بصفة عامة بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة يعني فيها خلاف هل تعطى يعني الفقيرة زي ما يقولوا حين البتات
1: ما تجهز به نفسها
0: الشوارة وكذا يقول السم في الشوارة في الفقارة وكذا هل يعطى أو لا تعطى مسألة خلاف. هناك منع من الإعطاء أن ليس من الضروريات هو واجب المهر على الزوج يعني بالتالي. وابن عرفة سئل عن ذلك فجاء بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح. وطبعا هذا الباب معلش نكفي شوية بس لأن ضروريات النكاح قال الشيخ وبعض أهل العلم الذين أجازوا هذا الأمر هو نفسه يدخل نفس الشيء. يعني ما تقوليش والله تبي بتات بتات تو احنا عايشين في على الاقل نقول في المجتمع الجهه الغربيه في طرابلس البتات هي تبي مش اقل من 8000 9000 او 7000 او 5000 او يعني اقل حاجه
1: صحيح.
0: ليش هذا المراد راهو تفتح ليش هذا الباب مش هذا المقصود به. الاشياء البسيطه التي لا يمكن تذهب المراه بدونها الضروريات الواجبه يعني زي ما نقول احنا كويس دوت مثلا بتاخذ الفيل ولا بتاخذ تأجر فيل وزي الأشياء هذه للأسف يعني الإنسان أصبح فيها يعني في إشكالية فيها يعني فيل ليلة واحدة بسبعة آلاف وثمانية آلاف وعشرة آلاف يعني الله أعلم حتى حكم الشرع فيها يعني من عد إنسان يعلم يعني هل تدخل في الإسراف أو تدخل في تبذير أو يعني قل من حرم زينة الله لا تأخذ العبادة والطيبات من رزق صحيح. لكن أقصد زينة المرأة ليس لها حد في الأصل يعني لو لبست ذهب بالكامل لا تستطيع أن تحرم هذا الأمر عليها. لكن نتكلم في الطرف الآخر جانب اللي بتكفل بهذا الأمر الزوج ولا كذا فيه ثقال فيه ثقال كبير يعني الإنسان يبني شيء مع الوسط المتعارف عليه التي تقوم به يعني ليس بالرديء ولا بمغالة. لكن هذا لا يدخل رأي الشيخ في تجهيز الزوجة ولا يدخل أيضا حتى في الزوج نعطوه بشيخة الفيلو بخمس آلاف وست آلاف معاي. كذلك المزين مدوة المزين المزين هذه ليست المزين تمشي بألف خمسمائة وألفين دينار يعني على ساعتين زي ما كما يقال هذه أيضا لا تعطى للمرأة. لكن احنا نقول حنين البتات اللي يعني لا يمكن الاستغناء عنه بكل حال من الأحوال مستحيل يتغنى عنه ملابس خاصة
1: ضرورية
0: ملابس الخاصة بعض يعني أشياء لأن الزينة وغيرها كذا هذه من الزوج واجب على الزوج تزين الزوج شيء فالزوج هو الذي يكلف بها. هذا في العموم هكذا على قول من أجاز للمرأة والله أعلم.
1: نعم طيب طيب هذا تو المسألة هذه المتعلقة بالزواج.
0: نعم
1: احنا كان عندنا الحديث عن مسألة العلاج والزواج والبناء أيضا.
0: نعم.
1: وهذا كثيرا حتى هو ما يسأل عليه بعض الناس.
0: نعم.
1: يقول لك فلان يبني فيبوا يعطوه من مال الزكاة باش يساعدوه في البناء يعني شن الضوابط المتعلقة بهذا الأمر حتى هو
0: هاي الضوابط البناء قد تأخذ يعني بعض الوقت نستطيع أن نكملها فبها وإلا العادة.
1: طيب إن شاء الله
0: القادمة. نعم. الزكاة للبناء والصيانة مشهور المذهب عند السادة المالكية أن الفقير يعطى كفاية سنة فقط, سنة واحدة عفوا. قالوا لأن الأزيد عن سنة واحدة يصيره غنيا, يصيره غنيا لا تحد له الصدقة. وأنت لما بتعطيه يعني ثمن بيت فوق كفاية السنة فكأنك أخرجته أصيرته غنيا. فأنت لما بتعطيه يؤجر إيجار, وإذا استمر فقره في العام التالي يعطى أيضا من الزكاة للإيجار, اعتبادا على أن الزكاة في كل عام تتجدد, يعني كل عام فيه زكاة وتتجدد يعني. وانت لما اعطيته ثمن بيت يا شيخ, الان يكون ثمن بيت احنا نقول مش اقل من 100,000 على سبيل المثال. وفي بيوت راو الانسان يعني لما تعاصر هذه المسائل تجد وتجد, يعني تشتر حتى ب 80,000 يعني تجد, وحتى وبتمشي لا برا الى ما لا نهايه من الارقام الست اصفار فما فوق يعني زي ما نقول الحين. فكل حال حط بجول للأدنى جدا 80,000 جنيه, هذا مش هذا 80,000 دينار مثلا الأدنى جدا. هذا ما هوش كفاية, هذا فوق كفاية السنة. أنا بتعطيه وقول إحنا مثلا استحق كل شهر ب 2000 دينار أو 3000 دينار في كل شهر بين إيجار وأكل وكذا, وفضع تعتبره شخص عاجز الآن, عاجز ب 3000 دينار في الشهر مثلا, قول 1500 إيجار و 500 مثلا أكل وشرب وغير الأشياء الأخرى. فأقول بتعطيه أنت في الشهر قداش؟ 3000 في السنة 36,000 دينار.
1: 36.
0: إذن فوق 36,000 جماعة ما يقول السادة الملكية ما لا يحق أن تعطيها فوق هذا المبلغ. فوق هذا الماء فوق هذا القدر. يوك العام الجاي وضع قاعدة وضع متأزم نعطوه الإيجار. فسنة الأولى 36 وسنة الثانية 36 المجموع 72,000. وقالوا لأنك أنت لما بتعطيه يعني تمن بيت كأنك أعطيته كفاية العمر كله في السكن. هذا قول شيخ العلماء المالكية. ولكن لما نشوفه احنا الآن شيخ الواقع, سواء اعتماد على الزكاة تجدد في كل عام, هذا ليس ثابت. يعني مر بينا الآن كارثة درنا
1: صحيح,
0: هذه استنزفت من أموال الزكاة يعني من
1: مبالغ كبيرة
0: كبيرة جدا
1: صحيح,
0: يعني يخلط في غير وقتها حتى قبل حول الناس يعني اللي كانت مستحقة. وجاء العام اللي بعدها طوفان الأقصى وما زال إلى يومنا هذا يعني صحيح. أثر بشكل كبير على الزكاة. فالكون أن الزكاة تجدد كل عام هذا يعني
1: مش ثابت,
0: ما هوش ثابت بنفس النسب بنفس النسب يعني. فبالتالي الحقيقة يعني وهذه التجربة بينت أن في العموم شيخ يعني الآن التجربة الفعلية حتى ننزل الأحكام الفقهية على الوقت اللي عايشين فيه, يعني كثير من هم في الإيجار بقي في الإيجار سنوات, بل تترتب في بعض الأحيان حتى تفرق الأسر عاجز حتى عن الإيجار. يعني فبالتالي فيه الاستمر به هذا حتى 10 سنوات, يعني 10 سنوات انت لو أعطيتها يكون ضربنا مثال من بكري 36 ثلاث سنوات يطلع ب100,000 حصل مكان يأوي فيه نفسه يعني.
1: وهذا ممكن يكون حتى شيخ أصياً لحتى إيمال الزكاة نفسه يعني.
0: ما هذه المسألة تدخل في هذا زي ما قلت لك, هو احنا عندنا نمشي بهذا القول, سواء قلنا حتى في فرص العمل الشخص لما الآن أعطيه كفاية سنة 3000, قلنا احنا قلنا كفاية سنة كفاية شهر 3000 ونعطيه كفاية سنة أقول حتى 2000 يا سيدي شهر 2000 في السنة 24,000 وقت تبيهم سيارة كويسة أو يعني بتاع مسافات يعني بسيارة 24,000 جنيه يكون يعني معاش بيدورك خلاص بيطيح على ما كتب الله وبيفتح محل ب 24,000 إذا كان صاحب حرفة يعني ألمنيوم زي ما يقولوا حنية مثلا كذا المسائل أو بيفتح نقالات أو بيفتح كذا مرة يصبح هو بالتجربة دي واقعة موجودة يعني يعني أصبح هو بنفسه بعد فترة يولي صاحب زكاة
1: سبحان الله
0: أقله يسكر باب الفقر يعني. التجربة هذه موجودة يعني يعني أنت المطلوب منك الإغناء ولا الفقير أغنية الفقير أنه حطونه مع بعضهم ولا كذا إلا في بعض الحالات يعني اللي هي يثبت فيها عدم سفه الإنسان عنده صنعة وعنده قدرة في يده لكن ليس تصرف في المال. هذه بمتابعة معينة زي ما نقوله إحنا. لكن الآن لما قلت لك الآن نعطيه الآن 24,000 العام الجاي حيعطيه 24,000
1: معين. واللي بعدها نفس الشيء.
0: أي قد أقول قائل الرزق بيد الله صحيح قد يرزق بيد الله وقد الإنسان يعيش وقد يموت وقد كذا معي. لكن أنت حتى اللي مات هذول أسرة.
1: إيه صحيح.
0: ونشوف فيهم الآن يعني نشوف أشياء يعني حد شفت لأن بعض يعني النساء تقع حتى في المحضور والعياذ بالله بسبب الفقر وضعف الإيمان. طبعا هذا ليس حجة ولا مبرر لهم.
1: صحيح.
0: هوش مبرر الشيخ المعصية تموت الحرة ولا تأكل بثديها يعني ما تبيعش الحليب الرضاعة وليس مقصود بشيء آخر يعني. فبالك أن تقع فيما هو محرم يعني. لكن هي مسائل اجتهادية والله أعلم يعني. حتى ما كنا في الأصل على قول المذهب أنها لا تجوز لكن ربما الفتوى بالمساعدة على البناء المنازل تتماسى مع مذهب السادة الشافعية يعني في المجموع شرح المهذب يقول قدر المصروف قدر المصروف إلى الفقير والمسكين يعطياني ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى حتى يصير أغنياء يعني. وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام مكتفي دائما يعني مش سنة يعني ما يعطيها أنه مكتفي دائما. قال وهذا هو نص للشافعي رحمه الله. وقال واستدل له النووي والله أعلم صاحب المجموع شرح المجموع المهذب يعني شرح المجموع أو شرح المهذب للسراجي قال أن استدل بحيث قبيصة مر بنا فيما فات قبيصة بن مخارق قال لا تحل المسألة إلا لأحدين ثلاثة فدل الخبر قال أن الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام تحل بالحاجة بالاحتياج وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو الكفاية على الدوام هكذا فسره السادة الشافعية إيه؟ أن هي إصابة القوام من العيش قال وهو الكفاية على الدوام من غير أن يعتبر النصاب والنصاب حتى هو فوق النصاب ما قلش ما عطيش فوق النصاب مثلا
1: حتى لو فوق النصاب
0: إيه هناك القول أنه لا يعطى فوق النصاب قول آخر النصاب حين أن 60,000 جنيه مثلا لا يعطى فوق 60,000 الملكية لا يعطى فوق كفاية سنة معي. قال ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه حكم الغنى الذي كالذي لا يملك نصابا يعني هذا يعني لعل كما قلت أن الذي يتماشى مع السادة مع البناء في البناء المساكن للفقراء والمحتاجين هو هذا القول للسادة الشافعية. والحقيقة نتكلم دائما أن هو الأصل في الفتوى على المذهب البلاد لكن في بعض الأحيان عندما يكون فيه تيسير على عامة الناس أو على طائفة معينة من الناس هناك قول معتبر لمذهب أو لقول الإمام من الأئمة كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومن في مثلهم فلا ضير أن الإنسان ييسر على الناس بالأخذ بهذه الفتاوى لأنها إما لأنهم إما معتبرون مثل إمام مالك وغيره والله أعلم يعني.
1: نعم. وطيب هل في يعني ضوابط أو شيء ولا نخلوه نرجعه للحلقة القادمة لأن اللي قعد يعني دقائق يسيرة جدا.
0: هو طبعا في ضوابط يعني شيخ بد أن ننظر إليها فبالتالي لعل نرجعها إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
1: بعون الله. أشكركم شيخنا شكرا جزيلا على ما تفضلت به من هذه التفصيلات. كما أشكر السادة المستمعين على طيب المتابعة إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته يعني؟
0: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق ربما حتى بكون علي دين بين علمين على الأقل منذكر علي من هو اللي بيبني دين لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبيد مني مال فهذا هو الأصل لا شيء لا يلزمه شرعا شيء إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك لكن لا يلزمهم شيء لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما عادش في حد ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص هذا أقول لهم يقدر تقدير لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبته حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
4: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات نستكمل، نبدأ بالأسئلة الواردة. قال: كم يساوي النصاب للعام الحالي 1448 هجرية؟ هو حسبة النصاب بهذه الطريقة غير صحيح. لما تقول في سنة 48 قداش، هذا سؤال غير صحيح، لأن اليوم النصاب أكثر منه، يعني ما شفتاش والله قداش، لكن بالتأكيد هو أكثر من ولا مستين أو من 3 أيام فاتوا أو 4 أيام، أكثر منه ب10,000 ولا 20,000 وربما حتى 30,000. لماذا؟ نتيجة ارتفاع الأسعار، الدولار المفاجئ، الدولار يرقى، الذهب يرقى، يزيد النصاب، الدولار يرخص، الذهب يرخص، ينقص النصاب. عندنا اتصال. أخت أم عادل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: زوجي
1: ناقش نويا عن المطلوب،
2: قال لي لو انت
1: تربطي معاي ممكن تحرمي
2: عليا، وبالفعل
1: انا تربطي معاي. توليه انت خليتي فلوسك وخليتي روحك. المهم قداش لي على الكلام هذا؟
2: الكلام هذا لي تقريبا اسبوع.
1: لا حول ولا قوة إلا إن شاء الله، غير ما صار شيء بعده.
2: لا لا
1: باي، الحمد لله باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله يا شيخ، زوجنا تولينا مرتب
1: بنهرب علينا باي. تمام، اللي يقول لي زوجته إن فعلتي كذا فأنت محرمة علي. للأسف انقطع. لو كان تسمع فينا الأخت أم عادل ياريت تعيد الاتصال، أو عن أخت أم هارون. السلام عليكم أخت أم هارون. السلام عليكم. لا أدري لعل الاتصال انقطع. السيد حمدي.
3: أيوة شيخ مرحبتين بكم، ربي يعاونكم ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك
3: شيخ. عندي سؤال مطول منكم من 23
1: فقرات. هي
3: ايه بالضبط. انا عندي اشخاص اتعامل معهم يجيب لهم فضاعه
1: با،
3: والفضاعه هذه ناخذ حق توصيل فضاعه
1: با
3: تمام، لكن الفضاعه اللي شايفاها بفلوسي تمام شيخ
1: با.
3: الو
1: ايه نسمع فيك.
3: احيانا من كثر ما ناخذ البضاعه اصحاب البضاعه الجمله يعطوني بسعر اقل من اللي كنت ناخذ به.
1: طيب انت مندوب توصيل يعني؟
3: مندوب توصيل بالضبط.
1: مندوب توصيل، انت تخلص على الزبون وتمشي تاخذ منه حق السلعه وحق التوصيل هيك ولا؟
3: ايوه بالضبط. لا الفلوس مني انا.
1: ايه ايه انت مثلا البضاعه ب 100 دينار تخلص عليه 100 دينار وتمشي غادي تقول انا ب 120، 100 حق البضاعه اللي خلصت عليك و20 حق التوصيل.
3: بالضبط. انتوا حاليا اصحاب البضاعه الجمله يعطوا فيها بسعر اقل، يعني كنت ناخذها زي ما تقول ب 100 تحصل لي بسعر 90.
1: ايه
3: هل الفرق هذا يعني نقدر نثبته يعني نبيع له ب 100 ولا 10 جنيه هذيك مثلا؟ يعني
1: انت مجرد يعني توصيل ولا انت مجرد توصيل؟ يعني العقد الحقيقي بين الزبون وبين الشركه اللي انت بترفع منها البضاعه ولا؟
3: بالضبط.
1: با
3: ايه لكن يعني الفلوس
1: فهمت ايش؟ ايه فهمتك يعني فهمتك. ايه وهذه فيها مشكله كبيره با.
3: ايه فهذا اتفاق حاليا.
1: انت تسال لو خفضوا لك هل تقدر تحمل؟ يعني هي انت تاخذ فيها 120 لما تعاملت مع الشركه هلبا 100 السلعه و20 التوصيل، لما تعاملت مع الشركه هلبا قالوا لك احنا نعطوك ب 90، انت تقول بدل بنحسب التوصيل ب 20 نحسبه ب 30. حتى هو انقطع. اخت ام هارون.
4: ايوه السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: خير ان شاء الله يا شيخ. قبل شهر فات
1: ايه
4: صرت حادث. لما جاء المرور قال هو انا غلطه، لكن انا مش بحفظ طريقي انا عرفت، وهو الراجل قال سماح وبر وما نبغوا شيء، سيارته مضرر، قال لي خذوا لي رافعه روحوا لي بالسياره وخلاص. خذينا له رافعه. معايا شيخ؟
1: معاك.
4: اخذينا للرافعة وصل السيارة لمكانها، وانا قال لي اخوي اعتذري منها واطلبي منها سمحته، صمت فيه بعت له مسج اتصفت قال خلاص تمام الامور تمام. توا بعد فترة قال راب ضايقت فيا ونبيكم ما تعطوني حق التصليح. شكرا انصحني يا
1: شيخ. تسمع الاجابة ها؟
4: باي شيخ سؤال ثاني.
1: باه
4: معليش بنعطل عليك شوية. أنا الإيجار حوش استأجرته باهي
1: باه،
4: وقامت سمينا الإيجار وجت شبحت على عينها المكان وعجبها ولما الأمور تمام وحطتني الشهر المطبق.
1: يعني أنت أنت أنت صاحبة البيت؟
4: أنا صاحبة البيت. إيه.
1: تمام باه.
4: استلمت منها المبلغ، جت سكنت فيها في الليل أمورها تمام، بعثت لي في الليل مسج قالت لي راه لقيت أقل منها الإيجار وماذا بيا ما تصرفيش في الفلوس رديهم لي. ولا انا كان لقيت الحوش ما عجبنيش بنولي لنفس الحوش بتاعك انت.
1: هذا تو الان بعد ما اعطيتك المبلغ
4: خلاص وجدت رقدت فيه الحوش، اعطتني المبلغ وجدت رقدت فيه.
1: يعني انتم متفقين على قداش شهر؟
4: هي قالت لي انا مبدئيا الشهر هو نقعد فيه، كان ما زال مطوله في فتره العلاج بنزيد ان انا بنقعد وانا راعيها في المبلغ تقريبا رمز بسيط.
1: طيب بعدين قلت واحد ثاني قلت لك نبي ننتقل،
4: قالت لي نبي ننتقل نمشي نشوفها قبل، كان عجبني ننتقل كان ما عجبنيش بنقعد فيها هو، لكن انت ما تتصرفيش في الفلوس.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: الله يفتحلك يوم سعيد.
1: ماشي ماشي السلام عليكم. الأخت أم آب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا يا شيخ كلمتك المكالمة الأولى للزوج اللي قال لي ممكن تخدم علي لو بتعرف.
1: إيه أم عادل يعني.
5: ايه
1: ايه بالنسبه للي يقول لي زوجته ان فعلتي كذا فانت حارب علي ولا محرم علي ولا مثل هذا من الاقوال وفعلت الزوجه ذلك، هذا يقع طلاق واحده بائنه. سمعنا واحدة بائنة، بائنة بينونة صغرى، يعني توا ما يقدرش يرجعك إلا بفاتحة جديدة، عقد قران جديد.
5: ما يا شيخ أنا أعطيها مطلقني فيما سبق.
1: قداش واحدة؟
5: مرتين.
1: لك خلاص والله ما عادش تقدري ترجعي لأبوكل إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة، يعني مش باش يحللك لزوجك ويدخل بيك فعلا ثم يطلقك أو يموت عنك وتطلعي من العدة ترجعي لزوجك. غير هيك إذا كانت هذه الثالثة فهذه طلقة بائنة بينونة كبرى. وانت ليه صرفتي ما دام هو حلف لك؟
5: لا هو مش حلف لي، أنا كنت نصرف معاه فيما سبق به، بعدين هو انكر قال لي لا أنت ما تصرفي معاه ما تصرفيش أنت، قلت له لا أنا كنت نصرف، قال لي لو أنت نصرف ولو تصرفي أنت صرفتي فعلا أنت محرمة عليا.
1: يعني هو يحلف على حاجة فاتت ولا على جديد؟
5: على حاجة فاتت.
1: يعني قال كان أنت صرفتي قبل أنت محرم عليا هيك؟
5: أيوة.
1: وأنت صارفة؟
5: أنا صارفة
1: أيوة. نفس القصة، هذه أصعب من لولا يا أخي، لولا وممكن في كلام فيها، لكن هذه حلف حانت واقع 100%، حانت الله غالب، الله غالب. تو هذه ثلاثة متفرقات معاش الليلة الآن، إذا كان أنت قاعدة معاه تطلعي من البيت مباشرة ولا تشوف كيف بتدير في العدة، بيأجر لك ولا بتقعدي في الحوش ولا تدبري كيف؟ والله غالب هذا إن شاء الله غالب ما عندكش صغار معاه. بس
5: لا عندي دكتور شيخ،
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله، هو تو هذا مستعجل هلبا وطلق، لكن هذا الله غالب، هذا حكم الباري عز وجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه انت الثالثة والأولاد متفرقات ولا كل واحدة بروحها؟ ايه
5: كل واحدة بروحها، بيناتهم حتى سنوات.
1: والله للأسف يا اختي هيك على كلامك، هذا طالق بائن بينونة كبرى معاش تحلي لا باللي قلت لك عليه. انت وين تسكني؟ في وين تسكني انت؟ فما مدينة
5: ترابلس.
1: خلاص مالا احسن حل جي انت وبوك ولا اخوك ولا كذا، وهو يجي مع يجيب روحه وديروا موعد في الدار وتسألوا المشايخ، يسألوا باش ياخذوا جميع المعلومات، بالك في معلومة انت ما قلتيهاش. كان نقول الحكاية زي ما قلت انت مية الآن، زي ما قلت 100% بيقولوا لك الله غالب، هذه بائن بينونة كبرى، وكان نقول في حل من الحلول يقولوا لك عليه، لكن من اللي انت توا قلتيه راو هذه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج. حول ولا قوة إلا بالله. سيد يونس السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت أم هارون سألت سؤالين، قالت يعني وقع منها حادث والمرور قال هي التي أخطأت وصاحب السيارة تنازل، قالوا ماني مسامحكم غر أرفعوا لي السيارة بالساحبة، وقاموا بذلك ونقلوا السيارة بالساحبة إلى بيته أو إلى الورشة الله أعلم، وقالت تكلمت معه مرة أخرى فقال لي قد سمحتك فيما وقع من الحادث وفي الخطأ وما نبيش منك فلوس التصليح. ثم بعد فترة اتصل بهم وقال أنا الآن متضايق، يعني محتاج إلى المال وأريد لكم أن تسددوا عني ثمن التصليح، فهل نسدد عنه أم لا؟ لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، أحيانا التبرع ينفع وأحيانا لا، هنا من التبرع الذي لا ينفع، لأن لما بنتبرعوا له معناه بنوقعوا في محرم وهو الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة أمر محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تصدق بحصان لأحد الفقراء ووجد الفقير يبيعه بعد ذلك، فأراد أن يشتريه فخاف أن يكون فيه رجوع في الهبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نشريه ولا لا، فقال له لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، إن هذا رجوع في الهبة. ورد أيضا أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذه صفة منكرة تستنفرها العرب وتكرهها، فشبه من يعود في هبته بالكلب حاشا المستمعين الذي يأكل الطعام مسرعا ثم بعد أن يكمل الطعام يذهب إلى جنب يقيء ما في جوفه ثم يأكله مرة أخرى، يعني هذه صفة مستقبحة جدا جدا. فالرجوع في الهبة محرم، هو وهب حقه مثلا مبلغ التسطيح 5000 دينار أو 3000 دينار، عندما قال سامحتك ولا أريد منك شيئا قد وهب لك 3000 أو 5000، فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيها، فهذا ما تعطيش، حتى لو طلب ما تعطيش، لو لم يسامح لكان من حقه، لكنه ما دام قد سامح فلا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ، ولا يجوز لكم أنتم أن تعطوه. قالت أيضا أجرت بيتا لساكنة تريد العلاج واستلمت المبلغ وسكنت فيه يوما، ثم قالت لها وجدت بيتا آخر أرخص منه فلا تتصرفي في المبلغ حتى آتيك، سأذهب إلى البيت الآخر فإن ارتحت فيه فسوف آتي لأخذ المبلغ، وإن لم أرتح فيه فسأرجع إلى بيتك، فهل أرد لها المبلغ أو ماذا؟ لا لا لا تردي لها شيئا، هنا التبرع يجوز، هذه إجارة تسمى الوجيبة شهر وتم الإيجاب والقبول واستلام المبلغ، الآن هذه لازمة للطرفين، فالحق فيها لمن أراد التمسك بها. هي قلت لك من صيب وانت قلت لها لا معاش دخلني، الحق فيها لمن أراد التمسك اللي هو انت، فقولي لها والشهر قاعد عندك البيت، تبي تجيبي حد تاني أجره، تبي تقعدي فيه، تبي تخليه فاضي، أني راني الفلوس معاش بردهم، هذا من حقك شرعا. ويجوز لك في هذه الحالة أن تتبرعي لها بالرد مش زي لولا، لأنه لا يؤدي إلى وقوع محرم، طيب لولا قلنا حرام تردي له لأنه سيؤدي إلى وقوعه في الحرام، وردك ليه إعانة على الوقوع في الحرام فلا يجوز، لكن هذه التبرع فيها جائز لا حرج، صحيح هو الحق لك في التمسك، ولكن لو أردت أن تساعديها مثلا وقلت لها سامحك الله وخذي المبلغ وانظري أين تسكنين، فهذا من حقك ولك فيه الأجر، ومن حقك التمسك بالعقد وتقولي لها والله خلاص هو الحوش قاعد عندك مسكر شهر، تبي تسكني باهي ما تبيش تسكني مشكلتك، هذا معنى الوجيبة، لأن إما أن تكون وجيبة الإجارة وإما أن تكون مساندة أو مشاهرة أو مياومة، هذيك بعدين اليوم تم، اليوم الثاني القول لمن أراد، لو مثلا وقع الإيجار على كل يوم ويومه، فجاء ثالث يوم صاحب الإيجار قال له خلاص معاش بنأجر لك أطلع الحق له، أو جاء المستأجر وقال لا أريد أن أستأجر اليوم سأخرج الحق له، لكن في الوجيبة أجرت أسبوعا أجرت سنة أجرت شهرا بكذا، هذه الحق فيها لمن أراد التمسك بالإجارة، وبالتالي تقدر تقولي لا ما دخلنيش فيك بتقعدي أقعدي تبي تطلعي الفلوس هذه معاش بردهلك، وهذا جائز شرعا ولا إثم فيه، ويجوز لك أن تردي لها وتعتبريه من قبيل الصدقة والتبرع عليها، وبخاصة أنها مريضة كما قلت. السيد حمدي قال وهذا تحصل كثيرا، يكون مندوبا عن شركة أو عن مطعم في التوصيل، ولكنه يسدد ثمن البضاعة قبل أن يذهب. مثلا شخص أخذ من مطعم أكلا بمئة دينار. عندنا اتصال أبو يوسف.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا دكتور عبد المحسن ديوز، أسعد الله صباحك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
6: جزاك الله وعلى خير يا سيدي، بارك الله فيك.
1: الله يبارك لك.
6: الطيبة هذه
1: آمين.
6: شكرا الوصول للي استقبل مكالمتي. بعدك دكتور عندي استفسار.
1: تفضل.
6: عند شخص متصدق بكمية بضاعة كتنظيف.
1: متصدق ب
6: كبيرة شوية، باهي بوا التنظيف كلها.
1: ايه.
6: عارف انت بوا التنظيف.
1: لشني هذا؟ لمسجد ولا شني؟
6: لا مش لمسجد يا سيدي، لا سلمت اياها ليدين وقال لي تصرف بها علي بنتي باقي صدقة. ف طبعا انا ما كذبش عليك ما جربتش، لكن نسمع فيها ان هي تو اشياء تانية، حاجة غذائية شد حالها، فلوس مشي حالها، اي حاجة زينة يعني مش امور طيبة، لكن بوا التنظيف عرفتش حتى كيف تتصرف فيها. فعندك اشياء يعني عندك انت فصعبة ان هي حتتوزع حتى بالراس، حتى اللي ترفع حالها يكز شوية بالراس.
1: بالعكس بالعكس يا اخوي سيد ابو يوسف، بالعكس مواد التنظيف الان مواد التنظيف أغلى بكثير من المواد الغذائية. يعني انت بس المواد التنظيف أغلى من المواد الغذائية بكثير، فيفرح بها الفقير، يفرح بها لما ترفع له مثلا شكارة فيها نقوله 3-4 كيلو صابون دقيق، هذا 3-4 كيلو على الأقل ب50-60 دينار على الأقل، وتوصل أكثر إذا كان نوعيات جيدة زي التوري ولا الريكسول ولا غيره.
6: لا هي ما فيهاش الشيء هذا، يكون فيها الأكياس الصغيرة، عرفتها تاع العادية هذية أكياس صغيرة وفيها صابون يد وفيها فوطة وفيها كتب طبي من الواخدة وفيها صب بلاش عادية، فرش بعجول، بعجول أسنان، هيك حاجة من القبيلة. لا معلش استصعبت مشيها من حاجة هنية، فهذه هيك يخطر في بالي شيء بدي نستفسر بالشرع قبل ما نتصرف فيه.
1: اللي هو
6: اللي هو قلت لي مثلا لو نمشي لمحل مواد تنظيف تعرفوا كيف نتصرف فيها، نحكي لها القصة اللي بدي بنيتها شنو هي ونبيع حالة، مثلا الفلوس هذه اللي اعطيهم لمريض مثلا ياخذ في كيماوي او يرسل او احلق على ابواب المدرسه، عائله مستحقه لما يقدروا مش قادرين ياخذوا ادوات لابنائهم مثلا. فشو راي الشرع في الموضوع هذا فضلك الدكتور؟
1: صاحبك اللي اعطاهم تعرفه؟
6: لا اعرفه.
1: خلاص مالا خذ منه الاذن، قول له راوني البضاعه هذه ما نقدرش نتصرف فيها، شو رايك نبيعوها؟ شو رايك نبيعوها ونعطوها؟ لو قال لك باهي باهي، لو قال لك لا قول له مالاني عندك واحد من خيارين بعدين، يا اما توزعها كما يريد هو يا اما تردها. قول له والله اني توا مالا انت ما دام تبيها هي بالذات رانيني ما عنديش لي من نوزعها ونتحشم نرفعها، تعال خذ بضاعتك والله يسهل لك. او الخيار الثالث، او الخيار الثالث انك تتصرف فيها عادي. طبعا أنا ما نشجعش الخيار الأول للأمانة اللي هو أنك تبيعها. لماذا؟ لأن صاحب المحل مش حيشريها منك حتى بنص الثمن، إلا لو تحط في واحد حتى هو يبي يتبرع ياخذها ممكن بثلاثة أرباع الثمن، أما باش يشريها منك زي ما تساوي في السوق هذه صعبة جدا جدا، ممكن تحصل لكن صعبة جدا. فعلى الأقل على الأقل احنا بنفقد ربع القيمة هكي، يعني لو نوصلوها للفقير تساوي 1000 مثلا البضاعة، لو بنبيعوها حتساوي 750 أقل حاجة وربما أقل.
6: مظبوط صح.
1: فأنت اتصل بصاحبك وقول له الحلول اللي قلت لك عليها، يا إما تعطيني الإذن في البيع يا إما تجي أنت توزعها، كان قال لك الزوز ده، يا إما ترد له يا إما أنت بعد ذلك توزعها كما هي.
6: جزاك الله عز خير.
1: أجمعين يا رب.
6: بارك الله فيك.
1: آمين يا رب.
6: وأسير عندي طالع.
1: تفضل.
6: ترجع لاستقبل المكالمات لو ليك لازم شكل دكتور.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو بكر.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الشيخ عبد المحسن.
1: الحمد لله.
7: يا شيخ عبد المحسن أنا بنسألك سؤال. عندي كنت عندي صلاة فايتة يعني من قديمة يعني من الثمانينات. فكانت ممكن نجي ثلاثة سنوات وشوي ما صليت. بعدين في 85 رجعت نصلي وقعدت نصلي في كل وقت. نصلي معه وقت لمدة 4 سنوات. وبعدين زيت نصلي عادي معش نصلي في وقت مع
1: أنت ترك
7: الوقت الثاني.
1: أنت تركت 3 سنوات وقضيت 4 بالاحتياط.
7: يعني ما شني السنوات اللي تركت 3.5 مش ضابطها بالضبط. قعدت نصلي قلت خل نكمل 4 سنوات خلص.
1: إيه يعني أنت درت بالزايد.
7: بالزايد بالضبط.
1: خلاص هكي بري أدمتك بإذن الله تعالى.
7: ماشي بارك
1: وكان
7: الله فيك.
1: وكانك تكثر من النوافل الآن بعد ما كملت القضاء خير وخير.
7: إلا أنا
1: بالك أنت متوقعهم 3.5 هم 4.5 فهمتني؟ بالك أنت توقعتهم 3.5 هم 4.5.
7: لا هم في الحدود 3.5
1: 3 وشوية.
7: لكن صليت 4.
1: تمام هكي زي. قد أديت ما عليك وزيادة في الاحتياط أكثر من النوافل. إن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر لك يا رب.
7: إن شاء الله يا رب. وعندي سؤال ثاني يا شيخ بالله.
1: تفضل.
7: السؤال الثاني أنا نخدم في جهة حكومية سائق سيارة يعني نرفع في موظفين ونروح بهم. طبعا هذا المكان اللي نخدم فيه مرات يخدموا فترة وبعدين يتريحوا فترة الموظفين يريحوا فيهم يعني لأن الشغل ما فيش يخلونا نرتاح معهم يعني يقولون مرات 2 مرات 3 مرات يقولون تعالوا اقعدوا نشدوا نخدموا شهر شهرين 3 وبعدين يريحونا اسبوع اسبوعين. ايش الحكم هنا في
1: والله لو ما فيش خدمة هذا هو التصرف الصحيح للدولة. هو بداية اللي تدير فيه الدولة غلط إن يعينوا في كل واحد ومرات يعينوا في الواحد 6 مرات و7 مرات و10 مرات قاعد للأسف قاعد الكلام هذا موجود. لكن الآن الدولة دارتها ودير في الكلام هذا باش ما تصيرش عليها مشاكل ودوشة وكذا غلطت ودارتها باي تمام. الآن مثلا زي السجل المدني تلقى فيه مكتب ومكتب واحد وفيه كمبيوترين وطابعتين واللي متعينين 60 ينفع صاحب المصلح يقول للستين لابد تجو يوميا أصلا كان قاعمزوا هم طابعتين وجهازين يعني ال 58 ما عندهم ما يديروا إلا شني بيضايقوا وبيكسروا وبيستعملوا يشحن ويستعمل فرنيلو وبيصرف بنزينه في الطريق فيكلف في الدولة أعباء بدون أي فائدة. الدولة لما تقول ارتاح أنت الدولة رابحة مدام هو فعليا لا يقدم في عمل رأو الدولة رابحة. رأيت أنت الشركة مش الآن أنت عندك باص ترفع وتجيب لما يقولوا لك ارتاح وفر حق البنزينة وفروا صيانة للوحدة وفروا صيانة للطرق للباص يعني بدل الصيانة تكون كل سنة كان كل يوم ماشية جاية تولي كل سنتين هذا توفير للدولة. بيوفروا حق الضي حق المية حق الحمامات حق الأتات اللي بيتكسر من كثرة استعماله. فهذا الحقيقة أمر حسن يعني نشوف فيه أمر حسن. ما تقولش
7: لا
1: مفيش بس ما ينفعش نقولك لا والله تعالى كل يوم وصل 100 موظف لا ينتجون بدرهم ونخسر بنزين عليهم الله أعلم قداش وعمره للسيارة والطرق اللي بينضروا والستين ولا المية هذو لما بيخشوا العمل بيصرفوا مصاريف اللي بيستعمل الحمام واللي يضي واللي بيدير شاهي هذه كلها مصاريف زايدة على الدولة. فالطريقة هذه للأسف في بلادنا هي الصواب، إن يديروا توكاد زي ما يقولوا باش العمل يصير، لأن لو حطينا 60 في دار واحدة حتى الزوزة دوكا معاش يقدروا يخدموا راهو، لا أخدم أنت لا خيرك أنت لا أني أمس خدمت، ويقعدوا يتعاركوا في بعضهم وتزحم الدنيا وما يقدموش الخدمة اللي خدموا فيها الزوز لما يجوا بروحهم.
7: هي مرات الطاعة مش متوفرة للمصنع هذا مثال باش
1: باش بيخدموا
7: بها. ايوه
1: عادي عادي عادي يعني اني ارى عادي وما فيش اي حاجه، وخذوا راتبكم يوم يقولوا لكم تعالوا ما تمشوش بعدين نقول لكم حرام.
7: لا
1: لكن بالضبط
7: طول احنا
1: بالضبط، لكن ماذا ما فيش خدمه البقاء في البيت اكثر راحه واكثر اقتصادا للدوله من الذهاب.
7: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي السلام عليكم. الله سيد حمدي.
8: اهلا يا شيخ.
1: لاباس عليك سيد حمدي.
8: بارك الله فيك. بيك الخط نتاع الموضوع التوصيل.
1: ايه
8: شيخ فهمت الصوره ولا نزيد نعاود؟
1: لا فهمتها تو الصوره الاولى فهمتها.
8: تو حاليا يعني كان فيها اشكاليه ماش بنكمل لك يعني.
1: لا هي فيها اشكالية. لا فيها اشكالية هي. بالطريقة هذه فيها اشكالية. الاشكالية وين؟ ان فيها صرف جرى نفعا. انت الان لما خلصت 100 جنيه على الزبون هذا شو بتسميها؟ اشتريت السلعة ولا خلصتهم على الزبون؟ قلت لك انت لما خذت دفعت 100 جنيه مقابل الباقيت اللي خداه مثلا، انت هذا شريت الباقيت ولا خلصته عن الزبون؟
8: انا نعطيك الصوره اللي شايفاني من الموصل المطاعم. تمام شيخ
1: باي. تمام باه.
8: المطاعم يبوا المواد نتاع التشغيل اللي هي الهريسه والجبنه والحاجات هذه.
1: ايه
8: فمتعامل معهم زوز مطاعم. انا يكلمني السوق في الليل يبات شنو المتطلبات نتاعها، يقول لي راني نبي كذا كذا كذا.
1: اه
8: وخش يعني نمشي المحلات فلوسي في يدي يعني شيخ. تمام
1: باي. تمام
8: ناخذ هذيك وناخذ هذه، كثر ما نتعامل معها بيعطوا فيها في اسعار.
1: طب خليني اني هذه ما تهمنيش هلبة. اللي يهمني
8: كويس.
1: اللي يهمني انت مثلا شريت بضاعه ب 1000 جنيه، البضاعه هذه شاريها لروحك ولا دافع ثمنها عن المطاعم؟
8: لا لا دافع ثمن على
1: دا ايه صح دافع ثمن على المطاعم انا سلفتهم.
8: ايوه
1: بالضبط. وعلاش مسلفهم انت تو علاش تدفع عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات هكي ولا؟
8: بالضبط.
1: انت لا انت اذا هذا سبب جرى نفعا، دفعت عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات. الحل الان عندك واحد من حلين، يا اما تقولوا ماني هذا معاش يمشي معايا، راني نيب نشري البضاعه تطلبوا مني بضاعه، بنشري البضاعه وبنجي نتفاهم اني وياكم على السعر باش يبدأ هذاك شراء لنفسك مش ليهم هم، ما يكونش سلف. هذا الحل الأول. الحل الثاني قولهم أني نمشي نوقف على الزبون ونقولكم أنتم حولوا له، رأوا الفاتورة بألف حولوا له ألف، الفاتورة بألفين حولوا له ألفين ونجيب لكم الفاتورة وناخذ حق توصيلي هيك. الآن أنت ما سلفت حد. هذا حل ثاني. الحل الثالث أعطوني الفلوس كاش، أعطوني مثلا أنتم البضاعة متوقعينها بثلاث آلاف، أعطوني أربع آلاف نمشي نخلص بفلوسكم ونجيب لكم الفاتورة ونرد لكم الباقي. هذه الحلول. أما أنك أنت تدفع عليهم وباش تاخذ حق التوصيلة، أراه هذا سلف جرى نفعا لا يجوز، وربا مش حاجة عادية. وضحت إن شاء الله الحلول يا سيد حمدي؟ يا تاخذ منهم كاش، يقولهم توا نقولكم ثمن الفاتورة وممكن تبعت حتى الصورة وهم يحولوا، يا إما تقولهم أني بنشري لروحي وبعدين بنبيع لكم. طبعا لما بتشري لروحك مرات يقولك لا ما دخلنيش، أو لو صار لا قدر الله ظرف في الطريق بتضيع عليك أنت مش عليهم هم، فهمتني ولا؟ ففيها مشاكل أخرى ليك أنت. أفضل الحلين الآخرين، تقولهم أني بنمشي ونعطيكم رقم التحويل وتحولوا لطول، ولا اعطوني فلوس في يدي ونجيب لكم الفاتورة واللي يفضل زايد نرجع لكم. هذا أفضل من أنك أنت تشريها شريك.
8: أيوة
1: واضحك يا سيد حمدي، واضح يا سيد حمدي. الآن الأسئلة كلها تقريبا أجبت عليها متاع المتصلين. أرجع للسؤال الوارد عبر البريد، قلنا كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هو كل يوم ويومه في ليبيا، كل يوم ويومه. الآن الدولار كان من 3 أيام مستقر لي شهرين ب8.5، كان النصاب 94,000 ومعها الآن لا أمس ولا ب10، ما أعرفش اليوم شن صار فيه وني لنبيع لنشري فيه، لكن الأخبار هذه تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، تأثر علينا طول مش بطريقة أو بأخرى. وصل ب10، مدام وصل ب10 ذهب بيغلى، مدام الذهب بيغلى بيزيد النصاب. فاللي مالك 94,000 في مثلا نقوله في ربيع الأول العام اللي فات، مالك 94,000 الآن ولا ب104,000 مثلا النصاب، وجي عند ربيع الأول وقاعد إن شاء الله لا، لكن قاعد مثلا نقوله النصاب ب104,000 وهو عند 94,000، نقوله لا ما تزكيش، مع أن 11 الشهر هو مالك النصاب، في الشهر الأخير رقي النصاب أو هو صرف من فلوسه بحيث نقصوا عن النصاب. في هذه الحالة نقول له لا زكاة عليك، فما نقدر

نسبتها. الآن الناس من حيث ملك النصاب على 3 أصناف. شخص عمره ما حط 100 جنيه عمره ما لم 1000 جنيه في جيبه والطايح مرفوع زي ما يقولوا، هذا اللي يدور النصاب ولا غيره، لأنه هو أصلا يبي من يزكي عليه مش هو اللي يبي يزكي، فهذا مستريح ما يدورش في النصاب بكل. شخص ثاني عكس الأول، ربك فاتح عليه وعنده 500,000 وانت طالع، هذا ديما متأكد انه عنده نصاب، فما يدورش النصاب ما يسلش عليه، لان على كل حال بيزكي. الناس اللي صعب عليهم هم اللي في الوسط، اللي عندهم نقوله مثلا من 80,000 ل100,000، هادو هم اللي بيتبعوا النصاب، باش يوم يوصل ماله للنصاب يبدأ يحسب في الحول، زاد النصاب ورجع لماله ولا صرف من ماله ليس بقصد التهرب من النصاب يلغي حسبة الحول، لما يولي ماله للنصاب مرة تانية يبدأ يحسب في الحول مرة تانية، زاد النصاب يلغي الحول، انزل النصاب أو ماله زاد حتى بلغ إلى النصاب يبدأ يحسب في الحول. فيها تعب فيها تعب، لكن هذا أمر واجب عليه، هذه مش بجميلك، لابد أن تتابع هذه المسألة لتعلم هل تجب عليك الزكاة أم لا تجب عليك الزكاة. السؤال الثاني قال ما حكم حلاقة القزع؟ يعني القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ من أجناب الشعر لين يخليه 0 ولا 1 ويخلي أعلى الشعر أو أعلى الرأس، يعني إحنا زمان نقول لها لحسة، غير كانت قبل جناب 1 والفوق 2 أو جناب 2 والفوق 3 أرقام الحلاقة نقصد. الآن قريب الجناب 0 والشعر الفوق 7 ولا 8، هذا هو القزع. ما حكمه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ حكم عند الفقهاء 4 الكراهة وليس الحرمة، والنهي عندما يتعلق بالمروءات وبالعادات إنما يكون للكراهة وليس للحرمة، فهذا إجماع من الفقهاء 4 أن حلاقة القزع، ليس كل الفقهاء لكن نحكي عن الفقهاء 4، الإمام أبو حنيفة ثم بعده الإمام مالك ثم بعده الإمام الشافعي ثم بعده الإمام أحمد، عندهم القزع حلاقة القزع مكروهة فقط وليست محرمة. باي الحلاق، لا الحلاق حرام لأنه بيأخذ مقابلها فلوس، والبيع لابد أن يكون في أمر منتفع به شرعا، وهذا ما هوش منتفع به شرعا بل فيه كراهة، وبالتالي الفلوس اللي بيأخذهم مقابل هذا الفعل محرم. ففرق الذي يطلب هذه الحلاقة نقول له ارتكبت مكروها ولو تركتها لنلت الأجر، والحلاق نقول له لو تقدر تمتنع وما امتنعتش ودرتها أراك فلوسك اللي خذيتهم حرايميات. هو له أن يمتنع بالقوة وبالمطلوب، نقول له أن يمتنع، يجي واحد يحلق له لحية يقول لي ما نحلقش في اللحية، يجي واحد يقول له دي اللي قزع يقول لي ما نحلقش في القزع، يجي واحد يقول له دي اللي شلمة في حاجبي زي ما يديروا فيها الشباب على أساس أنه هو مشراني وكذا، يديروا فيك جزء من الحاجب يأخذوا فيه 0 جزء هكي مايل ميلان كأنه ضربة موس ولا كذا، فتعطي للشخص يعني شجاعة كذابة، وهذا منهي عنه، وهذاك على التحريم لأن ورد فيه اللعن. فرق بين أن يأتي النهي عاديا زي نهى عن القزع، وبين أن يرد فيه اللعن زي لعن الله النامصة والمتنمصة، ما نقدرش نقول هذا في العادات وفي كذا فيكون مكروها، لأن اللعن لا يكون في أمر مكروه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا

0: انظر هل هذا في أصل من الدين ولا في فروع تكميلية وتجميلية وكذا. إذا كان في أصل النهي للحرمة، وإذا كان في أمور فرعية النهي يكون للكراهة. وهذا مش كلامي، هذا كلام الفقهاء الأربعة. وبالتالي إذا كان الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يفعل، ويحرم عليه أن يحلق. لكن في الدول اللي برا ما تقدرش، أو في ليبيا يقدر واحد في ليبيا، زي ما بارك الله فيهم بعض المزينات تكتب ولا مداير على صفحتها النمص لا أخدمه، الوصل لا أقوم به، واللي تب تجي بناء على الشروط هذه تجي، واللي ما تبيش تجي سليمتها من الأول. الآن الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك، لا أحلق القزع ولا أحلق اللحية ولا أنمص الحواجب، يكتبها هكي مثلا. محني ولينا في زمن حتى الرجال فيه زي النساء، تلقى الراجل قريب ما ناقص غير يدير إلا روج بس، والباقي كله يدير فيه. انظرني فيه حتى اللي يديروا في الروج هم بكل بكل. لكن على كل حال، فيقول لا، يقول أني هذا ما نديرهمش. يقدر في ليبيا يقدر، لكن برا ممكن لا. يقول لك أني لما بنعطيك رخصة حلاقة اللي بيجيك حلق له، معاش أنت اللي تتشرط، الزبون هو اللي يتشرط. في ليبيا لا أصلا، لأنه هو ما عنداش رخصة حلاقة أصلا، وفاتح محل هيك على بركة ربي وخلاص، وبالتالي يجوز له أن يمتنع. لكن يقول لك أني كان الآن ما نبيش ندير قزع، على الأقل تلت الزباين متاعي معاش بيجو، ولو ما منحلقش اللحية التلت التاني معاش بيجو، معاش تخلصني. واني هذه مهنتي في الدنيا، ما نعرفش حاجة تانية. هذا اللي إشكالية. أما اللي عنده خبرة وعنده زباينة ويدير الأمر هذا، حتى لو جود تلت الزباين يعني يتحصل على ما يريد، هذا يجب عليه أن يفعل ذلك لئلا يأخذ مالا حراما. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم. ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عند السيد فتحي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل يا سيد فتحي.
2: ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: دعني استفسار حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أجير حقه حديث عرب. أنا جبت بالضبط هو وخدم لي وجدت قيمة يعني باهية. أخذ هذا فلما جيت يكمل لما تقول الخدمة ما عجبتنيش في الأخير
0: هو شن يخدم؟
2: مش مبلغ كبير.
0: شن يخدم؟ شن يخدم هو؟
2: زواج.
0: زواج إيه؟ ما عجبت؟
2: قاعد مبلغ في الأخير 300 دينار. أنا قلت له رأي الحق الخدمة ما عجبتنيش في الأخير. قال لي ما نعدل لك ما عش فيها أنت شو متعدل يا زواج؟ فأنا الحق من الأخير ما عش حتى التعديل ما عش ندي. هل يعني لازم يعدل تسمع
0: فيهم
2: ولا حتى كان ما
0: عدلناش تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هو لو هو لما يبي يعدل شوية بس لما يبي يعدل بيزيد ياخذ منك مواد ولا تعديل زيادة؟
2: لا يبي مواد هو بيعطي نفس الزواج يعني ما حتى ممكن مضطر نكريه
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله. تسمع الإجابة. تسمع الإجابة يا سيد فتحي. عندنا السيد محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير يا شيخ حاكم.
0: الله يبارك فيك.
3: بالله عندي استفسار لو سمحت.
0: تفضل. تفضل.
3: شيخ خليني نشتغل في مجال خاص نركز في منظومات في بعض الأماكن. منازل أو زيارات خاصة أو عامة. الشخص لما يجي يشتري حاجة مثلاً يعني على سبيل المثال ب10 جنيه. يعني في حالة أن الزبون جاء شراه من الشركة البضاعة هم يبيعونها ب10 دينار. في بعض الأحيان عندي زباين يجوني عن طريق أسنانية أو عن طريق توصية. نمشي ناخذ الفاتورة نجيبها لهم ب10 دينار. يعطوني 10 دينار من في الشركة نعطيهم 10 دينار. وهم يقولون لي ده أنت لأنك تأخذ مني عندك نسبة زي ما تقول يكون حاجة عندك فيها 6%.
0: 2%.
3: كذا في المية يعني 10% 5%
0: قيمة الفاتورة يعني. بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي صار. سيد يونس. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لا بس عليك سيد يونس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بنسلك بالله علي موضوع أبوال الإبل.
0: ايه.
4: في المرة ثامنة حديث صحيحة. وهل البول الإبل نجس أو لا؟
0: ما تسمع الإجابة با. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. سيد مصباح. السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ محسن. دكتور محسن شن حالك؟
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
5: ميزان حسناتك ان شاء الله.
0: اجمعين يا رب. اجمعين يا رب.
5: ان شاء الله يرضى باخواننا في كل مكان.
0: امين يا رب. امين يا رب.
5: شيخ محسن.
0: ايه.
5: توني لما نعطي البطاقة لولدي يمشي يشري بها وبعدين يجي يعطيني فلوس. جايزة ولا هيك؟
0: بقى تسمع الإجابة بقى.
5: لا والسؤال الثاني يعني نحول للشيخ نحول للشيخ وبعدين نسحبه بشيخ من هو ولا بطاقته في المصرف. فهمت كيف؟
0: كيف؟ لو لا معروف لو لا توا فهمناها تعطي البطاقة
5: الثانية نعطيك مثلا نحط لك شيخ في حسابك ونسحبه ببطاقتك ولا شيخك انت.
0: يعني مثلا أني نعطي لولدي 2000 دينار في المصرف وناخذ بطاقته نسحب بها بالماكينة.
5: نسحب بها لشيء.
0: باي باي تمام با
5: يرحم الله والديك.
0: ماشي. عندنا السيد أبو بكر.
6: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: لا يا شيخ، عندي سؤال وعندي ملاحظة.
0: تفضل.
6: بالنسبة للسؤال، نبي التحريم متاع البطاقة الأغراض الشخصية، بيعها فاضية وبيعها معبية، نبي تفسير لها، بس مش فاهم ليش محرمة. أيوه هذا السؤال. بالنسبة للملاحظة عليك أنت، لكن فيك تقبلها مني لا.
0: تفضل.
6: الإجابة أنت كي كويسة وأنا أتابع فيك، لكن الإجابة تطول في الإجابة شوية، تريح مني إلى المعلومة.
0: باه إن شاء الله خير. باه
6: سامحني عليها يعني.
0: لا لا لا كويس، لا كويس،
6: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. أنا السيد محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك شيخ مصر؟
0: الله يبارك فيك،
7: ربي يحفظك ويبارك فيك.
0: أجمعين يا رب، أجمعين يا رب العالمين.
7: لا يا شيخ، ما هو شيء بنذكر، أتمنى تذكر المستمعين بالدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في سجون الصهاينة
0: إن شاء الله.
7: الأمر الثاني بنسألك على مكاتب المرابحة الإسلامية.
0: إيه.
7: لما قدمت أوراق للمرابحة ناخذ سيارة من مصرف عن طريق مكتب المرابحة.
0: إيه.
7: مكتب مرابحة ياخذ 2000 دينار، قال هذه عمولة المكتب.
0: با.
7: هو بيدفع عنك الدفعة الأولى ويضمن لك ويضمن لك يوفر لك ضامن. فما حكم المعاملة هذه؟ مع إني راه وقعت فيها وتراجعت ما كملتش معاملة، لكن فرضوا علي إني ضمنت واحد كعن عفاري ما عندي فيه أي مصلحة.
0: باي حسناً فعلت.
7: نعم
0: حسناً فعلت.
7: لا الحمد لله خلصت يا
0: ربي. لأن هي هذه حرام الكلام هذا، وتتعرف علاش حرام، وانت حسب ما درت انك وخرت، كونك ضمنت مدام هو ما ضمنكش ما فيهاش اشكالية بإذن الله تعالى، وتسمع طبعا. التفصيل بإذن الله تعالى.
7: بارك الله بك شيخ.
0: ماشي ماشي. السلام عليكم. أبو أشرف. سيد أبو أشرف.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: وصباحك يا شيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
8: لا يا شيخ عندي سؤال أنا.
0: تفضل.
8: أنا يا شيخ توا بنحكي لك على المشروع. أنا يا شيخ تو مثلا عندي أرض، مشيت سأل مشاريع يا شيخ ولا حصلت فيها تعويض، ولا أبوي عطوني عادي ويقولوا لي والله النظام السابق هو اللي عطاهلنا برا، أنت ولي ساعدك برا، وأنا أرضي راحت يا شيخ، ولا عرفت وين نمشي، ولا قانون خدالي حقي، ولا
0: من
8: ولا أي حاجة يا شيخ. ما كان
0: من شوية بس، من اللي خدالك أرضك؟ الدولة ولا جاي فيها طريق ولا شني؟
8: لا مش طريق، هذه مشروع يا شيخ، المشروع الزراعي.
0: الدولة غصبتها منك يعني؟
8: اخذتها مني ارض ابوي وجدي اخذتها مني يا شيخ، مشيت في المزارع بنين فيها يا شيخ، بنين فيها، ويقول لي برا انا اعطاني النظام السابق.
0: ايه ايه ايه لا حول ولا
8: قوة. اعطاها لي النظام السابق، يقول لي برا وانا ساعدك برا.
0: تمام باي. وانت اعطوك فيها تعويض ولا ما اعطوك شيء حاجة؟
8: لا اخذت فيها تعويض يا شيخ، ولا اخذت فيها تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ، بكل شيء. حتى رسائل جبت من إدارة المشروع يا شيخ إنه لم يتم تعويضنا، ولم يعطينا تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ.
0: وما دارت لكش الدولة أي حل؟
8: ولا حل يا شيخ ولا حاجة. أرضي نفرج على أول، يقول لي أنا مسلم لي فلان، عطيه لي فلان.
0: يعني لما مشيت كلمت الساكنين كل واحد يتنصل.
8: اتنصل ايه، مزرعة 26 كتار يا شيخ، أنا فعلي عندي فيها 9 كتارات، وفقال لي 6 كتارات يا شيخ، وفقال لي كذا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: ونجي نكلمه يقول لي أعطاني معمر أنا.
0: لا حول ولا قوة. بقى تسمع التوجيه إن شاء الله ربي يهدي به الناس.
8: بالله عليك يا شيخ اتكلم فيها بتفصيل شوية يا شيخ، أنا قالوا لنا حق الصلاة ما تدوش فيها على الأرض المغتصبة هذه.
0: بقى إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. سيد عبد السلام.
9: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شيخ أنا عندي سؤالين، ولا في الهلبة لكن ما في المجال للجماعة، أنا عندي سؤالين مهمات والله.
0: تفضل. تفضل.
10: السؤال الأول ترجيع الصلاة. كل مرة يقولنا واحد حاجة ما تخش على صلاة مسبوق مثلا المغرب، خشيت ترك على خيرة يعني ترك ترك على خيرة وقمت، فبيقول لك صلي ما فاتكم، أكملوا ما فاتكم، أكملوا صلاتكم وأخذوا ما فاتكم
0: وما فاتكم.
10: يعني هذا يصلي تو المغرب أو ثلاثة ركعات، اثنين ذهب واحد أسر واثنين طبعا فتحة وصورة فتحة وصورة، فلما نقوم عليه ندير فتحة وصورة الأولى وندير التشهد النصفي والنص الثاني، هل ندير فتحة وصورة ولا ندير فتحة بس؟
0: إيه باهي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
10: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر الرباعية نفس الشيء، لو خشيت أنا في الركعات كل الثانية مثلا خشيت التشهد النصفي لما نقوم يقول لك لا جيب فاتحة بس، أنت يعتبرون لك هذوك هم الركعات الأولى، والفي الأخوان الثاني يقول لك لا صلي ما فاتك فاتحة وصورة فاتحة وصورة.
0: تمام تمام،
10: هذا بالنسبة للصلاة. بالله الله يبارك فيك. السؤال الثاني، عملية حجز الأماكن في الجامعة، أنا صار معي مشكلة الجمعة الماضية صراحة هنا في منطقتنا، خشيت ولقيت صف لو جت بكري صراحة، جيت لقيت صف دول فيه فضاء، ولقيت واحد من الأخوان العرب حاط المصحف على لوحة ولكن طالع يهزل برا من الجامعة، في عتبة الجامعة بالعربي هيك يعني. فانتظرته أنا أكثر من نص ساعة ما خشش، خذيت مكانه، حولت اللوحة وخذيت مكانه، فجاني القيم بارك الله فيه وقعد يقول لي كيف واللي هذا كلام مش مضبوط وكذا. بعد ما تم الشيخ الخطبة جيت سألته، قال لي هذا ما يصحش إن واحد يحجز المكان حتى ولو إنه في الجامع ما يصحش. فجماعة كانوا علي وصارت حتى كمشاهدات كلامية صراحة ما بيني وبينهم.
0: من اللي قال لك هيك؟
10: جماعة المشرفين بالجامعة هذا.
0: من اللي قال لك
10: كيف لا المفروض كذا والمفروض ما تحولهاش؟ مثلنا يا جماعة أنا حولتها أمتى؟ حولتها لما خلاص يعني قعد نص ساعة برا يهدرك، والله لو يقرأ في القرآن لو جت لي حاجة ممكن، لكن هو يهدرك حتى من نص ساعة مش معقول، حتى ولو نزلتك رجليه احنا نقوله راهو يطلق رجليه ولا في إمكانه، لكن باش يقعد في نص ساعة برا يهدرك والمكان مشغول هذه. وفيه من اللي صراحة مع الشيخ يحط مفتاح وكذا، وفيه مسند يحط في مكان مسند يمشي يتسند على العرصة التالي لما تقوم الصلاة يجي لدينا ينجز قدام. هذه بالله حتى شوف لنا فيها شنو الفتوى نتاعها. بالله الله يخليك يا شيخ وبارك الله فيك.
0: الله يبارك الجميع، بارك الله في الجميع. السيد عبد الله، نكتفي بالسيد عبد الله، قطع الاتصال. الآن السيد فتحي قال جبت أسطى أجير والأجير هذا يطلي البيت، يزوق في البيت، وأعطيته حقه شبه كاملا، فلما بقي مبلغ 300 فقط لم يعجبني العمل، ورأيت أنه ليس بالطريقة التي يجب أن تكون، فقلت لني ما نبيش نعطيك 300 بناء على أنك لم تشتغل بالطريقة المطلوبة. فقال لا أنا نعدل لك وأعطيني حقي كاملا. سألت قلت له أنت لما بيعدل لك بتجيب بضاعة من برا؟ قال لي بنجيب بضاعة من برا. طبعا لما بيعدل له معناه الخدمة الأولى غلط، والخدمة الأولى هذه فيها ستوك وفيها زواق وكذا، وهذه أشياء غالية، فما الحكم؟ قال نعطيه ولا لا؟ الأصل يا سيد فتحي أنك تستطيع أن تخصم له من حقه بقدر تقصيره، تجيب زوز استوات ولا ثلاثة تانيين ويقولوا والله الخلل هذا بتقصير من العامل، مش لأن الحيط ما ينفعش ولا كذا، بتقصير من العامل، وهذا التقصير يساوي 1%، تخصمنا 1% من أجره، يساوي 10%، تخصمنا 10% من أجره. هذا حل. الحل الثاني أنك تقبل أنه يعدل وتخصم قيمة ما ستنفقه من مواد من 300 دينار. ولا بقى التعديل هذا شن يبي؟ قالك والله يبي سطل زواق، يبي سطل ستوك وكيلو زواق، قداش حقهم هادو؟ 100 دينار. ما هو أنت الآن لما بتحك لولات مكلفيني 100 دينار، وانت فسدتهم بعدم اتقانك للعمل، وانت المفروض انك استاء. اذا خلاص نقول لك تعالى عدل، والمية دينار هذه بنخصمها من 300، بعد ما تعدل وتعجبني نعطيك 200 مش 300. هذه الحلول التي تكون جائزة. ولك زي ما قلت انها تقول لا لا ما نبيش نعدل، وبنشوف الخطأ هذا والخطأ قداش يساوي. لو تعلم ان التعديل صعب، ومرات يبدأ الحوش واضح مرقع واني خادمة جديد فيقعد بالسوء، هذا خير من سوء التعديل. اذا كان لا يعدل ويجيب 100%، يجب عليك القبول بهذه الذي قلت لك. قل له خلاص نجيب لك، والمواد اللي بنجيبهم بنخصمهم من باقي حقك. ولك أن تتبرع، تقول له نجيب المواد ونعطيك 300 كاملات. لكن كان بتشد في الصيح تقول له راه القرش اللي بنجيب لك به مواد باش تزيل المواد الأولى اللي مكلفتني، راه كل قرش بنجيبه بنخصمه من حقك. هذه هي الحلول الشرعية التي تجوز لك. وهذا أمر حقيقة اللي بين يتساهلوا فيه جدا، لدرجة أن استوات معاش يعدلوا علينا. جي هو ما هوش زواق يخدم زواق، هو ما هوش مية يخدم مية، هو ما هوش ميولكة يخدم ميولكة، ويبلبز الخدمة اللي دافع فيها مسكين رب البيت شقاء عمره، وبعدين يقول الله غالب والله توا دارها عايبة ولا دارها كذا ولا كسر لي حاجة ولا ما دارش أزواج باهي، واللي بين يسامحه وخلاص. هذا يضر البقية، هذا يضر بالبقية. لكن لو استار اللي يغلط يحاسبوه معاش يمس حاجة ما يعرفهاش، معاش يخدم بدون إتقان، كله يتحاسب عليه. فهذه مسألة ينبغي التنبيه لها. أنت لما تأخذ حقك راو تحمي البقية، أنت لو تديرها بالنية هذه راو عندك فيها حتى الأجر. أنين بنحاسب الصاع لغلطة باش ما يغلطش لغيري ويتعبوا زي ما تعبت. راو في اللي يقلع في المايوركا بعد ما يبدأ الطبوات يشرولة في الحيط، في اللي المهم مآسي تصير ويسامحوا اللي بين وتمشي، زي ما يمشوا لتونس ويغلطوا فيهم وياخذوا منهم فلوس بدون داعي ويمشوا ويروحوا وكأنما لا يرفع قضية ولا يدور ولا الله غالب، وإن شاء الله دعوة تتقلبه والكلام هذا. فتتكرر المسألة تتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه نتيجة التقاعس في أخذ الحق. بهي قال السيد محمد، قال أني أشتغل في مجال خاص، أقوم بتركيب المنظومات، والزبون عندما يشتري من الشركة يحسبون له القطعة مثلا بمئة دينار. عندما يطلب مني الزبون أن أحضر له القطعة نفسها من الشركة، فالشركة يقولون لي أنت تحضر لنا زبائن وسنعطيك نسبة 3%، فالمية هذو بنعطوك منهم 3 جنيه، ألف بنعطوك منهم 30 جنيه كتبرع، مش تبرع هو كأجرة أو جائزة من الشركة نظير إحضار الزبائن. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جائز لا حرج فيه. الفرق بينه وبين اللي فوق وين هو شو نسمعه، بينه وبين حمدي، إن هذاك يدفع في البضاعة وبعدين ياخذ في أجرة، لكن هذا ما يدفعش في البضاعة، يجيب لهم الفاتورة وياخذ منهم الفلوس يمشي يخلصهم بعد ما يجيب البضاعة. فهذا ليس سلف جرى نفعا، لكن غادي سلف جرى نفعا. فهذا أمر جائز لا حرج فيه، يعطوك 3% 4% 10% اللي هو ما دام الزبون لا يتضرر. لو مشي بروحه بياخذها بعشرة، ولما بتجيبها انت بتجيب إلا بعشرة، وبتاخذ نسبة من ربح الشركة وليس من الزبون، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. سيد يونس يسأل عن أبوال الإبل والأحاديث اللي واردة فيها، وردة فيها حديث صحيح أن الجماعة جاءوا إلى المدينة فجتها والمدينة يعني مرضوا، ما جوها مش زي جو المدينة اللي جايين منها، فمرضوا. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربون من، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم بذلك، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وساقوا النعم. شو خنبل بعد ما ناضوا الراعي اللي جابلهم الإبل هذو باش يحلبوا منها وياخذوا من أبوالها ويحرص هو ويرعى الإبل في هذه الأوقات إلى أن تم الشفاء، قتلوه وخنبوا الإبل اللي جاب لهم واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة الله أعلم، المهم قتلوه وخنبوها. فهذا الحديث صحيح. هل بولها نجس أو ليس نجس؟ ليس أو ليس نجسا؟ ليس نجسا. أبوال مأكول اللحم، البقر، الغنم، الضأن، الدجاج، البط، الوز، الإبل، أي شيء مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فبوله وغائطه طاهر. وريقه من باب أولى، ما دام مأكول اللحم ولم يأكل نجاسة. أبوال مكروهة اللحم ولا محرمة اللحم؟ محرمة اللحم، أبوالها أبوالها نجسة. وكذلك مأكولة اللحم إذا كانت تأكل النجاسة زي الدجاج، الدجاج يأكل في فضلاته وأي نجاسة يلقاها يأكلها، بالتالي فضلاته تكون نجسة. بقر ماشي في تركينة ويأكل في النجاسات، هذا أبواله وغائطه يكون نجسا. فهذه القاعدة، مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فغائطه وبوله طاهر. إذا كان يأكل نجاسة وهو المسمى بالجلالة فبوله وغائطه نجس. إذن هني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بشرب أبوال الإبل يعلم أنها علاج وفيها مادتان، مش عارف اليورجسترين والتستسترون أو حاجة من هالقبيل، تنفع للقرحة وتنفع في الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لها، بدليل أنهم قد صحوا. تقول لا والله كيف، واني ما نبيش، ما مش واجب أنك تتداور بأبوال الإبل، تبي تداوى باهي، تبي تاخذ شرب بوتاني خود، تبي تاخذ حبوب تانيات خود، ما هوش واجب. لكن من أراد أن يتداوى به ما نقولوا لاش نجس وحرام، بالعكس نقولوا له هو طب نبوي، بشرط أن اللي بيوصف يعرف فاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مكوناتها شن هي ويعرف أنها تفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف للقرحة، ما تجيش أنت تقولها والله تقول لي واحد عنده صداع خوده، ولا واحد عنده غضروف خوده، لا، هذا طب. زي ما البنادول مش في أي حاجة ينفع، وشرب الحرارة مش في أي حاجة ينفع. طب واحد عنده طفح جلدي ما عندهش حرارة تقول له خوده وشرب الحرارة دواء؟ لا، ما يمشيش. فكذلك أبوال الإبل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض معين. فأنت مش تجي تفتي كل مرض تقول له والله برا خذ أبوال الإبل، لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. وأيضا أني عندي المرض هذا ومنعاف، ما نقدرش نشرب أبوال الإبل. مثلا شخص قالك المرض اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف له أبوال الإبل هو نفسه اللي عندي، لكن أني والله ما نقدر نشربها، نبي ناخذ دواء تاني، نقول له خذ، نقول شو واجب عليك تشرب أبوال الإبل راهو. لأن بعض الناس العلمانيين وغيرها يطعنوا في هذه المسألة، أنت ما تبيش تشرب إن شاء الله ما عاد تشرب، خلي اللي عنده نية يبي يشرب خلي يشرب، مالك ومال أنت. أنت تشرب في الخمر ولما نقولوا لك هذه حرام دير لنا دوشة هكي كبرى، وتجي توا تبي باش بتشربها، جيت أول الناس اللي بيتعالجوا بأمر طاهر تقعد تقول هذا تخلف وهذا كذا، هذا كأمر آخر ومعروف شني هو اللي فيه. إذن الحديث صحيح، والبول الإبل غالبا تعاف لا تأكل النجاسة، فبولها طاهر وليس نجسا ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. أنت ما تبيش تشرب يا سيد يونس ما تشربش، مش واجب رأى. مش واجب ومش ضروري، عندك دواء تاني خذ دواء تاني. السيد مصباح سأل سؤالين، قال نعطيه البطاقة يشري بيها ويرد فلوس. إذا كان أنت عارف لما أعطيته البطاقة أنه بيرد لك كاش، هذا سلف جرى نفعا، لأن ما نقدروش نعتبروه صرف. بيع مثلا 1000 دينار بالبطاقة ب1000 دينار نقدا، لأن هذا ربا نسيئة، لأن بيشري بالبطاقة قبل، الآن تم التفاهم، بيشري بالبطاقة قبل، بيدفعهم، بيدفع الفلوس في البطاقة، وبعدين بيجيب لي الكاش بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا بعد يوم ولا يومين. إذن هذا سلف، إذا اعتبرناه بيع فهو صرف مع التأخير، وهذا نسيئة ربا. وإذا اعتبرناه سلف، وهذا هو الأقرب في التكييف الفقهي، إن هذا سلف ما هوش صرف، إن هذا سلف بمعنى دين وليس صرفا، فيكون سلف جر نفعا، لأنني أعطيت الأقل. وخاصة الآن بدأت تتضح، الآن شاطب ناخد دولار لظرف معين، قال لي صاحبي هذا اللي يبي الدولار، قال لي راه قريب راس براس، اليوم فرق 5 قروش بس. يعني مثلا بالنقد ب8 جنيه و50 قرش، بالحوالة ب38 قرش. وقال لي غدوة ممكن يولي راس براس. قلت له شن فيه؟ قال لي المصرف المركزي دار ودار. المهم قلت له باهي، مشيت له بمنحة دولارات، بعت الولد قلت له اقول له اسأل ترى بالله بقداش بالنقد وقداش بالبطاقة. صارت المشكلة اللي كلنا نعرفوها الآن. قال له والله بالنقد ب8.85 قرش، وبالحوالة 9.5 جنيه، يعني فرق قريب جنيه. إذا الآن لما أنت بتعطيه 1000 دينار في البطاقة وبيرد لك 1000 دينار نقدا، أنت رد لك أفضل مما أعطيت، أفضل مما أعطيت، فيكون سلف جرى نفعا. بشين الحل فيها أنه يصبق لك النقد، يعطيك الألف وبعدين يمشي يشري بالبطاقة، هذه لا حرج، لأن إحنا الممنوع أن يجر نفع للمقرض، أما إذا انتفع المقترض فلا حرج. الآن أنت لما أعطيت البطاقة وخذيت النقد، أنت المقرض، لأن أنت اللي أعطيت قبل البطاقة، أنت المقرض وردت أفضل مما أعطيت. لكن لو أعطاك هو الألف ومشي شري بالألف بالبطاقة، هذا أخذ الأقل، وهذا مع الناس فيه مشكلة، بالعكس هذا تبرع وأجر. لما نعطي لواحد 1000 دينار نقدا ونقول له رد لي بالبطاقة، هذا تبرع وأجر مني. لكن نعطيه 1000 بالبطاقة ونقول له رد لي نقدا، هذا سلف جرى نفعا. لأن هذه المسألة الأولى سلف جرى نفعا، ما فيش كيف نلخبطوها. ولو بتقول لا والله هي مش سلف هي بيع، يبدأ بيع مع التأخير وهذا أشد. أمتى يجوز الأمران؟ جوز هذا تو هذا كله السيد أبو بكر إن شاء الله غير يسامحنا. أمتى يجوز الأمران؟ إذا كان يد بيد، زي اللي يديروا فيها مثلا، واحد يبدأ واقف في المحل، يجي واحد شاري بضاعة ب500 ولا 1000 ولا اللي هو، ويبي يخلص نقد، يجي يقول له شن رأيك أني نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني النقد. هنا لا حرج، صبقنا الكاش ولا صبقنا البطاقة، لأن هنا بيع ما هوش سلف. يعني طول تجبد مني الماكينة 500 جنيه، ناخذ 500 تانية، ما هو السلف، هذا صرف، وصرف بدون تأخير جائز. ففي مسألة الصرف هذه اللي حكيت عليها، لا حرج انك تدفع عليه بالكاش قبل وبعدين هو تعطيه الكاش وبعدين هو يخلص عليك بالبطاقة، ولا يخلص عليك بالبطاقة وتعطيه الكاش، ما دام طول ما فيش بينهم وقت. إذا كان في وقت إما صرف بتأخير وهو ربا، وإما سلف جرى نفعا كان اعطيته بالبطاقة وبعدين اخذيت الكاش. هذه المسألة. الصورة الثانية قال نحط في حسابه مثلا 2000 دينار، مثلا مصرف الواحد الآن يعطي في سيولة بالبطاقة، كان يعطي في 2000 شهريا وما فيش زحمة، توا 1000، فنجيلي واحد أني في مصرف الواحد نقول له شو رأيك نحط في حسابك 1000 دينار وتعطيني بطاقتك نسحب بيهم، يقول لي باي هذا جائز لا حرج فيه، هذا له سلف وله صرف، هذا عبارة لأنه قدم لي خدمة بحسابه، لأنه بدل هو بيسحب 1000 جنيه بنسحبهم. فأني لما سحبت 1000 جنيه مش متاعه هو، بتاعيني، لأنني صاب له في في في حسابه، وبالتالي هذه الصورة الثانية لا حرج فيها وهي جائزة بإذن الله تعالى 100%. سيد أبو بكر قال نبي نعرف التحريم متاع بيعها فاضية ولا بيعها معبية. بالنسبة اللي بيعها فاضية فيه سببان، السبب الأول أنها شيء غير متمول ليس مالا، والمال لا يباع، وغير المال لا يباع. زي واحد يجي يقول لي والله بنبيع لك الهواء اللي انت تتنفس فيه، قول أنا نقدر ناخذه بالبلاش علاش نعطي لك في فلوس، اما لما تجي فهواء ما نقدرش ناخذه بالبلاش زي الهواء اللي في الـ في الـ في بمبلات الـ الغاز مثلا، ولا في بمبلات التنفس الاصطناعي، هذا ما نقدرش ناخذه بالبلاش، لازم واحد معين يعبي بمبات بطريقه معينه، فهذا كمال نقدر نشريه، مع أن هذا هو وهذا هو، لكن هذا هو بدون مال لا يجوز شراؤه، وهذاك هو ما نقدرش ناخذه إلا بمال فيجوز شراؤه وبيعه. الآن البطاقة لو كانت طايحة الصلاحية، لو كان طايحة الصلاحية، لأن البطاقة قيمتها مش فيها هي، رأو قيمتها في اللي فستها، لو كان طايحة الصلاحية ما يشروهاش منك حتى بقرش، لأنها ما تعني شيء، ما هيش مال هذه أصلا، وبالتالي سبب حرمة الأول إنها شيء غير متمول لا يساوي مالا، وبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها، زي الرقم الوطني والكلام هذا. الأمر الثاني إن هذا مخالف للشرط، لأنه هو لما يبي يشري بيقولوا له راه البطاقة هذه تعامل شخصي، موافق أنت؟ يقول له موافق، وبعدين بيعطي لي واحد تاني، إذن خالف الشرط الذي من أجله أعطي هذا المبلغ أو هذا المال، هذا سبب تحريمها. سبب تحريم بيعها معبية اللي هو غالبا إما صرف بتأخير وإما ربا فضل، ومرات يجتمعوا الاثنين، هي فيها دولار ناخذها منك الآن بدولار أقل، هي فيها 1000 دولار نعطيك 900 دولار حيات نقدا كاش، وانت تعطيني البطاقة نسحب منها 1000، هذا 1900، هذا ربا فضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن القبض على البطاقة ليس قبضا حقيقيا ولا حكميا، احتمال تطلع انت كذاب ما فيهاش، احتمال تحول من بحداه بعد ما يشوف ان فيها رصيد وتكلم المصرف تقولهم ضاعت بطاقتي يخصموا عليه، احتمال انه يغلط في الادخال تخصمها تزمطها الماكينة ومعاش تطلعها لين تجي انت صاحبها، فكل هذا يدل على ان قبض البطاقة ليس لا قبضا حقيقيا ولا حكميا للمال اللي فيها، فيكون ربا نسيئة. وقد يجتمعان، يكون ربا فضل ونسيئة إذا دولار بدولار، يعني يعطيك 900 دولار ويقول لك أنا توا غضوة نسحب اللي في البطاقة، هذا ربا فضل وربا نسيئة، 900 بلف هذا ربا فضل، واليوم استلمت الدولار هو غضوة الدولار هذا نسيئة. وقد يكون ربا نسيئة فقط، إنه يقول لك بنشري 1000 دولار ب 8000 ليبي وغضوة بنطلع الدولارات، هذا ربا نسيئة، لأن ما فيش فضل بين عملة وعملة، ما فيش ربا فضل بين عملة وعملة. بتبيع 1000 دولار ب8000 باهي، بتبيعها ب10000 باهي، بتبيعها ب30 جنيه باهي. إذن قد يجتمع فيها الأمران، وقد يكون فيها ربا نسيئة فقط، وقد يكون فيها ربا فضل فقط. زي شني إنه يقولك واني بنعطيك 900 دولار والآن بنسحب 1000 اللي فيها. ما فيش تأخير في التقابض، ولكن في ربا فضل. انت اخذت 900 دولار وهو بيطلع من الماكينة 950 ولا 980 ولا 1000 كاملات. إذن هذا سبب تعبئة، سبب بيع، منع بيعها فارغة أو بيعها مملوءة بالدولار. قال ملاحظة الإجابة تطول فيها لين تريح المعلومة. والله يا سيد أبو بكر ما عندي مندير، هذا الموجود، لأن أصلا أنا مدرس، والمدرس مضطر أنه يعاود ويشرح ويقول فوائد يعني يستفيد منها الطلبة حتى وإن لم تكن مطلوبة. والملاحظة هذه راو قالوا لي عليها حتى المشرفين، وقلت لهم والله هذا اللي عندي، تبوني نكمل بالطريقة هذه راني ما نقدرش، ما نعرفش ندير غيرها، باهي ما تبونيش السلام عليكم، ما نقدرش لأنها طول عمري واني في الفصل ونشرح في المعلومة مرة واثنين وثلاثة ونطول فيها، فالله غالب هذه بأثر عليا، ما عنديش كيف ندير، هذا جائز هذا حرام، لابد أن أطول. وإذا كان في فوائد أخرى يعني زي التفصيل هذا مثلا اللي فصلنا فيه الآن، بعض الفوائد الأخرى التي قد يستفيد بها شخص آخر لابد ما نقولها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سألوه عن الوضوء بماء البحر، قالهم هو الطهور وماءه، هذا حد السؤال، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش بس، فقالهم هو الطهور وماءه الحل ميتته، لأنه يعرف المعلومة الثانية فيها فائدة، فقال هلهم هم ما سألوش، ما قالوا له الميتة بتاع حلال ولا حرام، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش، فهو أجابهم على السؤال وأجابهم بفائدة تانية ربما هم ما يعلموهاش بيعلمه لهم، ربما هم لم يستفيدوا منها فيفيدهم بها. فهذا الموجود يا سيد أبو بكر، وسامحني والله ما عندي مندير حق، يعني ما نقدرش. هذا الموجود السيد محمد يسأل عن الدعاء لأهلنا في فلسطين. والله يا ريت كل مسلم يخصص جزء من، حتى تقول أني والله ما ندعيش هلبة، حتى لروحي على الأقل في سجدة في كل صلاة تتذكر إخوتك في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان سجدة، اعزم أنك على الأقل في صلاة الصبح تخصص سجدة للدعاء لأهلنا في غزة، في الظهر في العصر، ولو درت سجدتين وثلاثة خير وبركة، وتخصص سجدة للترحم على والديك، ما تدعي لهمش بسائر الأمر في سائر الوقت، ادعي لهم أنت في الصلاة، لأن يعني هذا أقل ما تفعله لوالديك. ادعو مثلا خصص سجدة ليوفق الله عز وجل أبنائك إلى الخير وتفرح بهم وما يحشموكش. هذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، والآن مع السرعة ومع الكذا الإنسان مرات ما نادر وين يحصل يدعو في غير الصلاة، فعلى الأقل في الصلاة ما تنساش هذه الأمور. كان الله في عون أهلنا في فلسطين وفي كل بقعة يضطهد فيها المسلمون، والآن المسلمون ضمن في كل بقعة يضطهدون، حتى في البلاد الإسلامية تلقى جماعة العلمانية وجماعة هذه هم اللي صوتهم عالي، والمشايخ وكذا هم اللي متحشمين وخايفين للأسف. شوف انت في مصر اول واحد يقول كلمة لتطبيق حدود ولا كذا يهجم عليه ويقولوا انت ارهابي وانت وانت وانت لاني خاف. فكان الله في عون الإسلام، وهذه هي غربة الإسلام التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. مكاتب المرابحة سيد محمد هذه محرمة. لماذا؟ قال كاني ندفع لك الدفعة الأولى وتعطيني 2000 دينار عمولة. هذا نفس الكلام اللي قلناه للسيد حمدي. هم علاش بياخذوا الألفين دينار؟ لأن مسلفينك، عاطينك قبل دافعين للمصرف مثلا 30,000 ولا 40,000، وبياخذوا 40,000 طبعا بيردوهم، مش ما يبوش يردوهم، وبياخذوا عمولتهم اللي جزء منها مقابل التسليف، فيكون ذلك سلف جر نفعا، أو فيكون ذلك سلفا جر نفعا، وهذا ربا. وطبعا فيها مشاكل أخرى أني مرة واحد شرح لي عليها، هذه من ضمن المشاكل إن سلف جر نفعا وهو ربا، وهذه تكفينا. وفيها مشكلة أخرى اللي هي مشكلة اضمني وأضمنك، هو يجيبوا 3 أنفار ولا نفرين، يقول أنت تو بنديروك ضامن للتاني وبنديروا الضامن التاني ضامن ليك، وهذه لا تجوز، لأن القرض والضمان والجاه لا تكون إلا لله. بتضمن واحد وضمنه لله ولا أترك، لكن ما تقول لاش نضمنك باش تضمني، والتاني يقول لا نضمنك باش تضمني كما تفعل هذه المكاتب، فيكون الضمان لغير الله فيقع فيها الحرمة. وبالتالي هذا أقل زوز إن فيها ربا فضل، ربا سلف جر نفعا، لأن بيخلصوا عليك وبياخذوا عمولة 2000 جنيه جزء منها مقابل هذا التخليص، فيه جزء مقابل عمليات أخرى لكن جزء منها مقابل هذا التخليص. يعني لو ما يبوش يخلصوا على الناس مش حيجيب حد المكاتب هذا، ومش حيحصوا من يعطيهم 2000 دينار مقابل بقية الخدمات، فني بنمشي لأنه بيسلفوني، إذا هذا سلف جرى نفعا. السيد أبو أشرف قال عندي أراضي والمشروع أخذها مني ومعوضونيش، وعندنا أوراق إن لم يتم التعويض والدولة ما تبي تدير شيء، واللي نمشوا له يقول أعطيه لي القدافي. والله يكون أعطيه لك القدافي لا يغني ذلك عنك من الله شيئا، أمام ربك يوم القيامة حيحاسب القدافي على كل واحد خنب أرض ونقص فيها، لأن هو الأساس، وهذا بنص الحديث مش بكلاميني اللي يرشد إلى إثم أو يدل عليه، كان له من الإثم بمثل ما عمل دون أن ينقص ذلك من إثمهم شيئا. يعني هو القدافي كل أرض خنبت إثمها في رقبته، واللي خنب لا يعفيه ذلك من الإثم. ما تقول ليش دولة زي ما الآن الغنة اللي نسمعوا فيها، النغمة اللي نسمعوا فيها، والله الدولة دارت الدولارات أني بناخذهم وخلاص، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا بهذا الأمر، قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني ني يجون الخصمين، هذا محامي باهي والتاني محامي ما ينفعش، أو هذا لسانه يغزل الحرير زي ما يقولوا، والتاني ما يعرفش يقول كلمتين مع بعضهم، فاللي ظالم يزين الكلام لأن يطلع مظلوم، والمظلوم ما يقدرش يدافع لنفسه. القاضي بيحكم بالقرائن، القاضي من هني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الحق للي يعرف يتكلم، لأن جاب قرائن وكذا ذاك ما عرفش يضحضها، فحكمنا باعتباره بشر النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا لم يقع، وإنما أو لعله وقع الله أعلم، لكن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن مش كان أحكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وانت تعرف إن حرام معناها جايز ليك، لا. قال له راه نقضي لك بقطعة من النار، تبي تأخذها خذها، تبي تسيبها سيب. وبالتالي كل من ناقص في أرض يعرف إنها مغصوبة، وإنها بغض النظر على قصة الصلاة فيها تصح ولا لا، هي في مذهبنا صحيحة مع الحرمة، الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الحرمة، لكن الأرض هذه ستطوقها من 7 أراضين أنت والقدافي يوم القيامة مع بعضكم، راه مش القدافي بيطلع منها لأن هذا ما باش يطلع، ولا هذا بيطلع منها لأن القدافي هو اللي أعطاه. الزوز سيطوقون، شنو الطوق؟ يعني كأن عجلة هذه الواحد ملبسين لك تلبيس من 7 أراضين، يعني شوف انت قداش طولك هذاك الوقت وشوف قداش تتعذب وهي حلقة من النار ملهلبة فيك. وبالتالي كل من أخذ أرضا ويعرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يبقى فيها، ويجب عليه أن يردها إلى صاحبها بدون أي شروط. لأن احنا الآن سمعنا والله كان تبيني نطلع أعطيني 50,000 أعطيني كذا، لا لا هذا كله غير صحيح. هو صحيح أنك أنت بعدين تبقى لك 50,000 ومعاش تبقى لك الأرض، يبقى الحرمة في 50,000 ومعاش تبقى الأرض، لكن 50,000 حرام. لكن بتفتكر من قصة الأرض، قاعد عندي 50,000 الحرام خير من قصة الأرض، أنك تقعد في أرض مغصوبة ولين تموت ما تبيش تعطيها لصاحبها. لا في النهاية لما تدفع 50,000 يعرف أن الأرض خير من 50,000، فالظلم يقل فيقل الإثم ويقل العذاب، لكن مش حل شرعي، يعني مش يوم القيامة نقول لك صافي بينك وبين ربي. حتى وإن بدا لك أنه دفعها طائعا مختارا، ترى نقول له أنت يعني هذه صارت، نقول له اسمع، قول لني الأرض را والله لما نعطيه لك بالبلاش، وانت كان تبرعت من خاطرك ب50,000 ولا 100,000 نخدم، وكان بتقول لي لا لا، في هذه الحالة نقول لك انا اعطاك 50,000 ولا 100 خودهم. لكن من اللي مهبول ويقولوا له الكلام هذا بيدفع 100,000 باش ياخذ رزقه ولا يدفع 50,000 باش ياخذ رزقه؟ مش حيقع. هو لو وقع حل شرعي، لو تقول لاني والله يا ورقيق خودهم بالبلاش، لكن بالله يتبرع منك كان قدرت تعطيني 50 ولا 100,000، تبي تعطيني اعطيني، ما تبيش هاك ورقيك وروح. هني لو اعطاك خود حلال لان تبرع محض، لكن تقول لما نطلعش من ارضك لان تعطيني 100,000 ويعطيك 100,000 وتقول راضي، لا لا لا هذا ليس راضيا بل هو مكره. اخر سؤال للسيد عبد السلام، ترقيع المغرب. شوف هو عندنا روايتان، رواية يعني للصلاة عليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. المالكية جمعوا بين الروايتين فأعملوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة التانين أعملوا رواية واحدة وأهملوا رواية أخرى، والجمع أولى، وبالتالي مذهب المالكية هو الأولى هنا في هذه المسألة. ما فاتكم فقدوا، قالوا القضاء خاص بالأقوال، كيف صلى الإمام صلي زيه، صل فاتتك الركعة الأولى في المغرب ولا في العشاء فاتحة وصورة جهرا، أخذيها فاتحة وصورة جهرا، فاتوك ركعتين كيف قريه، فاتحة وصورة فاتحة وصورة جهرا، أقرأ زيه. هذا في الأقوال. وما فاتكم فأتموا في الأعمال، الإتمام في الأعمال، بمعنى أني لحقت على 3 ركعات، شم زالي من عمل الركعة الرابعة والتشهد والسلام، دير هكي لحقت معاه على ركعة واحدة بس، لما جبت الركعة الثانية شم فيه بعد الركعة الثانية في الأعمال في تشهد وسط، نجيب تشهد وسط، وإذا كان في الصبح التشهد النهائي وهكذا. فحني عندنا حني في المغرب والعشاء تقضيهم زي ما فاتوك، فاتتك ركعة فاتحة وصورة جهرا، فاتتك ركعتين فاتحة وصورة جهرا، فاتوك 3 ركعات، الركعتين الأولات فاتحة وصورة جهرا، والركعة الثالثة فاتحة سرا، وقس على ذلك. في العصر، في العصر فاتوني ركعتين كيف ندير، فاتوني ركعتين كيف قرأ فيهم الإمام، فاتحة وصورة سرا، نقرأ فاتحة وصورة سرا، وبعدين شن في بعد ما نجيب ركعتين في التشهد الأخير والسلام. فهذه هي المسألة في هذه، والتفصيل في هذه المسألة. حجز الأماكن لا يصح في المسجد، لا يصح ما دام طلع لغير عذر، تو واحد والله مقعمز وبعدين انتقد وضوءه وطلع عارفه يبي يتوضأ، هذا لا يجوز لي أن أخذ مكانه. صارت حاجة مثلا جت حشرة ولا كذا خداها وطلع بلوحها من المسجد، ما تخدش مكانه. أما يحط مفتاح من الصبح ويمشي قعمز التالي ولا يطلع برا، وباش لما يجي لما الإمام قبل الإمام دقيقتين بياخذ الصف الأول طول هذا حول له المفتاحة ولا الكرسي اللي مدايرة واجلس، ولا حق له في أن يأخذ مكانك. من خرج لعذر

0: المولدي بالتوليع ولا كذا، أي حاجة متعلقة بالصلاة وخرج لها مكانها محفوظ، غير هيك لا يجوز حجز الأماكن لا من قريب ولا من بعيد. فاللي فعلته أنت جائز ولا حرج فيه، ما دام طلع يدوي ويدوي في دوة ما لهاش علاقة بالمسجد ولا بالصلاة. لو كان مشي قال له والله احني مثلا عندنا المكيف فاسد وشن بنديرولا، ولا كيف نولعوا المولد باش الناس يصلوا في الجو كويس ما يقعدوش عرقانين، هذا تبع الصلاة نحفظوا له مكانه. اما يهدرز على سيارة ولا كورة ولا فلان مات ولا فلان دار ماليش علاقة، هذا يجوز لك ان تأخذ مكانه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

الأخت ندى من طرابلس. القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا.

0: ياخذ ثمن كامل، مش ثمن الارض بس، ثمن الارض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا اذا احتاج اليه. اما اذا كان يعني لم يحتج اليه ما يجوزش والله يقول انا الدوله قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي ينقص في حوشي ياخذه واعطته لي الدوله، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك ان تبقى فيه. ولا الاراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول أنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس داير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي نقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
6: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
5: ضاع نعم،
6: لا في صورة
5: الأولى لما صارش
6: مضاعش يبدو أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
5: كل حد عارف يعني
6: أيوة يقولوا وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير
6: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
5: ما يعرفش أصلا كم عنده،
6: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
5: نعم.
6: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض، مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتادب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه حنيت نزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
5: نعم
6: فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
5: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: 90.9 اف ام اثير اذاعه دار الافتاء الليبيه.
7: السؤال الاول شيخ نسال عليه مكان صندوق الزكاه.
8: هو كل منطقه فيها صندوق، يعني لو انت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم.
8: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
9: حتى أجنبية،
8: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
9: تسمع بي يا شيخ؟
8: نسمع فيك.
9: لا يتكلمون عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن يعني، تكلمين عن المتقاعدين كلمة منك انت باهية تربح
8: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات، يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
7: آمين. بارك الله فيك شيخنا.
8: آمين يا رب.
7: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
8: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه فنحن ننصح ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
12: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية، هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري. نحكي لك فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لاني ما فيش ساعه. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع، لو كان نمشي قاعد غادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يربع لها ب 12 ساعة، ناس يربع لها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش يحج هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامها كل مسؤول تقلد مسؤولية عافروح على شخاش. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني قامت المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو، يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
13: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كم/ساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
6: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول احنا امكانيات معينه وقدرات معينه الا يعني يستسهل ازهاق الارواح الناس الان لادنى مشاجره لادنى خصومه لادنى عركه في كراهه في السيارات يعني احيانا تفضي بهم الى التقاتل. فهذا وعيد الاخره. اما الدنيا فاوجب الله فيه القصاص قتل العمد والا اوجب فيه ديه العمد وهي مغلظه وهي في مال القاتل. لكن اذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت ان يعطيه ديه الخطا هي صحيح يطالب بها الميت القاتل وياتي بها من نقول احنا العاقله سواء اعتبرناها العصبه ولا الديوان متاعه ولا اللي هو المهم يعني بيعوض او يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والاموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد. ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في اموال الناس سواء. الخطأ والعمد في اموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها الى قدر الله ينوش حد. هذا راهو حتى العفو يبي اهله راهو. حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله لكن الله غالب هذا قدر هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له فكيف بيستحي بالعفو. فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول احنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها احيانا يكون هذا انفع ليه من العفو حتى لمن اعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله احنا نحث الناس على التسامح والعفو اكثر من ان الانسان ياخذ المال واجره على الله سبحانه وتعالى.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الاخ محمد يقول فيه هل شراء الاثاث عن طريق المرابحة الاسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
14: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي إذا ما هذا يبي يشترى تتليبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
15: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها. مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام. لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس. لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
12: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
6: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
5: من سنوات،
6: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمة يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
5: تربية بالقدوة يعني
6: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاه يخاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
5: وهو أبرد دمته أمام الله
6: يعني. هو أبرد دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
16: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الحمد لله الذي أنار القلوب بكتابه وأحيا الأرواح بنور خطابه وجعل في ذكره اطمئنانا لا ينقطع وفي طاعته لذة لا تزول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع بالحق ميزانه وأحكم بالعدل سلطانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ومصباحا للسالكين، فصلوات ربي وسلامه عدد تسبيح المسبحين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نحييكم بتحية تعبق بالمودة والإكرام، ونرحب بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نغوص معا في صفحاته المضيئة، نستحضر منها عبير المواقف ونتفيأ ظلال العبرة والإيمان. وفي هذه الحلقة بإذن الله سيكون حديثنا عن الشهر الثالث من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الأول، شهر دار حوله الخلاف كثيرا، وسبب الخلاف معروف، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نتحدث عن سبب الخلاف سنعرف معا لماذا سمي بربيع الأول. فلتعلم أيها المستمع الكريم أن هناك خلافا أيضا في سبب التسمية، فقد قال بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي أن سبب التسمية هو أن العرب كانوا يرتبعون فيه الدواب والبهائم، أي ترعى وتتحرك في العشب. وقد قال بعض علماء التاريخ خلاف ذلك، فقالوا أنه صادف موسم الربيع عند تسميته فلازمته كونه في ذلك الفصل. أما الآن سننتقل إلى أبرز أحداث هذا الشهر الكريم. ففي شهر ربيع الأول سنعيش معا لحظات من نور، لحظات نستذكر فيها ميلادا عظيما ووداعا مؤلما. فقد حمل هذا الشهر بداية ونهاية لرحلة فريدة في تاريخ البشرية. ففي يوم من أيام ربيع الأول أشرقت مكة المكرمة على ميلاد أكرم الخلق، فهناك من يقول في 12 من هذا الشهر ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، لكنه ما ولد وحيدا، فقد كانت السماء تتهيأ لاستقبال الرحمة المهداة. ولد والنار التي يعبدها الفرس خمدت، وشرفات قصر كسرى تصدعت، وسقطت منها 14 شرفة، فكأن الكون كله كان يعلن انتهاء عهد الظلم وبدء فجر النور. يقول الله تعالى:

ذلك المولود الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. ومضى الزمان حتى أتى يوم آخر من أيام ربيع الأول يحمل حدثا لا يقل عظمة عن المولد.

المدينة المنورة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا تاركا وطنه وأهله، لكنه لم يترك رسالته. خرج ومعه صاحبه الصديق تسكنهما السكينة ويحيط بهما لطف الله عز وجل.

كانت تلك الهجرة بداية عهد جديد أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان، وضع أسس العدالة والرحمة. ومن ربيع أول إلى ربيع آخر انتقل الإسلام من الضعف إلى القوة، ومن الدعوة الخافتة إلى الدولة الراسخة. ومضى الزمان وحانت لحظة الوداع، فهذا الشهر قد حمل أيضا حدثا تدمع له العيون وتهتز له القلوب. ففي يوم الاثنين من ربيع الأول نفسه أسدل الستار على حياة كانت كلها نورا، وانتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة حتى خارت قواهم، يوم قال عمر رضي الله عنه: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه. حتى قام أبو بكر وقال كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. وهذه الكلمات تبين لنا عظمة الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلم يكن خليفة المؤمنين الأول من فراغ، ولم يكن الصديق أيضا من فراغ، ولكنه اختيار من الله عز وجل، فاختار رجالا يحيون الدين ويتمون الرسالة. وفي تلك اللحظة، لحظة الرحيل، أدرك الصحابة أن الرسالة لا تموت بموت صاحبها، وأن النور الذي أشرقت به مكة لن يخبو. فهكذا كان ربيع الأول، مولد وهجرة ووفاة، ثلاثة مشاهد تختصر سيرة النور من بدايتها إلى منتهاها. شهر ابتدأ بالرحمة وتوج بالوفاء وختم باللقاء، فسبحان من جعل في الأيام دروسا وفي الذكريات حياتا. إلى هنا أيها الكرام نكتفي بهذا القدر من الأحداث، فلهذه الأحداث عظمة لا نعرفها إلا عند التدبر فيها. وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لا ننسى إخواننا المستضعفين من الدعاء في غزة وفلسطين وفي جميع دول المسلمين. فاللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم نسألك نصرا قريبا عاجلا لإخواننا المستضعفين، ونصرا قريبا عاجلا لإخواننا المجاهدين. فاللهم ثبتهم بتثبيتك، وأعل كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فاللهم لا ترفع لليهود راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إلى أن نلقاكم في ربيع آخر من الذكر والضياء.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بل الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة.

0: من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله. فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنا في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك، مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاعد مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاعد مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية، هذه وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قعمز على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الارض، باي انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك نقصاتك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيوم إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا، حتى عمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع على الكراسي هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وإنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال صلي فإنك لم تصلي. بقى أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهايه المطاف قالوا فانك لم تصلي، او هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فانك لم تصلي، هذا الذي اساء في صلاته. بقى انت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاه لانك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة، انت مرات اللي نافسته ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة او مثلا عنده جلطة ما يقدرش، باهي انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي؟ إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه إذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. بهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش أنت تتعب ما تقدر توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتلقاهم جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح. بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح مش أغلب. ولا تقول لي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب. لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أنها تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: تعال هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
4: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى، والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
4: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو نأخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
1: نعم.
4: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
1: نعم.
4: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
5: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
6: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم عنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
5: على الشاش ولا
6: على الشاشة ولا اللصقة مرات يدير حتى نايله
5: نعم
6: مرات يدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء. يحتاج إلى إعادة من جديد.
1: نعم شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
4: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
7: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الوصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على اثنين فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
2: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
3: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: سائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
4: نعم هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاث أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي يكون الدعاء. يعني
5: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
6: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
5: نعم شيخ بارك الله فيكم.
1: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
7: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
8: الإسلامية. نعم، جيد.
7: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
8: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
7: تشجيع على المعاصي.
8: نعم،
7: تشجيع على المعاصي.
8: نعم، ذكر الخمر وذكر
7: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة. نعم، امرأة عامة
8: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
7: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
8: بدايات
7: صحيح. طيب،
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جي واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطاته فيه النقابة واللي يخدم فيه، راه عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذ وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
12: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
13: السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
13: نهارك مبارك.
12: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
13: ما بيش أنه بنسأل أني بخصوص في يوم الليل يعني من فترة فاتت مشيت أني لمكان تعالى فيه سيارات، فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة فهمت.
12: نعم.
13: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
12: نعم.
13: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
12: ما عرفتاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
13: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
12: تمام لك بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
13: والله لا لا تمام
12: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص على قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقى شيء ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
4: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقولوا احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخده منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انه ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا، طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوس يركب تعطيهم له.
12: نعم
4: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
12: بارك الله فيك شيخنا.
14: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح
15: نعم.
14: يعني
15: نعم
14: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
15: إيه؟
14: هو المال مال شريكه يعني اللي معاه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
15: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة وقت أكثر شيء في الورش وفي المعدات. فهو الأخ الكريم هنا أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابله معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعه المتاجر ان شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعه ورش وكذا فيديروا في السعر خاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معاي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
14: نعم.
15: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هلا أني الآن هنا يا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
14: صحيح.
15: هذا أول حاجة. أنت شو تشتري بضاعة هنا يا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلاً نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30-40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيارة هي أو 10% أو 5%
14: بياخد تاكسي أو بيأجر السيارة.
15: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول. هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ مثلا 30-40-50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن راه يقول في العاده المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما تبعت لي هذاك الشيء ما بعت انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
14: نعم
15: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب
14: رب المال.
15: رب المال. فينبغي أن تبين ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار بيعفها ب200 وبتمشي لمنه اللي بيعفها ب300 بيشاخد منه التخفيض وأنت معتمد في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
14: نعم.

0: والدكان يقولها ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها. هذه كلها مخالفات. فينبغي ان تبين الانسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن ان يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه. لانني اتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشه بيجيب لك بضاعه تتوقع انه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامله بتاع خدمته هو بس.
1: صحيح.
0: او خدمه التوصيل لو لو لو هذا لو يعني احسن الظن انك عاد احنا دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي لانك انت مش صاحب ببيع انت صاحب صيانه. وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له ان يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجه.
1: نعم
0: والله اعلم هذا الظاهر هيك والله اعلم يا شيخ.

الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقتل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
4: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
4: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
3: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
4: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعل، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
3: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
4: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
3: يستعيذ بالله من الشيطان.
4: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا، يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قاعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بـ1. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
3: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين ثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في أخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم، صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، لان بان الانسان راه عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم الربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس. هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر واهل الكفر واهل الفسوق ايضا. احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها الصفقه الفلانيه وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم المساله راهي ماهيش جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح، حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين، اما عنديش فيها اي مصلحه يعني. تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منهم. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
2: نعم
1: تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرت فيها حرام يقول لك اه حسدني فلوس واحد حسيت
2: نعم كثيرا. ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره يقول لك لا كده عندهم شركة
1: صحيح كده
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: بالخصوص عندي شركة هذا على شتف اللحم الفلاني فانتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الأمور الصحية ونفسها في الأمور الغيرها. فهو قال لهم يعني ما يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا. ومش معي ذلك انه يعني ما يطلبش في يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى، منكم انتم لا اريد شيئا. لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين، يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذه هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها. ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله، فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، أنت دخان سبسي بسيطة ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخطو أن الدفي في 20 و30 تجارة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الأثار يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو
2: نعم يحذر ويرجع. نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يدور بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه دلة من القرآن على ذلك، إذا من الله جل وعلا قال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، وما ذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه. حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه فتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا لا مرة نخدم. هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، ولكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهد من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم، يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمين والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات صوت المعارج ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وصورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا شيخنا، ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شن أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أن كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو الإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا
2: هذا الدعاء. نعم،
1: إنه يقرأ التفسير،
2: نعم، والآيات كل مرة يقرأ صورة جديدة، ما يقرأش نفس الصورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس الصور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ في نفس الصورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ صورة جديدة وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع، عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضع بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات وأصدوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، صحيح. اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضى كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفس أني الصلاة هذه بنخشع فيها وشات، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، متفكرش في مسألة الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين انك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا، وأدعو الله بخشوع، وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما، أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني، أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذا المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة، زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زمنه منع الخير، وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ،
2: إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر.

0: بيسألنا كل أموالنا الناس، كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طار يعني
1: جزء بسيط ما يترش
0: بسيط جدا جدا جدا.
1: مع
0: يعني
1: هذا
0: لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
0: ربع العشر،
1: مع هذا
0: مش
1: في بخل،
0: مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المسألة يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها،
0: فالله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع،
0: اي نعم، اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40000 1000، وال100000 2500.
1: سبحان الله.
0: يعني اي مبلغ نقسم عليه 40،
1: آه.
0: اي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاه بالنسبه لزكاه المال والذهب والفضه، اي مبلغ نقسم على 40. ايضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القران، قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وهذه الصفه طبعا فها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوه الانبياء هي دعوه واحده، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوه والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء لكل من آمن، سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين وكذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ ان يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهه، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما الا اذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الامور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الافكار، فلا يتطرق له ادنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم

0: هذه الآية.
1: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قومي إني لكم نذير مبين. يا قومي إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء، يعني وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، رسائل الله جل وعلا
0: كل شيء في مصلحة،
1: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك، وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول، أن نعبد الله، يعني وهذه عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا أو هناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال السماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غير مسور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة
0: سورة
1: نوح.
0: نوح.
1: وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب في المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني.
0: جزء تبارك
1: نعم
0: الله.
1: اي نعم حي جزء تبارك الجزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: شيخنا هذا يدل
1: نعم
0: ان قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
1: نعم أحد هذه الأمور، أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم
0: هذه
1: صلّم الخلل في هذا
0: نعم.
1: في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام راه دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، وذكر عن يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وموسى عليه السلام: وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء، حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: قال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا: آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون، من أهل الكتاب يقولون: إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى ربي ذكر عن لوط عليه السلام قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
0: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال: هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره، بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لا حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
3: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
3: ما يتشوش يعني
4: كل ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقه الصوت هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامه باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع ايضا في خطبه الجمعه ولا في الصلاه، حتى في حد يشوش التالي انت تبدا تسمع في الامام بس. فهذه كلها فيها فائده من ناحيه الشرع افضل من ان نقولوا بعكسها.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الان الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات نستكمل، نبدأ بالأسئلة الواردة. قال: كم يساوي النصاب للعام الحالي 1448 هجرية؟ هو حسبة النصاب بهذه الطريقة غير صحيح. لما تقول في سنة 48 قداش، هذا سؤال غير صحيح، لأن اليوم النصاب أكثر منه، يعني ما شفتاش والله قداش، لكن بالتأكيد هو أكثر من ولامستين أو من 3 أيام فاتوا أو 4 أيام، أكثر منه بعشر ألاف ولا 20,000 وربما حتى 30,000. لماذا؟ نتيجة ارتفاع الأسعار، الدولار المفاجئ، الدولار يرقى، الذهب يرقى، يزيد النصاب، الدولار يرخص، الذهب يرخص، ينقص النصاب. عندنا اتصال. أخت أم عادل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: زوجي نتناقش وياه المطلوب، قال لي لو انت تربي معاي ممكن
1: تحرمي
2: عليا،
1: وبالفعل انا تربي معاي. وليه انت خليتي فلوسك وخليتي روحك؟ بقى المهم، قداش لي على الكلام هذا؟
2: لا، هذا
1: في
2: تقريبا
1: أسبوع. حول ولا قوة إلا إن شاء الله، غير ما صار شيء بعده.
2: لا لا
1: باي، الحمد لله باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. يا شهير
1: باي، تمام. اللي يقول لي زوجته إن فعلت كذا فأنت محرمة علي، للأسف انقطع. لو كان تسمع فينا الأخت أم عادل ياريت تعيد الاتصال، أو أن أخت أم هارون. السلام عليكم أخت أم هارون. السلام عليكم. لا أدري، لعل الاتصال انقطع. السيد حمدي.
3: شيخ مرحبتين بكم ربي يعاونكم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك
3: شيخ. عندي سؤال مكتوب منكم من 23
1: فقرات. هاي
3: بالضبط. أنا عندي أشخاص تعمل معهم يجيب لهم فضاعة
1: با،
3: والفضاعة هذه ناخد حق توصيل فضاعة
1: با
3: تمام، لكن الفضاعة اللي شريفاها بفلوسي تمام شيخ
1: با.
3: هلو
1: ايه نسمع فيك.
3: احيانا من كتر ما ناخذ الضاعة اصحاب الضاعة الجملة يعطوني بسعر اقل من اللي كنت ناخذ به.
1: طيب انت مندوب توصيل يعني؟
3: مندوب توصيل بالضبط.
1: مندوب توصيل انت تخلص على الزبون وتمشي تاخذ من حق السلعة وحق التوصيل هيك ولا؟ ايوه
3: بالضبط. لا الفلوس مني انا.
1: ايه انت مثلا البضاعة بمية دينار تخلص عليه 100 دينار وتمشي غادي تقول انا بمية وعشرين، 100 حق البضاعة اللي خلصها عليك وعشرين حق التوصيل.
3: بالضبط. انتو حاليا اصحاب البضاعة الجملة يعطوا فيها بسعر اقل، يعني كنت لخصها زي ما تقول بمية ده يحبوا لي بسعر 90.
1: ايه
3: هل الفرق هذا يعني نقدر نتبته يعني نبيعها بمية والعشرة المية ديك مثلا يعني
1: انت مجرد يعني توصيل ولا انت مجرد توصيل يعني العقد الحقيقي بين الزبون وبين الشركة اللي انت بترفع منها البضاعة ولا؟
3: بالضبط.
1: با؟
3: ايه لكن يعني الزبون
1: فهمت الشيء. ايه فهمتك يعني فهمتك. ايه وهذه فيها مشكلة كبيرة با؟
3: ايه فهذا اتفاقته حاليا.
1: انت تسأل لو خفضوا لك هل تقدر تحمل يعني هي انت تاخذ فيها 120 لما تعاملت مع الشركه هلبا 100 السلعه و20 التوصيل، لما تعاملت مع الشركه هلبا قالوا لك احنا نعطوك ب 90، انت تقول بدل بنحسب التوصيل ب 20 نحسبه ب 30 حتى هو انقطع. اخت ام هارون.
4: ايوه السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: خير ان شاء الله يا شيخ. قبل شهر فات
1: ايه
4: صرت حادث. لما جاء المرور قال هو اني غلطه لكن انا مش بحفظ طريقي اني عرفت، وهو الراجل قال سماح وبر وما نبغى شيء، سيارته مضرب قال خذوا لي رافعه روحوا لي بالسياره وخلاص. خذينا له رافعه معي شيخ.
1: معاك
4: اخذينا للرافعة وصل السيارة لمكانها، وانا قال لي اخوي اعتذري منها واطلبي منها سمحت صمت هي بعت له مسج اتصفت قال خلاص تمام الامور تمام. سوى بعد فترة قال راه ضايقت فيا ونبيكم ما تعطوني حق التصليح. شو تنصحني يا شيخ؟
1: بقى تسمع الاجابة. ها
4: بقى شيخ سؤال ثاني.
1: بقى
4: معليش بنعطل عليك شوية. أنا الإيجار حوش استأجرته بهي
1: بح.
4: وقامت سمينا الإيجار وجدت شبحت على عينها المكان وعجبها ولما الأمور تمام وحطتني الشهر المطبق.
1: يعني أنت صاحبة البيت؟
4: أنا صاحبة البيت.
1: تمام بح.
4: استلمت منها المبلغ جدت سكنت فيها في الليل أمورها تمام، بعثت لي في الليل مسج قلت لي راه لقيت أقل من الإيجار ومدابية ما تصرفيش في الفلوس رديهم لي، ولا انا كان لقيت الحوش ما عجبنيش بنولي لنفس الحوش بتاعك انت.
1: هذا تو الان بعد ما اعطيتك المبلغ
4: خلاص وجدت رقدت فيه الحوش، اعطتني المبلغ وجدت رقدت فيه.
1: يعني انتم متفقين على قداش شهر؟
4: هي قالت لي انا مبدئيا الشهر هو نقعد فيه، كان ما زال مطولة فترة العلاج بنزيد ان انا بنقعد وانا راعيتها في المبلغ تكبنها رمز بسيط.
1: طيب بعدين قلت واحد ثاني قلت لك نبي ننتقل،
4: قالت لي نبي ننتقل نمشي نشوفها قبل، كان عجبني ننتقل كان ما عجبنيش بنقعد فهو، لكن انت ما تتصرفيش في الفلوس.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: الله يفتحلك يوم سعيد.
1: ماشي السلام عليكم. الأخت أم آب.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا يا شيخ كلمتك المكالمة الأولى للزوج اللي قال لي ممكن تحرم علي لو بصعب
1: الحصي. إيه أم عادل يعني.
5: إيه
1: بالنسبة للي يقول لي زوجته إن فعلتي كذا فأنت حارب علي ولا محرم علي ولا مثل هذا من الأقوال وفعلت الزوجة ذلك، هذا يقع طلاق واحدة بائنة. سمعنا واحدة بائنة، بائنة بينونة صغرى، يعني توا ما يقدرش يرجعك إلا بفاتحة جديدة، عقد قران جديد.
5: ما هي الشيخة دي عطيها مطلقني فيما سبق.
1: قداش واحدة؟
5: مرتين.
1: لك خلاص والله ما عادش تقدري ترجعي لأبو كل إلا بعد أن تنكحي زوجة مغيره نكاح رغبة، يعني مش باش يحللك لزوجك ويدخل بيك فعلا ثم يطلقك أو يموت عنك وتطلعي من العدة ترجعي لزوجك، غير هيك إذا كانت هذه الثالثة فهذه طلقة بائنة بينونة كبرى. وانت ليه صرفتي ما دام هو حلف لك؟
5: لا هو مش حلف لي، أنا كنت مصرف معاه فيما سبق به، بعدين هو انكر قال لي لا أنت ما عادش تصرفي معاي، ما تصرفيش أنت، قلت له لا أنا كنت مصرف، قال لي لو أنت تنفت ولو تصافي أنت صرفتي فعلا أنت محرمة عليا.
1: يعني هو يحلف على حاجة فاتت ولا على جديد؟
5: على حاجة فاتت.
1: يعني قال كان أنت صرفتي قبل أنت محرمة عليا هكي؟
5: أيوة.
1: وأنت صارفة؟
5: أنا صارفة يا معام.
1: نفس القصة، هذه أصعب من لولا يا أخي، لولا وممكن في كلام فيها، لكن هذه حلف حانت واقع 100%، حانت الله غالب، الله غالب. تو هذه ثلاثة متفرقات معاش تحليلة الآن، إذا كان أنت قاعدة معاه تطلعي من البيت مباشرة ولا تشوف كيف بتديري في العدة، بيأجر لك ولا بتقعدي في الحوش ولا تدبري كيف؟ والله غالب هذا إن شاء الله غالب ما عندكش صغار معاه. بس
5: لا عندي دكتور شيخ،
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله، هو تو هذا مستعجل هلبا وطلق، لكن هذا الله غالب، هذا حكم الباري عز وجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه انت الثالثة والأولاد متفرقات ولا كل واحدة بروحها؟ ايه
5: كل واحدة بروحها، بيناتهم حتى سنوات.
1: والله للأسف يا أختي هيك على كلامك، هذا طالق بائن بينونة كبرى معاش تحلي إلا باللي قلت لك عليه. انت وين تسكني؟ في وين تسكني انت؟ فما مدينة؟
5: في طرابلس.
1: خلاص مالا أحسن حل تجي انت وبوك ولا أخوك ولا كذا، وهو يجي مع يجيب روحه وديروا موعد في الدار وتسألوا المشايخ، يسألوا باش ياخذوا جميع المعلومات، بالك في معلومة انت ما قلتيهاش. كان نقول الحكاية زي ما قلت انت مية الآن، زي ما قلت 100% بيقولوا لك الله غالب، هذه بائن بينونة كبرى، وكان نلقوا في حل من الحلول يقولوا لك عليه، لكن من اللي انت تو قلتيه راو هذه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد زوج. حول ولا قوة إلا بالله. سيد يونس السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت أم هارون سألت سؤالين، قالت يعني وقع منها حادث والمرور قال هي التي أخطأت وصاحب السيارة تنازل، قالوا ماني مسامحكم غر أرفعوا لي السيارة بالساحبة، وقاموا بذلك ونقلوا السيارة بالساحبة إلى بيته أو إلى الورشة الله أعلم. وقالت تكلمت معه مرة أخرى فقال لي قد سمحتك فيما وقع من الحادث وفي الخطأ وما نبيش منك فلوس التصليح. ثم بعد فترة اتصل بهم وقال أنا الآن متضايق، يعني محتاج إلى المال وأريد لكم أن تسددوا عني ثمن التصليح، فهل نسدد عنه أم لا؟ لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، لا يجوز لكم أن تسددوا عنه، أحيانا التبرع ينفع وأحيانا لا، هنا من التبرع الذي لا ينفع، لأن لما بنتبرعوا له معناه بنوقعوا في محرم وهو الرجوع في الهبة، والرجوع في الهبة أمر محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تصدق بحصان لأحد الفقراء ووجد الفقيرة يبيعه بعد ذلك، فأراد أن يشتريه فخاف أن يكون فيه رجوع في الهبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نشريه ولا لا، فقال له لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لأن هذا رجوع في الهبة. ورد أيضا أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذه صفة منكرة تستنفرها العرب وتكرهها، فشبه من يعود في هبته بالكلب حاشا المستمعين الذي يأكل الطعام مسرعا ثم بعد أن يكمل الطعام يذهب إلى جنب يقيء ما في جوفه ثم يأكله مرة أخرى، يعني هذه صفة مستقبحة جدا جدا. فالرجوع في الهبة محرم، هو وهب حقه مثلا مبلغ التسطيح 5000 دينار أو 3000 دينار، عندما قال سامحتك ولا أريد منك شيئا قد وهب لك 3000 أو 5000، فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع فيها، فهذا ما تعطيش، حتى لو طلب ما تعطيش، لو لم يسامح لكان من حقه، لكنه ما دام قد سامح فلا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ، ولا يجوز لكم أنتم أن تعطوه. قالت أيضا أجرت بيتا لساكنة تريد العلاج واستلمت المبلغ وسكنت فيه يوما، ثم قالت لها وجدت بيتا آخر أرخص منه فلا تتصرفي في المبلغ حتى آتيك، سأذهب إلى البيت الآخر فإن ارتحت فيه فسوف آتي لأخذ المبلغ، وإن لم أرتح فيه فسأرجع إلى بيتك، فهل أرد لها المبلغ أو ماذا؟ لا تردي لها شيئا. هنا التبرع يجوز، هذه إجارة تسمى الوجيبة شهر، وتم الإيجاب والقبول واستلام المبلغ، الآن هذه لازمة للطرفين، فالحق فيها لمن أراد التمسك بها. هي قلت لك من صيب وانت قلت لها لا معاش دخلني، الحق فيها لمن أراد التمسك اللي هو انت، فقولي لها والشهر قاعد عندك البيت، تبي تجيبي حد تاني أجره، تبي تقعدي فيه، تبي تخليه فاضي، أني راني الفلوس معاش بردهم، هذا من حقك شرعا. ويجوز لك في هذه الحالة أن تتبرعي لها بالرد مش زي الأولى، لأنه لا يؤدي إلى وقوع محرم، لولا قلنا حرام تردي له لأنه سيؤدي إلى وقوعه في الحرام، وردك ليه إعانة على الوقوع في الحرام فلا يجوز، لكن هذه التبرع فيها جائز لا حرج. صحيح هو الحق لك في التمسك، ولكن لو أردت أن تساعديها مثلا وقلت لها سامحك الله وخذي المبلغ وانظري أين تسكنين، فهذا من حقك ولك فيه الأجر، ومن حقك التمسك بالعقد وتقولي لها والله خلاص هو الحوش قاعد عندك مسكر شهر، تبي تسكني باهي ما تبيش تسكني مشكلتك، هذا معنى الوجيبة، لأن إما أن تكون وجيبة الإجارة وإما أن تكون مساندة أو مشاهرة أو مياومة، هذيك بعدين اليوم تم، اليوم الثاني القول لمن أراد، لو مثلا وقع الإجارة على كل يوم ويومه، فجاء ثالث يوم صاحب الإجارة قال له خلاص معاش بنأجر لك أطلع الحق له، أو جاء المستأجر وقال لا أريد أن أستأجر اليوم سأخرج الحق له، لكن في الوجيبة أجرت أسبوعا، أجرت سنة، أجرت شهرا بكذا، هذه الحق فيها لمن أراد التمسك بالإجارة، وبالتالي تقدر تقولي لا ما دخلنيش فيك، بتقعدي تبي تطلعي الفلوس هذه معاش بردهلك، وهذا جائز شرعا ولا إثم فيه، ويجوز لك أن تردي لها وتعتبريه من قبيل الصدقة والتبرع عليها، وبخاصة أنها مريضة كما قلت. السيد حمدي قال وهذا تحصل كثيرا، يكون مندوبا عن شركة أو عن مطعم في التوصيل، ولكنه يسدد ثمن البضاعة قبل أن يذهب. مثلا شخص أخذ من مطعم أكلا بمئة دينار. عندنا اتصال أبو يوسف.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا دكتور عبد المحسن، يسعد الله صباحك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
6: جزاك الله على خير، بارك الله فيك.
1: الله يبارك لك.
6: هذه النقوة.
1: آمين.
6: شكرا الوصول للي استقبل مكالمتي. بعدك دكتور
1: استفسار. تفضل.
6: عند شخص متصدق بكمية الضعة تاع التنظيف.
1: متصدق ب
6: كبيرة شوية، باهي بوا التنظيف كلها.
1: ايه.
6: عارف انت بوا التنظيف.
1: لشني هذا؟ لمسجد ولا شني؟
6: لا مش لمسجد يا سيدي، لا سليت اياها لليدين وقال لي تصرف بها علي باعتبار صدقة. ف طبعا انا ما كذبش عليك ما جربتش، لكن نسمع فيها اللي هي تو اشياء تانية، حاجة غذائية شد حالها، فلوس مشي حالها، اي حاجة زينة يعني مش امور طيبة، لكن بوا التنظيف ما عرفتش حتى كيف تتصرف فيها. فعندك اشياء يعني عندك انت فصعبة انها هي حتى توزع حتى برات، حتى اللي ترفع حالها يكز شوية برات.
1: بالعكس بالعكس يا اخوي سيد ابو يوسف، بالعكس مواد التنظيف الان مواد التنظيف أغلى بكثير من المواد الغذائية. يعني أنت بس المواد التنظيف أغلى من المواد الغذائية بكثير، فيفرح بها الفقير، يفرح بها لما ترفع له مثلا شكارة فيها نقوله 3-4 كيلو صابون دقيق، هذا 3-4 كيلو على الأقل ب50-60 دينار على الأقل، وتوصل أكثر إذا كان نوعيات جيدة زي التوري ولا الريكسول ولا غيره.
6: لا هي ما فيهاش الشيء هذا، الدكتور فيها الأكياس الصغيرة، عرفتها تاع العادية هذيا أكياس صغيرة وفيها صابون يد وفيها فوطة وفيها كتب طبي من الواخدة وفيها صوت بلاش عادية، فرش معجون، معجون أسنان. هيك حاجة من القبيلة، لا أعرف استصعب فيها كل حاجة هنية، فهذه هيك غير خطر في بالي شيء بدي نستفسر بالشرع قبل نتصرف فيه.
1: اللي هو
6: اللي هو قلت لي مثلا لو نمشي لمحل مواد تنظيف تعرفوا كيف تصرفها، نحكي له القصة اللي بدي بنيتها شنو هي والبيع حالة، مثلا الفلوس هذه اللي أعطيهم لمريض مثلا ياخذ في كيماوي أو يغسل أو أحلى عليه أبواب المدرسة، عائلة مستحقة لما يقدرون قادرين ياخذوا أدوات لأبنائهم مثلا، فشو رأي الشرع في الموضوع هذا صديق الدكتور؟
1: صاحبك اللي أعطاهم تعرفه؟
6: لا أعرفه؟
1: خلاص مالا خذ من الإذن، قول له راوني البضاعة هذه ما نقدرش نتصرف فيها، شو رأيك نبيعوها؟ شو رأيك نبيعوها ونعطوها؟ لو قال لك باهي باهي، لو قال لك لا قول له مالاني عندك واحد من خيارين بعدين، يا إما توزعها كما يريد هو يا إما تردها، قول له والله أني توا مالا أنت ما دام تبيها هي بالذات رانني ما عنديش لي من نوزعها ونتحشم نرفعها، تعال خذ بضاعتك والله يسهل لك. أو الخيار الثالث، أو الخيار الثالث أنك تتصرف فيها عادي. طبعا أنا ما نشجعش الخيار الأول للأمانة اللي هو أنك تبيعها. لماذا؟ لأن صاحب المحل مش حيشريع منك حتى بنص الثمن، إلا لو تحط في واحد حتى هو يبي يتبرع ياخذها ممكن بثلاثة أرباع الثمن، أما باش يشريها منك زي ما تساوي في السوق هذه صعبة جدا جدا، ممكن تحصل ممكن تحصل لكن صعبة جدا، فعلى الأقل على الأقل احنا بنفقد ربع القيمة هكي. يعني لو نوصلوها للفقير، لو نوصلوها للفقير تساوي 1000 مثلا البضاعة، لو بنبيعوها حتساوي 750 أقل حاجة وربما أقل.
6: مظبوط صح صح.
1: فأنت اتصل بصاحبك وقول له الحلول اللي قلت لك عليها، يا إما تعطيني الإذن في البيع يا إما تجي أنت توزعها، كان قال لك الزوز لا، يا إما ترد له يا إما أنت بعد ذلك توزعها كما هي.
6: جزاك الله عز وجل.
1: أجمعين يا رب. آمين يا رب.
6: وأسير عندي طالع وطريق للاستقبال مكالمات لوليك نديم شكر دكتور.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أبو بكر.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: حياك الشيخ عبد المحسن.
1: الحمد لله.
7: يا شيخ عبد المحسن أنا بنسألك سؤال. عندي كنت عندي صلاة فايتة يعني من قديمة يعني من الثمانينات. فكانت ممكن يجي ثلاثة سنوات وشوي ما صليت. بعدين في 85 رجعت نصلي وبعدت نصلي في كل وقت نصلي معه وقت لمدة 4 سنوات. وبعدين زيت نصلي عادي معش نصلي في وقت مع
1: انت تركت الثاني. انت تركت 3 سنوات وخذيت 4 بالاحتياط.
7: يعني ما شني السنوات اللي تركت 3.5 مش ضابطها بالضبط. قعدت نصلي قلت كم 4 سنوات خلص.
1: ايه يعني انت درت بالزايد.
7: بالزايد بالضبط.
1: خلاص اكي بري قدمتك بإذن الله تعالى.
7: ماشي بارك
1: وكان
7: الله.
1: وكانك تكثر من النوافل الآن بعد ما كملت القضاء خير وخير.
7: إلا أنا
1: بالك أنت متوقعهم 3.5 هم 4.5 يعني. فهمتني؟ بالك أنت توقعتهم 3.5 هم 4.5.
7: لا لا هم في الحدود 3.5 3 وشوية. لكن طلعت 4.
1: تمام هيك قد أديت ما عليك. وزيادة في الاحتياط أكثر من النوافل إن شاء الله ربي يغفرنا ويغفر لك يا رب
7: إن شاء الله يا رب. وعندي سؤال ثاني يا شيخ بالله.
1: تفضل.
7: السؤال الثاني أنا نخدم في جهة حكومية سائق سيارة يعني نرفع في موظفين ونروح بهم. طبعا هذا المكان اللي نخدم فيه مرات يخدموا فترة وبعدين يتريحوا فترة الموظفين يريحوا فيهم يعني لأن الشغل ما فيش يخلونا نرتاح معهم يعني يقولون مرات أسبوعين مرات ثلاثة مرات يقولون تعالوا اقعدوا نشدوا نخدموا شهر شهرين ثلاثة وبعدين يريحونا أسبوع أسبوعين. فشين الحكم هذا في
1: والله لو ما فيش خدمة هذا هو التصرف الصحيح للدولة. هو بداية اللي تدير فيه الدولة غلط إنه يعينوا في كل واحد ومرات يعينوا في الواحد 6 مرات و7 مرات و10 مرات. قاعد للأسف قاعد الكلام هذا موجود. لكن الآن الدولة دارتها ودير في الكلام هذا باش ما تصيرش عليها مشاكل ودوشة وكذا غلطت ودارتها باي تمام. الآن مثلا زي السجل المدني تلقى فيه مكتب ومكتب واحد وفيه كمبيوترين وطابعتين واللي متعينين 60 ينفع صاحب المصلح يقول للستين لابد تجو يوميا أصلا كان قاعمزوا هم طابعتين وجهازين يعني ال 58 ما عندهم ما يديروا إلا شني بيضايقوا وبيكسروا وبيستعملوا يشحن وبيستعمل فرنيلو وبيصرف بنزينه في الطريق فيكلف في الدولة أعباء بدون أي فائدة. الدولة لما تقول ارتاح أنت الدولة رابحة ما دام هو فعليا لا يقدم في عمل رأو الدولة رابحة. رأيت أنت الشركة مش الآن أنت عندك باص ترفع وتجيب لما يقولوا لك ارتاح وفر حق البنزينة وفروا صيانة للوحدة وفروا صيانة للطرق للباص يعني بدل الصيانة تكون كل سنة كان كل يوم ماشية جاية تولي كل سنتين هذا توفير للدولة. بيوفروا حق الضي حق المية حق الحمامات حق الأتات اللي بيتكسر من كثرة استعماله. فهذا الحقيقة أمر حسن يعني نشوف فيه أمر حسن ما تقولش لا مفيش بس ما ينفعش نقولك لا والله تعالى كل يوم وصل 100 موظف لا ينتجون بدرهم ونخسر بنزين عليهم الله أعلم قداش وعمرة للسيارة والطرق اللي بينضروا والستين ولا المية هذو لما بيخشوا العمل بيصرفوا مصاريف اللي بيستعمل الحمام واللي يضي واللي بيدير شاهي هذه كلها مصاريف زائدة على الدولة. فالطريقة هذه للأسف في بلادنا هي الصواب، إن يديروا توكاد زي ما يقولوا باش العمل يصير، لأن لو حطينا 60 في دار واحدة حتى الزوزة دوكا معاش يقدروا يخدموا راهو، لا أخدم أنت لا خيرك أنت لا أني أمس خدمت، ويقعدوا يتعاركوا في بعضهم وتزحم الدنيا وما يقدموش الخدمة اللي خدموا فيها الزوز لما يجوا بروحهم.
7: هي مرات البضاعة مش متوفرة للمصنع هذا مثال باش يخدموا بها. أيوة
1: عادي عادي عادي، يعني أنا أرى عادي وما فيش أي حاجة، وخذوا راتبكم. يوم يقولوا لكم تعالوا ما تمشوش بعدين نقول لكم حرام،
7: لا
1: لكن بالضبط بالضبط، لكن ما فيش خدمة البقاء في البيت أكثر راحة وأكثر اقتصادا للدولة من الذهب.
7: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي، السلام عليكم. أم الله أم الله. سيد حمدي،
8: أهلا يا شيخ.
1: لبس عليك سيد حمدي،
8: بارك الله فيك. أم بيك الخط من قاعة.
1: إيه
8: على موضوع التوصيل.
1: إيه
8: شيخ، فهمت الصورة ولا نزيد نعود؟
1: لا فهمتها تو الصورة الأولى فهمتها.
8: إيه تو حاليا كان فيها إشكالية ماش بنكملك يعني.
1: لا هي فيها أشكالية، لا فيها أشكالية، هي بالطريقة هذه فيها أشكالية. الأشكالية وين؟ إن فيها صرف جرى نفعا. أنت الآن لما خلصت 100 جنيه على الزبون هذا شو بتسميها؟ اشتريت السلعة ولا خلصتهم على الزبون؟ قلت لك انت لما اخذت دفعت 100 جنيه مقابل الباقيت اللي اخذاه مثلا، انت هذا شريت الباقيت ولا خلصته على الزبون؟
8: انا نعطيك الصورة اللي شايفها، انا الموصل اللي مضغوط مطاعم. تمام شيخ
1: باي، تمام با.
8: المطاعم يبوا المواد متاع التشغيل اللي هي الباريسة والجبنة والحاجات هذه.
1: ايه
8: فمتعامل معهم زوز مطاعم. انا يكلمني السوق في الليل يبات شنو المتطلبات متاعها، يقول لي انا نبني كذا كذا كذا. وخش يعني نمشي المحلات فلوس في يدي يعني شيخ. تمام
1: باي، تمام.
8: ناخذ هذيك وناخذ هذه، كثر ما نتعامل معها بيعطوا فيها في اسعار.
1: طب خليني اني هذه ما تهمنيش هلبة، اللي يهمني اللي يهمني انت مثلا شريت بضاعة بلفجني، البضاعة هذه شريها لروحك ولا دافع ثمنها عن المطاعم؟
8: لا لا دافع ثمن على
1: صح، دافع ثمن على المطاعم انا سلفتهم.
8: أيوة
1: وعلاش مسلفهم انت تو علاش تدفع عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات هكي ولا؟
8: بالضبط.
1: انت لا انت اذا هذا صرف جرى نفعا، دفعت عليهم باش اني ناخذ حق التوصيلات. الحل الان عندك واحد من حلين، يا اما تقولوا مالي هذا معاش يمشي معايا، راني ني بنشري البضاعه، تطلبوا مني بضاعه بنشري البضاعه وبنجي نتفاهم اني وياكم على السعر باش يبدأ هذاك شراء لنفسك مش ليهم هم، ما يكونش سلف. هذا الحل الأول. الحل الثاني قولهم أني نمشي نوقف على الزبون ونقولكم أنتم حولوا له، رأوا الفاتورة بألف حولوا له ألف، الفاتورة بألفين حولوا له ألفين ونجيب لكم الفاتورة وناخذ حق توصيلي هيك. الآن أنت ما سلفت حد، هذا حل ثاني. الحل الثالث أعطوني الفلوس كاش، أعطوني مثلا أنتم البضاعة متوقعينها ب3000 أعطوني 4000 نمشي نخلص بفلوسكم ونجيب لكم الفاتورة ونرد لكم الباقي. هذه الحلول. أما أنك أنت تدفع عليهم وباش تاخذ حق التوصيلة، أراه هذا سلف جرى نفعا لا يجوز، وربا مش حاجة عادية. وضحت إن شاء الله الحلول يا سيد حمدي؟ يا تاخذ منهم كاش، يتقولهم توا نقولكم تمن الفاتورة وممكن تبعت حتى الصورة وهم يحولوا، يا إما تقولهم أني بنشري لروحي وبعدين بنبيع لكم. طبعا لما بتشري لروحك مرات يقولك لا ما دخلنيش، أو لو صار لا قدر الله ظرف في الطريق بتضيع عليك أنت مش عليهم هم، فهمتني ولا؟ فيها مشاكل أخرى ليك أنت. أفضل الحلين الآخرين، تقولهم أني بنمشي ونعطيكم رقم التحويل وتحولوا لطول، ولا اعطوني فلوس في يدي ونجيب لكم الفاتورة واللي يفضل زايد نرجع لكم. هذا أفضل من أنك أنت تشريها شري.
8: طيب
1: واضحك يا سيد حمدي؟ واضح يا سيد حمدي؟ الآن الأسئلة كلها تقريبا أجبت عليها متاع المتصلين. أرجع للسؤال الوارد عبر البريد، قلنا كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هو كل يوم ويومه في ليبيا، كل يوم ويومه. الآن الدولار كان من 3 أيام مستقر لي شهرين ب8.5، كان النصاب 94,000 ومعها. الآن لا أمس ولا ب10، ما أعرفش اليوم شن صار فيه، وني لم بيع لا نشري فيه، لكن أخبار هذه تأثر علينا بطريقة أو بأخرى، تأثر علينا طول مش بطريقة أو بأخرى. وصل ب10، مدام وصل ب10 ذهب بيغلى، مدام الذهب بيغلى بيزيد النصاب. فاللي مالك 94,000 في مثلا نقوله في ربيع الأول العام اللي فات، مالك 94,000 الآن ولا ب104,000 مثلا النصاب، وجاء عند ربيع الأول وقاعد إن شاء الله لا، لكن قاعد مثلا نقوله النصاب ب104,000 وهو عند 94,000، نقوله لا ما تزكيش، مع أن 11 الشهر هو مالك النصاب. في الشهر الأخير الرجال النصاب، أو هو صرف من فلوسه بحيث نقصوا عن النصاب. في هذه الحالة نقول له لا زكاة عليك، فما نقدروش نديره نقوله قداش النصاب في العام الحالي، لا كل يوم ويومه. السنة هذه رجع فيها النصاب لا 130 ولا 140 ولا مش عارف، نظني حتى 157، وبعدين نزل لل 91، وبعدين رجع لل 94، والآن الله أعلم أتوقع فوق 100,000. إذن كل يوم ويومه وكل حسبة وحسبتها. الآن الناس من حيث ملك النصاب على 3 أصناف. شخص عمره ما حط 100 جنيه في جيبه، عمره ما لم 1000 جنيه في جيبه والطايح مرفوع زي ما يقولوا، هذا اللي يدور النصاب ولا غيره، لأنه هو أصلا يبي من يزكي عليه مش هو اللي يبي يزكي، فهذا مستريح ما يدورش في النصاب بكل. شخص ثاني عكس الأول، ربك فاتح عليه وعنده 500,000 وانت طالع، هذا ديما متأكد انه عنده نصاب، فما يدورش النصاب ما يسلش عليه، لان على كل حال بيزكي. الناس اللي صعب عليهم هم اللي في الوسط، اللي عندهم نقوله مثلا من 80,000 لل 100,000، هادو هم اللي بيتبعوا النصاب، باش يوم يوصل ماله للنصاب يبدأ يحسب في الحول، زاد النصاب ورجع لماله ولا صرف من ماله ليس بقصد التهرب من النصاب يلغي الحسبة الحول، لما يولي ماله للنصاب مرة تانية يبدأ يحسب في الحول مرة تانية، زاد النصاب يلغي الحول، نزل النصاب أو ماله زاد حتى بلغ إلى النصاب يبدأ يحسب في الحول. فيها تعب فيها تعب، لكن هذا أمر واجب عليه، هذه مش بجميلك، لابد أن تتابع هذه المسألة لتعلم هل تجب عليك الزكاة أم لا تجب عليك الزكاة. السؤال الثاني قال ما حكم حلاقة القزع؟ يعني القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ من أجناب الشعر لأن يخليه 0 ولا 1 ويخلي أعلى الشعر أو أعلى الرأس، يعني إحنا زمان نقولولها لحسن،

0: لي الكراهة وليس لي الحرمة. فهذا إجماع من الفقهاء الأربعة أن حلاقة القزع ليس كل الفقهاء، لكن نحكي على الفقهاء الأربعة: الإمام أبو حنيفة، ثم بعده الإمام مالك، ثم بعده الإمام الشافعي، ثم بعده الإمام أحمد، عندهم القزع، حلاقة القزع مكروهة فقط وليست محرمة. باقي الحلاق، لا، الحلاق حرام لأنه بيأخذ مقابلها فلوس، والبيع لابد أن يكون في أمر منتفع به شرعا، وهذا ما هوش منتفع به شرعا بل فيه كراهة، وبالتالي الفلوس اللي بيأخذهم مقابل هذا الفعل محرم. ففرق الذي يطلب هذه الحلاقة نقول له ارتكبت مكروها ولو تركتها لنلت الأجر، والحلاق نقول له لو تقدر تمتنع وما امتنعتش ودرتها أراك فلوسك اللي خذيتهم حرايميات. هو له أن يمتنع بالقوة وبالمطلوب، نقول له أن يمتنع. يجي واحد يحلق له لحية يقول لي ما نحلقش في اللحية، يجي واحد يقول له دي اللي قزع يقول لي ما نحلقش في القزع، يجي واحد يقول له دي اللي شلمة في حاجبي زي ما يديروا فيها الشباب على أساس أنه هو مشراني وكذا، يديروا فيك جزء من الحاجب يأخذوا فيه صفر جزء هيك مايل ميلان كأنه ضربة موس ولا كذا، فتعطي للشخص يعني شجاعة كذابة، وهذا منهي عنه، وهذاك على التحريم لأنه ورد فيه اللعن. فرق بين أن يأتي النهي عاديا زي نهى عن القزع، وبين أن يرد فيه اللعن زي لعن الله النامصة والمتنمصة. ما نقدرش نقول هذا في العادات وفي كذا فيكون مكروها، لأن اللعن لا يكون في أمر مكروه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ننظر هل هذا في أصل من الدين ولا في فروع تكميلية وتجميلية وكذا. إذا كان في أصل النهي للحرمة، وإذا كان في أمور فرعية النهي يكون للكراهة، وهذا مش كلامي، هذا كلام الفقهاء الأربعة. وبالتالي إذا كان الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك فيجب عليه أن يفعل ويحرم عليه أن يحلق. لكن في الدول اللي برا ما تقدرش، تو في ليبيا يقدر واحد في ليبيا زي ما بارك الله فيهم بعض المزينات تكتب ولا مضاير على صفحتها: النمص لا أخدمه، الوصل لا أقوم به، واللي تبي تجي بناء على الشروط هذه تجي، واللي ما تبيش تجي سليمتها من الأول. الآن الحلاق يستطيع أن يفعل ذلك، لا أحلق القزع ولا أحلق اللحية ولا أنمص الحواجب، يكتبها هكي مثلا. محني ولينا في زمن حتى الرجال فيه زي النساء، تلقى الراجل قريب مناك صغر يدير إلا روج بس، والباقي كله يدير فيه، ونظني فيه حتى اللي يديروا في الروج هم بكل بكل. لكن على كل حال، فيقول له يقول أني هذا ما نديرهمش، يقدر في ليبيا يقدر، لكن برا ممكن لا. يقول لك أنا لما بنعطيك رخصة حلاقة اللي بيجيك حلق له، معاش أنت اللي تتشرط، الزبون هو اللي يتشرط. في ليبيا لا أصلا، لأنه هو ما عنداش رخصة حلاقة أصلا، وفاتح محل هكي على بركة ربي وخلاص، وبالتالي يجوز له أن يمتنع. لكن يقول لك أنا كان الآن ما نبيش ندير قزع، على الأقل تلت الزباين متاعي معاش بيجو، ولو ما نحلقش اللحية التلت التاني معاش بيجو، معاش تخلصني، واني هذه مهنتي في الدنيا ما نعرفش حاجة تانية. هذا اللي إشكالية. أما اللي عنده خبرة وعنده زباينة ويدير الأمر هذا، حتى لو جود تلت الزباين يعني يتحصل على ما يريد، هذا يجب عليه أن يفعل ذلك لئلا يأخذ مالا حراما. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الجزء الثاني، فانتظرونا.
1: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد

0: على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. عن السيد فتحي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل يا سيد فتحي.
2: شرف يحفظكم إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: بما أن استفسار حديث عن الرسول
1: صلى
2: الله عليه وسلم حقه العرب.
1: إيه.
2: أنا جبت بالضبط هو وخدم لي وجبت قيمة يعني باهية. حسيت هذا، فلما جيت يكمل لما تقول الخدمة ما عجبتنيش في الأخير واضحة.
1: هو شن يخدم؟
2: مش مبلغ كبير.
1: شن يخدم؟ يعني شن يخدم هو؟
2: زواج.
1: إيه.
2: إيه.
1: ما عجبت؟
2: قعد مبلغ في الأخير 300 دينار. أنا قلت له رأي الحق الخدمة ما عجبتنيش في الأخير. قال لي نعدل لك ما عجبك ما عشيها أنت شو متعدل يا زواج. فأنا الحق من الأخير ما عش حتى التعديل ما عش ندي. هل علي حتى ولا لازم يعدل تصنع فيهم لا ولا حتى كان ما عطيناش
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هو لو هو لما يبي يعدل شوية بس، لما يبي يعدل بيزيد ياخذ منك مواد ولا تعديل زيادة؟
2: لا يبي مواد، هو بيعطي نفس الزواج يعني، ما حتى ممكن مضطر
1: نكريه لحتى. بتسمع الإجابة بإذن الله، تسمع الإجابة، تسمع الإجابة يا سيد فتحي. عندنا السيد محمد.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير يا شيخ، معكم.
1: الله يبارك فيك.
3: بالله عندي استفسار لو سمحت.
1: تفضل.
3: ألو.
1: تفضل.
3: شيخ، أنا مثل في مجال خاص أتذكر في منظومات في بعض الأماكن منازل أو زيارات خاصة أو عامة. الشخص لما يجي يشتري حاجة مثلا يعني على سبيل المثال بعشرة
1: جنيه،
3: يعني في حالة أن الزبون جاء شراء من الشركة البضاعة هم يبيعونها بعشرة دينار. في بعض الأحيان عندي زباين يجوني عن طريق اسمي او طريق توصية نمشي ناخذ الفاتورة نجيبها لهم بعشرة دينار يعطوني العشرة دينار من في الشركة نعطيهم العشرة دينار وهم يقولوا لي ده انت لانك تاخذ منا عندك نسبة زي ما تقول كل حاجة عندك فيها 6%
1: 2%
3: كذا في المية يعني 10% 5%
1: قيمة الفاتورة
3: يعني.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي صار. سيد يونس السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: لا بس عليك سيد يونس.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بنسلك بالله على موضوع أبوال الإبل.
1: إيه.
4: في الورثة من الحديث صحيحة. وهل البول الإبل نجس أو لا؟
1: ما تسمع الإجابة بقى. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. لا سيد مصباح السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ محسن دكتور محسن شو حالك؟
1: الله يبارك فيك بارك الله فيك
5: ميزان حسناتك ان شاء الله انت
1: اجمعين يا رب اجمعين يا رب
5: العالمين ان شاء الله يرضى باخواننا في كل مكان
1: امين يا رب امين يا رب
5: شيخ محسن
1: ايه
5: توني لما نعطي البطاقة لولدي يمشي يشربها وبعدين يجي يعطيني فلوس جائزة ولا هيك؟
1: تسمع الإجابة بس.
5: والسؤال الثاني يعني نحول الشيخ نحول الشيخ وبعدين نسحب بالشيخ من هو ولا بطاقته في المصرف فهمت كيف؟
1: لو لا معروف لو لا توا فهمناها تعطيه البطاقة
5: الثانية نعطيك مثلا نحط لك شيخ في حسابك ونسحب بطاقتك ولا شيخك أنت
1: يعني مثلا اني نعطي لولدي 2000 دينار في المصرف وناخذ بطاقته وناخذ بطاقته نسحب بها بالماكينه
5: نسحب بها
1: لشيخ باي تمام باي
5: يرحم الله ولدي
1: ماشي عندنا السيد ابو بكر
6: السلام عليكم شيخ
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: لا يا شيخ هذه سؤال عندي ملاحظة
1: تفضل
6: بالنسبة للسؤال نبي التحريم متاع البطاقة الأغراض الشخصية بيعها فاضية وبيعها معبية نبي تفسير لا بس مش فاهم ليش تحرم
1: بايو
6: هذا السؤال بالنسبة للملاحظة عليك أنت لكن بيك تقبلها مني
1: تفضل
6: الإجابة أنت كي كويسة وأنا أتابع فيك لكن الإجابة طول في الإجابة شوية تريح مني إلى المعلومة
1: باه إن شاء الله خير باه
6: ما بسامحني عليها يعني
1: لا لا لا كويس لا كويس
6: بارك الله فيك
1: ماشي ماشي أنا السيد محمد
7: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: كيف حالك شيخ بمصر؟
1: الله يبارك فيك.
7: رب يحفظك ويبارك فيك.
1: أجمعين يا رب أجمعين يا رب العالمين.
7: لا شيخ ما أول شيء بتذكر أتمنى تذكر المستمعين بالدعاء لأهلنا في فلسطين وخاصة في سجون الصهاينة.
1: إن شاء الله.
7: الأمر الثاني بنسألك على مكاتب المرابحة الإسلامية.
1: إيه.
7: لما قدمت أوراق للمرابحة ناخذ سيارة من مصرف عن طريق مكتب المرابحة.
1: إيه.
7: مكتب مرابحة هياخذ 2000 دينار قال هذه عمودة المكتب.
1: با.
7: هو بيدفع عنك الدفعة الأولى ويضمن لك ويضمن لك اللي يوفر لك ضامن. فما حكم المعاملة هذه؟ مع إني راه وقعت فيها وتراجعت ما كملتش معاملة لكن فرضوا علي إني ضمنت واحد على الفاضي ما عندي فيه أي مصلحة.
1: با حصلا فعلت.
7: نعم.
1: حصلا فعلت.
7: لا الحمد لله
1: خلصت بما لان هي هذه حرام الكلام هذا وانت تعرف علاش حرام وانت حسب ما درت انك وخرت كونك ضمنت ما دام هو ما ضمنكش ما فيهاش اشكاليه باذن الله تعالى وتسمع طبعا. التفصيل باذن الله تعالى
7: بارك الله فيك شيخ
1: ماشي ماشي السلام عليكم ابو اشرف سيد ابو اشرف
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
8: وصباحك يا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
8: لا يا شيخ عندي سؤال أنا.
1: تفضل.
8: أنا يا شيخ توا بنحكي لك على المشروع. أنا يا شيخ توا مثلا عندي أرض مشيت في المشاريع يا شيخ ولا حصلت فيها تعويض، ولا أبوي عطوني عادي ويقولوا لي والله إني دام الصابخ هو اللي عطاهن برا، أنت ولي ساعدك برا، وأنا أرضي راحت يا شيخ، ولا ما عرفت وين نمشي، ولا قانون خدالي حقي، ولا شرع ولا أي حاجة يا شيخ. ما كيف الحل
1: شوية بس، من اللي خدالك أرضك؟ الدولة ولا جاي فيها طريق ولا شني؟
8: لا مش طريق، هذه مشروع يا شيخ، المشروع الزراعي.
1: الدولة غصبتها منك يعني؟
8: اخذتها مني ارض بوي وجدي اخذتها مني يا شيخ، كنت في المزارع بنين فيها يا شيخ، بنين فيها، ويقول لي برا انا اعطاني النظام السابق.
1: ايه لا حول ولا
8: قوة، اعطاها لي النظام السابق، يقول لي برا ولي ساعدك برا.
1: تمام باي، وانت اعطوك فيها تعويض ولا ما اعطوك شيء حر؟
8: لا اخذت فيها تعويض يا شيخ، ولا اخذت فيها تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ، وكل شيء حتى رسائل جبت من إدارة المشروع يا شيخ إنه لم يتم تعويضنا ولم يعطينا تعويض ولا حتى حاجة يا شيخ.
1: وما دارت لكش الدولة أي حل؟
8: ولا حل يا شيخ ولا حاجة، أرضي نفرج على أول يقول لي أنا مسلم لي فلان، عطيه لي فلان.
1: يعني لما مشيت كلمت الساكنين كل واحد يتنصل؟
8: اتنصل ايه، مزرعة 26 كتار يا شيخ، أنا فعلي عندي فيها 9 كتارات وفالي 6 كتارات يا شيخ وفالي كذا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: ونجي نكلم يقول لي أعطاني معمر أنا.
1: لا حول ولا قوة، بتسمع التوجيه إن شاء الله ربي يهدي به الناس.
8: بالله عليك يا شيخ تكلم فيها بتفصيل شوية يا شيخ، أنا قالوا لنا حط الصلاة ما تدوش فيها على الأرض المغتصبة هذه.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. سيد عبد السلام.
9: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شيخ أنا عندي سؤالين، ولا في الهلبة لكن ما يدخل مجال للجماعة، أنا عندي سؤالين مهمات والله.
1: تفضل.
9: السؤال الأول ترقيع الصلاة، كل مرة يقول لنا واحد حاجة، لما تخش على صلاة مسبوق مثلا المغرب خشيت الركعة الأخيرة يعني، تركت الركعة الأخيرة وقمت، فبيقول لك صلي ما فاتكم. أكملوا ما فاتكم، أكملوا صلاتكم
1: وأخذوا ما فاتكم.
9: يعني هذا يصلي تو المغرب أو ثلاث ركعات، اثنين زهر، واحد أسر، اثنين طبعاً فتحة وسورة، فتحة وسورة. فلما نقوم ندير فتحة وسورة الأولى.
1: إيه.
9: وندير التشهد النصفي، والنص الثاني هل ندير فتحة وسورة ولا ندير فتحة بس؟
1: إيه باه تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. باه.
9: بالنسبة لصلاة الظهر والعصر الرباعية. نفس الشيء لو خشيت أنا في الركعات كل الثانية مثلا خشيت تشهد النصفي، لما نقوم يقول لك لا جيب فاتحة بس، أنت يعتبرون كذوك الزوز هم الركعات الأولى، والفير الأخوات الثانية يقول لك لا صلي ما فاتك، فاتحة صورة فاتحة صورة.
1: تمام تمام،
9: هذا بالنسبة للصلاة. بالله الله بارك فيك. السؤال الثاني، عملية حجز الأماكن في الجامعة، أنا صار معي مشكلة الجمعة الماضية صراحة هنا في منطقتنا. خشيت ولقيت صف، لو جت بكري صراحة جيت لقيت صف دول فيه فضاء، ولقيت واحد من الأخوان العرب حاط المصحف على لوحة ولكن طالع يهدل برا من الجامعة، في عتبة الجامعة بالعربي هيك. فانتظرته أنا أكثر من نص ساعة ما خشش، خذيت مكانه، حولت اللوحة وخذيت مكانه، فجاني القيم بارك الله فيه وقعد يقول لي كيف واللي هذا كلام مش مزبوط وكذا. بعد ما تم الشيخ الخطبة جيت سألته، قال لي هذا ما يصحش إن واحد يحجز المكان حتى ولو إنه في الجامع ما يصحش. فجماعة ترى لي وصارت حتى كمشاركة كلامية صراحة ما بيني وبينهم.
1: من اللي قال لك
9: جماعة المشرفين بالجامعة هذا؟
1: من اللي قال
9: لك كيف؟ لا المفروض كذا والمفروض ما تحولهاش. مثلنا يا جماعة أنا حولتها أمتى؟ حولتها لما خلاص يعني قعد نص ساعة برا يهدرتنا، والله لو يقرأ في القرآن لو جدت لي حاجة ممكن، لكن هو يهدرت حتى من نص ساعة مش معقول، حتى ولو نزلتك رجليه احنا نقوله راهو يطلق رجليه ولا بإمكانه، لكن باش يبقى في نص ساعة برا يهدرت والإمكان مشغول هذه. وفيه من اللي صراحة مع الشيخ يحط مفتاح وكذا، وفيه مسند يحط في إمكان مسند يمشي تسند على العصر التالي، لما تقوم الصلاة يجي بعدين ينجس للقدام. هذا بالله حسي شوف لنا فيها شنو الفتوى نتاعها. بالله الله يخليك يا شيخ وبارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع، بارك الله في الجميع. السيد عبد الله، نكتفي بالسيد عبد الله، قطع الاتصال. الآن السيد فتحي قال جبت أسطى أجير، والأجير هذا يطلي البيت، يزوق في البيت، وأعطيته حقه شبه كاملا، فلما بقي مبلغ 300 فقط لم يعجبني العمل، ورأيت أنه ليس بالطريقة التي يجب أن تكون، فقلت لني ما نبيش نعطيك 300 بناء على أنك لم تشتغل بالطريقة المطلوبة. فقال لنا أني نعدلك وأعطيني حقي كاملا. سألت قلت لأنت لما بيعدلك بتجيب بضاعة من برا؟ قال لي بنجيب بضاعة من برا. طبعا لما بيعدل معنا الخدمة الأولى غلط، والخدمة الأولى هذه فيها ستوك وفيها زواق وكذا، وهذه أشياء غالية، فما الحكم؟ قال نعطيه ولا لا. الأصل يا سيد فتحي أنك تستطيع أن تخصم له من حقه بقدر تقصيره، تجيب زوز استوات ولا ثلاثة تانين ويقول والله الخلل هذا بتقصير من العامل، مش لأن الحيط ما ينفعش ولا كذا، بتقصير من العامل، وهذا التقصير يساوي 1%، تخصمنا 1% من أجره، يساوي 10%، تخصمنا 10% من أجره. هذا حل. الحل الثاني أنك تقبل أنه يعدل، وتخصم قيمة ما ستنفقه من مواد من 300 دينار. قل بقى التعديل هذا شنو يبي؟ قالك والله يبي سطل زواق، يبي سطل ستوك وكيلو زواق. قداش حقهم هادو؟ 100 دينار. ما هو انت الآن لما بتحك لولات مكلفيني 100 دينار، وانت فسدتهم بعدم إتقانك للعمل، وانت المفروض انك استاء. إذا خلاص نقولك تعالى عدل، والمية دينار هذه بنخصمها من 300، بعد ما تعدل وتعجبني نعطيك 200 مش 300. هذه الحلول التي تكون جائزة. ولك زي ما قلت أنها تقول لا لا ما نبيش نعدل، وبنشوف الخطأ هذا والخطأ قداش يساوي. لو تعلم أن التعديل صعب، ومرات يبدأ الحوش واضح مرقع واني خادمة جديد فيقعد بالسوء، هذا خير من سوء التعديل. إذا كان لا يعدل ويجيبه 100%، يجب عليك القبول بهذه الذي قلت لك. قل أبا خلاص نجيب لك، والمواد اللي بنجيبهم بنخصبهم من باقي حقك، ولك أن تتبرع تقول أبا نجيب المواد ونعطيك 300 كاملات. لكن كان بتشد في الصيح تقول أراه القرش اللي بنجيب لك به مواد باش تزيل المواد الأولى اللي مكلفتني، أراه كل القرش بنجيبه بنخصبه من حقك. هذه هي الحلول الشرعية التي تجوز لك. وهذا أمر حقيقة اللي بين يتساهلوا فيه جدا، لدرجة أن استوات معاش يعدلوا علينا. جي هو ما هوش زواق يخدم زواق، هو ما هوش مية يخدم مية، هو ما هوش مايولكا يخدم مايولكا، ويبلبز الخدمة اللي دافع فيها مسكين رب البيت شقاء عمره، وبعدين يقول الله غالب والله توا دارها عايبة ولا دارها كذا ولا كسر لي حاجة ولا ما دارش الزواق باهي، واللي بيني سامحه وخلاص. هذا يضر البقية، هذا يضر بالبقية. لكن لو استار اللي يغلط يحاسبوه معاش يمس حاجة ما يعرفهاش، معاش يخدم بدون إتقان كله يتحاسب عليه. فهذه مسألة ينبغي التنبيه لها. أنت لما تأخذ حقك راو تحمي البقية، أنت لو تديرها بالنية هذه راو عندك فيها حتى الأجر. أنين بنحاسب الصاع لغلطة باش ما يغلطش لغيري ويتعبوا زي ما تعبت. راو في اللي يقلع في المايوركا بعد ما يبدأ طبوات يشرولها في الحيط، في اللي المهم مآسي تصير، ويسامحوا الليبيين وتمشي زي ما يمشوا لتونس ويغلطوا فيهم وياخذوا منهم فلوس بدون داعي ويمشوا ويروحوا كأنما لا يرفع قضية ولا يدور ولا الله غالب، وإن شاء الله قذاعوا تتقلبه والكلام هذا، فتتكرر المسألة تتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه نتيجة التقاعس في أخذ الحق. باهي قال السيد محمد قال لي أشتغل في مجال خاص، أقوم بتركيب المنظومات، والزبون عندما يشتري من الشركة يحسبون له القطعة مثلا بمئة دينار، عندما يطلب مني الزبون أن أحضر له القطعة نفسها من الشركة فالشركة يقولون لي أنت تحضر لنا زبائن وسنعطيك نسبة 3%، فالمية هذو بنعطوك منهم 3 جنيه، ألف بنعطوك منهم 30 جنيه، كتبرع مش تبرع هو كأجرة أو جائزة من الشركة نظير إحضار الزبائن، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ جائز لا حرج فيه. الفرق بينه وبين اللي فوق وين هو شنسمعه، بينه وبين حمدي إن هذاك يدفع في البضاعة وبعدين يأخذ في أجرة، لكن هذا ما يدفعش في البضاعة، يجيب لهم الفاتورة ويأخذ منهم الفلوس يمشي يخلصهم بعد ما يجيب البضاعة، فهذا ليس سلف جرى نفعا، لكن غادي سلف جرى نفعا، فهذا أمر جائز لا حرج فيه، يعطوك 3% 4% 10% اللي هو مدام الزبون لا يتضرر، لو مشي بروحه بياخذها بعشرة، ولما بتجيبها أنت بتجيب إلا بعشرة وبتاخذ نسبة من ربح الشركة وليس من الزبون، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. سيد يونس يسأل عن أبوال الإبل والأحاديث اللي واردة فيها، وردة فيها حديث صحيح أن الجماعة جاءوا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني مرضوا، ما جوها مش زي جو المدينة اللي جايين منها، فمرضوا، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يشربون من، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم بذلك، فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وساقوا النعم. شو خنبل بعد ما ناضوا الراعي اللي جاب لهم الإبل هذو باش يحلبوا منها وياخذوا من أبوالها ويحرص هو ويرعى الإبل في هذه الأوقات إلى أن تم الشفاء، قتلوه وخنبوا الإبل اللي جاب لهم واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة الله أعلم، المهم قتلوه وخنبوها. فهذا الحديث صحيح. هل بولها نجس أو ليس نجس؟ ليس أو ليس نجسا؟ ليس نجسا. أبوال مأكول اللحم، البقر، الغنم، الضأن، الدجاج، البط، الوز، الإبل، أي شيء مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فبوله وغائطه طاهر، وريقه من باب أولى، ما دام مأكول اللحم ولم يأكل نجاسة. أبوال مكروهة اللحم ولا محرمة اللحم؟ محرمة اللحم أبوالها أبوالها نجسة، وكذلك مأكولة اللحم إذا كانت تأكل النجاسة زي الدجاج، الدجاج يأكل في فضلاته وأي نجاسة يلقاها يأكلها بالتالي فضلاته تكون نجسة، بقر ماشي في تركينة ويأكل في النجسات هذا أبواله وغائطه يكون نجسا، فهذه القاعدة، مأكول اللحم إذا لم يأكل نجاسة فغائطه وبوله طاهر، إذا كان يأكل نجاسة وهو المسمى بالجلالة فبوله وغائطه نجس. إذن هني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بشرب أبوال الإبل يعلم أنها علاج وفيها مادتان مش عارف اليورجسترين والتستسترون أو حاجة من هالقبيل تنفع للقرحة وتنفع في الأمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لها بدليل أنهم قد صحوا. تقول لا والله كيف واني ما نبيش، ما مش واجب انك تتداوى بأبوال الإبل، تبي تتداوى باهي تبي تاخذ شرب وتاني خود، تبي تاخذ حبوب تانية تخود، ما هوش واجب. لكن من أراد أن يتداوى به ما نقول لهش نجس وحرام، بالعكس نقول له هو طب نبوي بشرط أن اللي بيوصف يعرف فاش وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مكونات شنية ويعرف أنها تفيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفة للقرحة، ما تجيش أنت تقولها والله تقول لي واحد عنده صداع خودة، ولا واحد عنده غضروف خودة، لا هذا طب. زي ما البنادول مش في أي حاجة ينفع، وشرب الحرارة مش في أي حاجة ينفع. طب واحد عنده طفح جلدي وما عندهش حرارة تقول له خود شرب الحرارة دواء، لا ما يمشيش. فكذلك أبوال الإبل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض معين، فأنت مش تجي تفتي كل مرض تقول له والله برا خود أبوال الإبل، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. وأيضا أني عندي المرض هذا ومنعاف ما نقدرش نشرب أبوال الإبل. مثلا شخص قالك المرض اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف له أبوال الإبل هو نفسه اللي عندي، لكن أني والله ما نقدر نشربها، نبي ناخذ دواء تاني، نقول له خذ، نقول له شو واجب عليك تشرب أبوال الإبل راهو. لأن بعض الناس العلمانيين وغيرها يطعنوا في هذه المسألة، أنت ما تبيش تشرب إن شاء الله ما عاد تشرب، خلي اللي عنده نية يبي يشرب خلي يشرب، مالك ومال أنت. أنت تشرب في الخمر ولما نقول لك هذه حرام دير لنا دوشة هيك كبرها، وتجي توا تبي باش بتشربها، تجي توا الناس اللي بيتعالجوا بأمر طاهر تقعد تقول هذا تخلف وهذا كذا، هذاك أمر آخر ومعروف شني هو اللي فيه. إذن الحديث صحيح، والبول الإبل غالبا تعاف لا تأكل النجاسة، فبولها طاهر وليس نجسا ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. أنت ما تبيش تشرب يا سيد يونس ما تشربش، مش واجب رأي. مش واجب ومش ضروري، عندك دواء تاني خذ دواء تاني. السيد مصباح سأل سؤالين، قال نعطيه البطاقة يشري بيها ويرد فلوس، إذا كان أنت عارف لما أعطيته البطاقة أنه بيرد لك كاش هذا السلف جرى نفعا، لأن ما نقدروش نعتبره صرف. بيع مثلا 1000 دينار بالبطاقة ب1000 دينار نقدا، لأن هذا ربا نسيئة، لأن بيشري بالبطاقة قبل، الآن تم التفاهم بيشري بالبطاقة قبل، بيدفعهم بيدفع الفلوس في البطاقة وبعدين بيجيب لي الكاش بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا بعد يوم ولا يومين. إذن هذا سلف، إذا اعتبرناه بيع فهو صرف مع التأخير وهذا نسيئة ربا، وإذا اعتبرناه سلف وهذا هو الأقرب في التكييف الفقهي إن هذا سلف ما هوش صرف، إن هذا سلف بمعنى دين وليس صرفا، فيكون سلف جر نفعا، لأنني أعطيت الأقل. وخاصة الآن بدأت تتضح، الآن شات بناخد دولار لظرف معين، قال لي صاحبي هذا اللي يبي الدولار قال لي راه قريب راس براس، اليوم فرق 5 قروش بس، يعني مثلا بالنقد ب8.50 جنيه بالحوالة ب8.35 قرش، وقال لي غدوة ممكن يولي راس براس. قلت له شن فيه؟ قال لي المصرف المركزي دار ودار. المهم قلت له باهي، مشيت لما بناخد دولارات بعت الولد، قلت له أقول أسأل ترى بالله بقداش بالنقد وقداش بالبطاقة. صارت المشكلة اللي كلنا نعرفوها الآن، قال له والله بالنقد ب 8 85 قرش وبالحوالة بتسعة جنيه ونص، يعني فرق قريب جنيه. إذا الآن لما أنت بتعطيه ألف دينار في البطاقة وبيرد لك ألف دينار نقدا، أنت رد لك أفضل مما أعطيت، أفضل مما أعطيت، فيكون سلب جرى نفعا. بشين الحل فيها أن يصبق لك النقد، يعطيك الألف وبعدين يمشي يشري بالبطاقة، هذه لا حرج، لأن إحنا الممنوع أن يجر نفع للمقرض، أما إذا انتفع المقترض فلا حرج. الآن أنت لما أعطيت البطاقة وخذيت النقد أنت المقرض، لأن أنت اللي أعطيت قبل البطاقة، أنت المقرض وردت أفضل مما أعطيت. لكن لو أعطاك هو الألف ومشى شري بالألف بالبطاقة، هذا أخذ الأقل وهذا ما عناش فيه مشكلة، بالعكس هذا تبرع وأجر. لما نعطي لواحد ألف دينار نقدا ونقول له رد لي بالبطاقة، هذا تبرع وأجر مني. لكن نعطيه ألف بالبطاقة ونقول له رد لي نقدا، هذا سلف جرى نفعا. لأن هذه المسألة الأولى سلف جرى نفعا، ما فيش كيف نلخبطوها. ولو بتقول لا والله هي مش سلف، هي بيع، يبدأ بيع مع التأخير وهذا أشد. أمتى يجوز الأمران؟ جوز هذا تو هذا كله السيد أبو بكر إن شاء الله غير يسامحنا. أمتى يجوز الأمران؟ إذا كان يد بيد، زي اللي يديروا فيها مثلا، واحد يبدأ واقف في المحل، يجي واحد شاري بضاعة بخمسمية ولا ألف ولا اللي هو، ويبي يخلص نقد، يجي يقول له شو رأيك أني نخلص عليك بالبطاقة وتعطيني النقد. هنا لا حرج، صبقنا الكاش ولا صبقنا البطاقة، لأن هنا بيع ما هوش سلف. يعني طول تجبد مني الماكينة 500 جنيه، ناخد 500 تانية، ما هوش سلف، هذا صرف، وصرف بدون تأخير جائز. ففي مسألة صرف هذه اللي حكيت عليها، لا حرج أنك تدفع عليه بالكاش قبل وبعدين هو تعطيه الكاش وبعدين هو يخلص عليك بالبطاقة، ولا يخلص عليك بالبطاقة وتعطيه الكاش، مدى ما طول ما فيش بينهم وقت. إذا كان في وقت، إما صرف بتأخير وهو ربا، وإما سلف جرى نفعا، كان اعطيته بالبطاقة وبعدين اخذيت الكاش. هذه المسألة. الصورة الثانية، قال نحط في حسابه مثلا 2000 دينار، مثلا مصرف الواحد الآن يعطي في سيولة بالبطاقة، كان يعطي في 2000 شهريا وما فيه الزحمة، توا 1000، فنجي لي واحد أني في مصرف الواحد نقول له شو رأيك نحط في حسابك 1000 دينار وتعطيني بطاقتك نسحب بيهم، يقول لي باي هذا جائز لا حرج فيه، هذا له سلف وله صرف، هذا عبارة لأنه قدم لي خدمة بحسابه، لأن بدل هو بيسحب 1000 جنيه يبدأ يسحبهم. فاني لما سحبت 1000 جنيه مش متاعه هو، بتاعيني، لأنني صاب بلا في حسابه. وبالتالي هذه الصورة الثانية لا حرج فيها وهي جائزة بإذن الله تعالى 100%. سيد أبو بكر قال نبي نعرف التحريم متاع بيعها فاضية ولا بيعها معبية. بالنسبة اللي بيعها فاضية فيه سببان، السبب الأول أنها شيء غير متمول ليس مالا، والمال لا يباع، وغير المال لا يباع. زي واحد يجي يقول لي والله بنبيع لك الهوال اللي انت تتنفس فيه، قول لي نقدر ناخذها بالبلاش، علاش نعطي لك في فلوس؟ اما لما تجي في هواء ما نقدرش ناخذها بالبلاش، زي الهواء اللي في بمبلات الغاز مثلا، ولا في بمبلات التنفس الاصطناعي، هذا ما نقدرش ناخذها بالبلاش، لازم واحد معين يعبي بمبات بطريقه معينه، فهذا كمال نقدر نشريه، مع ان هذا هواء وهذا هواء، لكن هذا هواء بدون مال لا يجوز شراؤه، وهذاك هواء ما نقدرش ناخذه إلا بمال فيجوز شراؤه وبيعه. الآن البطاقة لو كانت طايحة الصلاحية، لو كان طايحة الصلاحية، لأن البطاقة قيمتها مش فيها هي، رأو قيمتها في اللي فستها، لو كان طايحة الصلاحية ما يشروهاش منك حتى بقرش، لأنها ما تعني شيء، ما هيش مال هذه أصلا. وبالتالي سبب حرمة الأول إنها شيء غير متمول لا يساوي مالا، وبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها. زر الرقم الوطني والكلام هذا. الأمر الثاني إن هذا مخالف للشرط، لأنه هو لما يشري بيقولوا له راهو البطاقة هذه تعامل شخصي، موافق أنت؟ يقول له موافق، وبعدين بيعطيها لي واحد ثاني. إذا خالف الشرط الذي من أجله أعطي هذا المبلغ أو هذا المال، هذا سبب تحريمها. سبب تحريم بيعها معبية اللي هو غالبا إما صرف بتأخير وإما ربا فضل، ومرات يجتمعوا الاثنين. هي فيها دولار، ناخذها منك الآن بدولار أقل، هي فيها 1000 دولار، نعطيك 900 دولار حيات نقدا كاش، وانت تعطيني البطاقة نسحب منها 1000. هذا 1900، هذا ربا فضل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن القبض على البطاقة ليس قبضا حقيقيا ولا حكميا، احتمال تطلع أنت كذاب ما فيهاش، احتمال تحول من بحداه بعد ما يشوف إن فيها رصيد وتكلم المصرف تقولهم ضاعت بطاقتي يخصم عليه، احتمال إنه يغلط في الإدخال تخصمها تزمطها الماكينة ومعاش تطلعها لين تجي أنت صاحبها. فكل هذا يدل على أن قبض البطاقة ليس لا قبضا حقيقيا ولا حكميا للمال اللي فيها، فيكون ربا نسيئة. وقد يجتمعان، يكون ربا فضل ونسيئة إذا دولار بدولار، يعني يعطيك 900 دولار ويقول لك أنا توا غضوة نسحب اللي في البطاقة، هذا ربا فضل وربا نسيئة. 900 بلف هذا ربا فضل، واليوم استلمت الدولار هو غضوة الدولار، هذا نسيئة. وقد يكون ربا نسيئة فقط، إنه يقولك بنشري 1000 دولار ب8000 ليبي، وغضوة بنطلع الدولارات، هذا ربا نسيئة، لأن ما فيش فضل بين عملة وعملة، ما فيش ربا فضل بين عملة وعملة. بتبيع 1000 دولار ب8000 باهي، بتبيعها ب10000 باهي، بتبيعها ب30 جنيه باهي. إذن قد يجتمع فيها الأمران، وقد يكون فيها ربا نسيئة فقط، وقد يكون فيها ربا فضل فقط. زي شني؟ إنه يقولك آواني بنعطيك 900 دولار والآن بنسحب 1000 اللي فيها. ما فيش تأخير في التقابض، ولكن في ربا فضل. أنت أخذت 900 دولار وهو بيطلع من الماكينة 950 ولا 980 ولا 1000 كاملات. إذن هذا سبب سبب بيع، منع بيعها فارغة أو بيعها مملوءة بالدولار. قال ملاحظة الإجابة تطول فيها لين تريح المعلومة. والله يا سيد أبو بكر ما عندي مندير هذا الموجود، لأن أصلا أنا مدرس، والمدرس مضطر أنه يعاود ويشرح ويقول فوائد يعني يستفيد منها الطلبة حتى وإن لم تكن مطلوبة. والملاحظة هذه راو قالوا لي عليها حتى المشرفين، وقلت لهم والله هذا اللي عندي، تبوني نكمل بالطريقة هذه راني ما نقدرش، ما نعرفش ندير غيرها، باهي ما تبونيش السلام عليكم، ما نقدرش لأنها طول عمري واني في الفصل ونشرح في المعلومة مرة واثنين وثلاثة ونطول فيها، فالله غالب هذه بأثر علي، ما عنديش كيف ندير، هذا جائز هذا حرام، لابد أن أطول. وإذا كان في فوائد أخرى يعني زي التفصيل هذا مثلا اللي فصلنا فيه الآن، بعض الفوائد الأخرى التي قد يستفيد بها شخص آخر لابد ما نقولها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سألوه عن الوضوء بماء البحر، قالهم هو الطهور وماءه، هذا حد السؤال، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش بس، فقالهم هو الطهور وماءه الحل ميتته، لأنه يعرف المعلومة الثانية فيها فائدة، فقال هلهم هم ما سألوش، ما قالوا له الميتة بتاع حلال ولا حرام، قالوا له نتوضو ولا ما نتوضوش، فهو أجابهم على السؤال وأجابهم بفائدة تانية ربما هم ما يعلموهاش بيعلمه لهم، ربما هم لم يستفيدوا منها فيفيدهم بها. فهذا الموجود يا سيد مبكر، وسامحني والله ما عندي منديل حق، يعني ما نقدرش. هذا الموجود السيد محمد يسأل عن الدعاء لأهلنا في في في فلسطين. والله يا ريت كل مسلم يخصص جزء من، حتى تقول أني والله ما ندعيش هلبة، حتى ليروحي على الأقل في سجدة في كل صلاة تتذكر إخوتك في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، سجدة اعزم أنك على الأقل في صلاة الصبح تخصص سجدة للدعاء لأهلنا في غزة، في الظهر في العصر، ولو درت سجدتين وثلاثة خير وبركة، وتخصص سجدة للترحم على والديك، ما تدعي لهمش بسائر الأمر، في سائر الوقت ادعي لهم أنت في الصلاة، لأن يعني هذا أقل ما تفعله لوالديك. ادعو مثلا خصص سجدة ليوفق الله عز وجل أبنائك إلى الخير وتفرح بهم وما يحشموكش. هذه أمور ينبغي للمسلم أن ينتبه لها. والآن مع السرعة ومع الكذا الإنسان مرات ما نادر وين يحصل يدعو في غير الصلاة، فعلى الأقل في الصلاة ما تنساش هذه الأمور. كان الله في عون أهلنا في فلسطين وفي كل بقعة يضطهد فيها المسلمون. والآن المسلمون ضمني في كل بقعة يضطهدون، حتى في البلاد الإسلامية تلقى جماعة العلمانية وجماعة هذا هم اللي صوتهم عالي، والمشايخ وكذا هم اللي متحشمين وخايفين للأسف. شوف انت في مصر اول واحد يقول كلمة لتطبيق حدود ولا كذا يهجم عليه ويقولوا له انت ارهابي وانت وانت وانت لين يخاف. فكان الله في عون الإسلام، وهذه هي غربة الإسلام التي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. مكاتب المرابحة سيد محمد هذه محرمة. لماذا؟ قال كريم ندفع لك الدفعة الأولى وتعطيني 2000 دينار عمولة. هذا نفس الكلام اللي قلناه للسيد حمدي. هم علاش بياخذوا 2000 دينار؟ لأن مسلفينك، عاطينك قبل دافعين للمصرف مثلا 30,000 ولا 40,000، وبياخذوا 40,000 طبعا بيردوهم مش ما يبوش يردوهم، وبياخذوا عمولتهم اللي جزء منها مقابل التسليف، فيكون ذلك سلف جر نفعا، أو فيكون ذلك سلفا جر نفعا، وهذا ربا. وطبعا فيها مشاكل أخرى أني مرة واحد شرح لي عليها، هذه من ضمن المشاكل إن سلف جر نفعا وهو ربا وهذه تكفينا. وفيها مشكلة أخرى اللي هي مشكلة اضمني وأضمنك، هو يجيبوا 3 نفار ولا نفرين يقول لأنت تو بنديروك ضامن للتاني وبنديروا الضامن التاني ضامن ليك، وهذه لا تجوز، لأن القرض والضمان والجاه لا تكون إلا لله، وتضمن واحد وضمن لله ولا أترك. لكن ما تقولاش نضمنك باش تضمني والتاني يقول لا نضمنك باش تضمني كما تفعل هذه المكاتب، فيكون الضمان لغير الله فيقع فيها الحرمة. وبالتالي هذا أقل زوز، إن فيها ربا فضل ربا سلف جر نفعا، لأن بيخلصوا عليك وبياخذوا عمولة 2000 جنيه جزء منها مقابل هذا التخليص، في جزء مقابل عمليات أخرى لكن جزء منها مقابل هذا التخليص. يعني لو ما يبوش يخلصوا على الناس مش حيجيهم حد المكاتب هذو، ومش حيحصوا من يعطيهم 2000 دينار مقابل بقية الخدمات، فني بنمشي لأن بيسلفوني، إذن هذا سلف جرى نفعا. السيد أبو أشرف قال عندي أراضي والمشروع أخذها مني وما عوضونيش، وعندنا أوراق إن لم يتم التعويض والدولة ما تبي تدير شيء، واللي نمشوا له يقول أعطيه لي القدافي. والله يكون أعطيه لك القدافي لا يغني ذلك عنك من الله شيئا، أمام ربك يوم القيامة، حيحاسب القدافع على كل واحد خنب أرض ونقص فيها، لأن هو الأساس، وهذا بنص الحديث مش بكلاميني اللي يرشد إلى إثم أو يدل عليه، كان له من الإثم بمثل ما عمل دون أن ينقص ذلك من إثمهم شيئا. يعني هو القدافع كل أرض خنبت إثمها في رقبته، واللي خنب لا يعفيه ذلك من الإثم. ما تقول ليش دولة زي ما الآن الغنة اللي نسمع فيها، النخمة اللي نسمع فيها، والله الدولة دارت الدولارات أنا بناخذهم وخلاص. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرح تصريحا بهذا الأمر، قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني ني يجون الخصمين، هذا محامي باهي والتاني محامي ما ينفعش، أو هذا لسانه يغزل الحرير زي ما يقولوا والتاني ما يعرفش يقول كلمتين مع بعضهم، فاللي ظالم يزين الكلام لأن يطلع مظلوم، والمظلوم ما يقدرش يدافع على نفسه. القاضي بيحكم بالقرائن، القاضي من هني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق للي يعرف يتكلم، لأن جاب قرائن وكذا ذاك ما عرفش يضحضها، فحكمنا باعتباره بشر النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا لم يقع، وإنما أو لعله وقع الله أعلم، لكن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن مش كان أحكم لك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وانت تعرف إن حرام معناها جايز ليك، لا، قال له راه نقضي لك بقطعة من النار، تبي تأخذها خذها، تبي تسيبها سيب. وبالتالي كل من ناقص في أرض يعرف إنها مغصوبة، وإنها بغض النظر على قصة الصلاة فيها تصح ولا لا، هي في مذهبنا صحيحة مع الحرمة، الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الحرمة، لكن الأرض هذه ستطوقها من سبع أراضين أنت والقدافي يوم القيامة بعضكم راه، مش القدافي بيطلع منها لأن هذا ما باش يطلع، ولا هذا بيطلع منها لأن القدافي هو اللي أعطاه. الزوز سيطوقونه، شن الطوق يعني كأن عجلة، هذه الواحد ملبسين لك تلبيس من سبع أراضين، يعني شوف أنت قداش طولك هذاك الوقت، وشوف قداش تتعذب وهي حلقة من النار ملهلبة فيك. وبالتالي كل من أخذ أرضا ويعرف أنها مغصوبة لا يجوز له أن يبقى فيها، ويجب عليه أن يردها إلى صاحبها بدون أي شروط، لأن احنا الآن سمعنا والله كان تبيني نطلع اعطيني 50,000 اعطيني كذا، لا لا هذا كله غير صحيح. هو صحيح انك انت بعدين تبقى لك 50,000 ومعاش تبقى لك الأرض، يبقى الحرمة في 50,000 ومعاش تبقى الأرض، لكن 50,000 حرام، لكن بتفتك من قصة الأرض، قاعد عندي 50,000 الحرام خير من قصة الأرض، انك تقعد في أرض مغصوبة ولين تموت ما تبيش تعطيها لصاحبها. لا، في النهاية لما دفع 50,000 يعرف أن الأرض خير من 50,000، فالظلم يقل، فيقل الإثم ويقل العذاب، لكن مش حل شرعي، يعني مش يوم القيامة نقولوا لك صافي بينك وبين ربي، حتى وإن بدأ لك أنه دفعها طائعا مختارا. ترى نقول له أنت، يعني هذه صارت، نقول له اسمع، قول لني الأرض را والله لما نعطيه لك بالبلاش، وانت كان تبرعت من خاطرك ب50,000 ولا 100,000 ناخذهم، وكان بتقول لي لا لا، في هذه الحالة نقول لك انا اعطاك 50,000 ولا 100 خذهم، لكن من اللي مهبول ويقولوا له الكلام هذا بيدفع 100,000 باش ياخذ رزقه، ولا يدفع 50,000 باش ياخذ رزقه؟ مش حيقع. هو لو وقع حل شرعي، لو تقول لاني والله يا ورقيق خذهم بالبلاش، لكن بالله يتبرع منك كان قدرت تعطيني 50 ولا 100,000، تبي تعطيني اعطيني، ما تبيش هاك ورقيك وروح. هني لو اعطاك خود حلال لان تبرع محض، لكن تقول لما نطلعش من ارضك لان تعطيني 100,000 ويعطيك 100,000 وتقول راضي، لا لا لا، هذا ليس راضيا بل هو مكره. اخر سؤال للسيد عبد السلام، ترقيع المغرب، شوف هو عندنا روايتان، رواية يعني أتوا للصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فقدوا. المالكية جمعوا بين الروايتين فأعملوا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة التانين أعملوا رواية واحدة وأهملوا رواية أخرى، والجمع أولى، وبالتالي مذهب المالكية هو الأولى هنا في هذه المسألة. ما فاتكم فقدوا، قالوا القضاء خاص بالأقوال. كيف صلى الإمام؟ صلي زيه. فاتتك الركعة الأولى في المغرب ولا في العشاء فاتحة وصورة جهرا، اخذيها فاتحة وصورة جهرا. فاتوك ركعتين كيف قريه؟ فاتحة وصورة، فاتحة وصورة جهرا، أقرأ زيه. هذا في الأقوال. وما فاتكم فأتموا في الأعمال، الإتمام في الأعمال، بمعنى أني لحقت على ثلاث ركعات، شم زالي من عمل الركعة الرابعة والتشهد والسلام، دير هكي لحقت معاه على ركعة واحدة بس. لما جبت الركعة الثانية شم فيه بعد الركعة الثانية في الأعمال؟ في تشهد وسط، نجيب تشهد وسط، وإذا كان في الصبح التشهد النهائي، وهكذا. فحني عندنا حني في المغرب والعشاء تقضيهم زي ما فاتوك، فاتتك ركعة فاتحة وصورة جهرا، فاتتك ركعتين فاتحة وصورة جهرا، فاتوك ثلاث ركعات، الركعتين الأولات فاتحة وصورة جهرا، والركعة الثالثة فاتحة سرا، وقس على ذلك. في العصر، في العصر فاتوني ركعتين كيف ندير؟ فاتوني ركعتين كيف قرأ فيهم الإمام؟ فاتحة وصورة سرا، نقرأ فاتحة وصورة سرا، وبعدين شن في بعد ما نجيب ركعتين؟ في التشهد الأخير والسلام. فهذه هي المسألة في هذه، والتفصيل في هذه المسألة. حجز الأماكن لا يصح في المسجد، لا يصح مدام اطلع لغير عذر. واحد والله مقعمز وبعدين انتقد وضوءه وطلع عارفه يبي يتوضا، هذا لا يجوز لي ان اخذ مكانه. صارت حاجه مثلا جت حشره ولا كذا خذاها وطلع بلوحها من المسجد، ما تاخذش مكانه. اما يحط مفتاح من الصبح ويمشي قعمز التالي، ولا يطلع برا وباش لما يجي لما الامام قبل الامام دقيقتين بياخذ الصف الاول، طول هذا حول له المفتاحة ولا الكرسي اللي مدايرة واجلس، ولا حق له في أن يأخذ مكانك. من خرج لعذر مكانه محفوظ، وخرج لعذر لي علاقة بالصلاة، يعني لو جو قالوا له والله تعالى جيب لنا مية ولا كذا وطلع، لا هذا الآن عذره خارج الصلاة من دوراش. لكن واحد مشى بيتوضى، صار له رعاف، مشى بيغسله، تبين لنا في حوايج نجاسة، زي ما قلنا الإمام قال له أطلع المولد يبي التوليع ولا كذا، أي حاجة متعلقة بالصلاة وخرج لها مكانها محفوظ. غير هيك لا يجوز حجز الأماكن لا من قريب ولا من بعيد. فاللي فعلت أنت جائز ولا حرج فيه، مدام طلع يدوي ويدوي في دوة ما لهاش علاقة بالمسجد ولا بالصلاة. لو كان مشي قال له والله يحني مثلا عندنا المكيف فاسد وشن بنديرولا ولا كيف نولع المولد باش الناس يصلوا في الجو كويس ما يقعدوش عرقانين، هذا تبع الصلاة نحفظوا له مكانه. أما يدرز على سيارة ولا كورة ولا فلان مات ولا فلان دار ماليش علاقة، هذا يجوز لك أن تأخذ مكانه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: هذه الحلقة إعادة.
11: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج

0: يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
1: نعم
0: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم
1: نعم
0: هذه الصلاة؟
1: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا، السؤال الثاني الأخ يقول: عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظاميا.
3: دارت امتحان
2: وتخرجت.
3: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا والشهادة شري، أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
0: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول: أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع ابنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة لغير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
1: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يظن بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم

0: ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت مليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باين كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، أنت أديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الإنكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها. تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخد بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني اسحبهم من البطاقه، ولا نعطي للمراه فلوس كاش.
3: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
2: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقه يقول له خود فلوسك من البطاقه، اشري بيهم بضاعه ولا اسحبهم ولا
3: ما نعرفش هذا. اذا كان جعلوها من قبيل السلف افضل، لأن لو بنقوله بيع هكي بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هكي يديره يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوى، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
4: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
1: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
4: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس معاي، أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة يعني بشرط أنه مقدرش يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة، هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي يعني ينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطى إنه زي النص، من الأول لما خديتها أنت من الأول عرفها تمشي معاك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معاك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
1: نعم.
4: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، فيه اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفيه اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعها فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق يعني.
5: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
6: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
0: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ضع من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.
10: فللإفتاء عندهم كنوز.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثرهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فنلتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان. ويمكنكم التواصل معنا على هذه الحلقة لإرسال رسائلكم أو الاتصال معنا على الأرقام التالية 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. كما يمكنكم أيضا المشاركة معنا عبر الفايبر، وذلك على الرقم 2-218-94-466-56-80. أو على الرقم 0218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالكلام على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج، وذلك على السؤال الأول. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب بخدمة توصيل وإعطاء المبلغ حين وصول الذهب للمشتري، سواء كان كاش أو خدمات مصرفية بعد اتفاق مسبقا؟ بالنسبة لبيع وشراء الذهب والفضة له أحكام خاصة. الذهب والفضة بيعها وشراؤها بالنقود له أحكام خاصة، من أهمها التقابض عند العقد. لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت كما جاء في الكتب الستة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء أو مثلا بمثل ويدا بيد. فلا بد إذن في هذا كما جاء في هذا الحديث من التناجز والتقابض في بيع الذهب والفضة، فلا بد من التقابض والتناجز في بيع الذهب والفضة. أما أن تشتري ذهب وأنت تراه من بعيد أو عبر الإنترنت أو غير ذلك، تشريه وأنت بالتليفون دون أن يتم التقابض في الحال، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأنه ليس فيه تقابض في المجلس العقد. فلذلك لا بد فيه من التقابض. أما متاع التوصيل هذا إذا كان وكيل، أنت موكلاه، والله أنت أيها السائل قد وكلت هذا الذي يقوم بخدمة التوصيل، إذا كان وكيلا عنك وهو الذي يشتري شراء نهائيا، فحينئذ يجوز، هو الذي سيدفع الثمن ويأخذ الذهب ويوصله إليك، فهذا جائز إذا كان كذلك. لكن أما أن يكون هو مجرد موصل فقط ولا يتعاقد، التعاقد يتم قبل التوصيل، وهم ثم هو يأتي بالذهب إلى البيت وبعدين حنين خلصوه، لا، هذا يعتبر فيه تأخير في التقابض، فلا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة بهذا الشكل، ولا يجوز بالدين. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت منى من طرابلس، تفضلي أختي منى، اسمعيني عبر الهاتف لو سمحتي.
12: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: ألو شيخنا، نسمع فيها.
11: نعم، تفضلي سؤالك.
12: سؤالي هو كالآتي: أنا عندي الوالدة توفى الله، طبعا قبل ما تتوفى كانت عندها قطعة ذهب، قطعة الذهب هذه تحقت إن هي لمال تبي تبيعها، فقالت أنا ما نبيهاش تطلع من
11: كيف ما عندهاش تطلع، ما تبيهاش تطلع كيف؟
12: يعني ما تبيش تبيعها لحد برا من الحوش،
11: تمام،
12: يعني نقول احنا بالليبي مش هايل عليها. فقالت إن جت، قالت إن جت أنا، قالت لي أعطيني المبلغ ما يو ما يو ما قيمة بتاع القطعة هذه، وفي نفس الوقت خذيها القطعة لو أنا رديت لك المبلغ هذا خلال سنتين، أوكي ما فات السنتين ما ضمي هي لك.
11: كيف لو رديت لك المبلغ؟ معناها أنت بتردي لها قطعة الذهب؟
12: بالضبط، ولو ما ردتهمش هي ليك. يعني صار إن في نقاش إن هذه حاجة مرات يعني قدر الله تموتي أو حاجة يعني أنا نقول في إشكالية مع الورثة ويكي، فقالت خلاص نديروا عقد. طبعا درنا عقد على أساس المنطقة هو تمام. حاليا توفت بعد نعم. توفت طبعا لما جينا نحسب في المدة من عطاء الفلوس طلعت إن هي تمت سنتين. أوكي. ففي من أفتى قال إن هذه القطعة ترجع للورثة ويخلصوك الدين اللي عليها يعني يخلصوك الدين اللي عليها من مالها الخاص طبعا ويترجع القطعة للورثة. وبعدين الورثة صار نقاش ما بيناتهم، قالوا إن يعني زي ما تقول إحنا القطعة هذه سنتين سعرها ولا أكثر من قبل، فبمعنى إنهم هم قالوا لي احنا بنقسموها احنا وياك لنا ما نبوش انت حتى انت زي ما ضريتي في الموضوع وكل شيء. فما نبينات المحكم هذا اللي صار. وثاني حاجه، هل يرجع لي المبلغ اللي انا دفعته وهم بعدين يعطوني شيء من عندهم، او مثلا هي القطعه هي الامانه قطعتين يعطوني قطعه وياخذوا قطعه يجوز يعني شرعا هيك او
11: طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. طيب عندنا سؤال أيضا تكلمنا عليه، موضوع شراء الذهب، قلنا بدون تناجز بدون تقابض في مجلس العقد، وقلنا أن هذا لا يجوز لأن بيع الذهب والفضة بالنقود لابد فيه من التقابض في مجلس العقد. لما نديره مجلس العقد ونقول لك بيع لي القطعة هذه بالثمن الفلاني، هذا يعتبر العقد وقع، وبعدين صاحب خدمة التوصيل بيوصل الذهب وبيقبض الفلوس من المشتري وبيمشي بيرفع للمحل، يبقى هنا تأخير في التقابض. وإحنا نعرف أسعار الذهب والفضة الحكمة في التقابض فيها شرعا أن هي يتقلب أسعارها وتتغير بين الحين والآخر في لحظات ثواني، فلذلك هذا مما يوقع في الخصومة، ولذلك جاء الشرع ومنع من التأخير في التقابض في بيع الذهب والفضة بالنقود، أو بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالنقود، أو الفضة بالنقود. هذه كلها لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، ربا التأخير. وقد نهى الإسلام عن الربا والعياذ بالله بشتى أنواعه، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. هاي اسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أختي فاطمة تفضلي. طيب ناخذ الاخ سليم من مصراته، تفضل اخي سليم.
13: السلام عليكم ورحمه الله.
11: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
13: حياك الله شيخنا الفاضل العصام، جزاك الله خير.
11: اهلا وسهلا بك اخي سليم، الله يحفظك.
13: بارك الله فيك ورحمه بك على البرنامج الطيب.
11: امين.
13: تبي سؤال اذا سمحت يا شيخ عصام.
11: تفضل. اي
13: السؤال الاول يقول: ما صح القول بالله عليك لوجه الله؟
11: بالله عليك. والله ما سمعتكش يا اخوي سليم.
13: بالله عليك لوجه الله.
11: لوجه الله يعني يطلب شيء هذا ولا شنو؟
13: لا يا شيخ عصام.
11: ماشي حاضر. ها السؤال الثاني.
13: السؤال الثاني: ما الفرق بين الحد والتعزير في الشريعه الاسلاميه؟
11: الحد والتعزير
13: في الشريعه الاسلاميه شيخ
11: ان شاء الله اجيبك ان شاء الله.
13: بارك الله
11: وراك. وياك وسيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا السؤال الثاني تسال الاخت، تقول: انا عبده تخاف الله، واد اناشدك ان ترد على موضوع زوجي حال في يمين طلاق بالثلاثه، وبكامل ارادته انه يترك الدخان بنفس اللفظ عليه اليمين عليه الطلاق، فما فتواه في حال يبي يرجع له؟ أرجو الرد. والله موضوع الطلاق وإلزام النفس بأمور بيضغط عليه روحه بموضوع الطلاق، فحلف بالطلاق أو عليه اليمين أو عليه الطلاق أنه لن يرجع إلى شرب الدخان مرة أخرى، والآن يبدو أنه يريد أن يرجع إلى الدخان، يريد أن يشرب الدخان كما كان يفعل من قبل، فهل يمكنه أن يرجع عن حلفه بالطلاق أو باليمين؟ لأن اليمين هنا معناها الطلاق في العرف، ولذلك هو ألزم نفسه بذلك، فليس له معنى إلا اليمين اللي هو الطلاق. فهل إذا أراد أن يرجع إلى الطلاق كيف يفعل؟ نقول هذا التعليق وهذا وإلزام النفس بالطلاق إذا رجع إلى شرب الدخان هذا أمر لا يمكن أن يرتفع، خلاص ما دام أنت ألزمت نفسك بهذا الحلف لا يرجع ذلك، ولا يمكن أن ترفع هذه الحلفة، زي ما نقول إحنا معاش تقدر ترفعها الحلفة هذه، وقعت منك والواقع لا يرتفع، الواقع لا يمكن رفعه، حاجة وقعت خلاص. فلما قال هو عليه الطلاق، شو معناها عليه الطلاق أو عليه اليمين؟ معناها أنه يلزمه الطلاق أو يلزمه اليمين اللي هو اليمين بمعنى الطلاق لو رجع إلى شرب الدخان. نيته حسنة وهو يريد أن يتراجع وأن يترك هذه المصيبة وهذا الدخان الذي يعني حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الإسراف والتبذير في المال وغير ذلك من الأمور التي تمنع الشريعة منها. فلذلك هنا نقول لمن حلف لا يجوز لك أن تحلف بالطلاق، لكن اعزم على أنك ترجع إليه دون أن تحلف بالطلاق. أما إذا حلفت فهنا لا يمكن أن يرتفع أمر الطلاق إلا فإن رجعت إلى شرب الدخان وقع عليك الطلاق ثلاثا، لأنك أنت قلت عليه يمين بالطلاق ثلاثة، فلو رجعت إليه لزمك الطلاق ثلاث طلقات وحرمت عليك زوجتك. ولذلك ننصحك أن تستمر على ترك الدخان وليس لك إلا ذلك، وأعانك الله سبحانه وتعالى. وأنبه وأحذر الإخوة جميع الشباب والمسلمين إلى عدم استعمال هذه الصيغة في إلزام النفس ولو بأمر معروف، حتى لو كان بأمر طيب وبأمر جيد، لكن ليس بهذه الطريقة. ما ذنب الزوجة عندما تحلف وتعرضها إلى الطلاق وتنهي هذه العلاقة الزوجية بمجرد أنك تريد أن تترك الدخان ثم تضعف نفسك وتريد أن ترجع إليه؟ طيب والله أعلم. معنا رجعت الأخت فاطمة من غريان، تفضلي أختي فاطمة. أختي فاطمة تسمعينني؟ أرجو أن تسمعينني من الهاتف.
14: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: من بالنسبة
11: للشيخ أنا كيف؟
14: كان عندي رقم حساب.
11: طيب
14: رقم الحساب هذا طبعا بتوقيتي انا.
11: باسمك انت؟
14: ايه باسمي انا.
11: طيب
14: غير زوجي رقم الحساب.
11: نعم
14: غير رقم الحساب لرقم حساب واحد ثاني ودار تطبيعته هو.
11: طيب هو بدون معرفتك انت او اذنك في هذا؟
14: ايه
11: با شنو سؤالك تو؟
14: وخلص
11: ده اصبح المرتب تو ينزل على الحساب الثاني؟
14: لا باسمي انا حتى الحساب الثاني.
11: طيب خلاص
14: خلاص خدم معاش وقعد المعاش ينزل هذا ليه سوى حاجة 3 سنين بدون علمي.
11: معاش ينزل مرتب كله؟ معاش ينزل مرتب؟
14: ينزل المرتب ينزل، لكن أنا ما عنديش علم بالتوقيعة هذه لا على شيك ولا بطاقة داير حتى بطاقة.
11: طيب يعني إذا انت غير رقم حسابك بإذنك انت ومعرفتك انت إلى رقم حساب تاني ورقم حساب التاني باسمك، تو هذا فهمت هكيني؟ والمرتب مازال ينزل قلتي لي. أخت فاطمة تسمعي فيها؟
14: لا لا بدون إذني من غير ما أعرف.
11: دون إذنك ولكن باسمك أنت دارة حتى هو؟
14: أيوة.
11: والحساب توا قاعد تحت ايدك انت والله كيف؟
14: لا لا لا ما نقول على شيء.
11: اي هذا اللي قصدي اني نسال عليه، يعني هو اللي يقبض طو في المرتب.
14: ايوه، هل تعتبر هذه تعدي على الملكيه يعني؟
11: طيب اجيبك ان شاء الله. طيب معي الاخ دريس من مصراتة.
15: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي دريس.
15: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله ينورك وينور اذاعتنا المباركه ان شاء الله، ويفرج على اخواننا في غزه وفي القدس وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا. اللهم انصر امه الاسلام على الهجمه الشرسه الكافره المشركه التي حاطت في الاسلام. اللهم يا رب انصر دينك، اللهم انصر دينك يا رب العالمين.
11: امين يا رب العالمين.
15: يا شيخ عصام والله بنسالك، سوى نحن في ليبيا هنا وفي يعني جميع المناطق قاعدين في حالة يرسى بها ضي يوصل للعشر ساعات، من الناس قاعدين في حالة، وحتى المياه ارتفعت أسعارها والناس في رفعت أسعار فاحش، ونحن عندنا في حفلة كبيرة لأننا مرتمين من كل حد بالمصور، والإنارة فيها 24 ساعة وناس يهتفوا وضيقين وبحثين ما كأنهم
11: وين هذا؟
15: يعني شيء يعني سوى هالشيء هذا ما يشعروش بالأزمة فيها نحن موجودين دوا ضي الباخ والله عشر ساعات قاعدين.
11: صحيح صحيح، كل
15: هذا يرسى بها، والاحتفال الجزائريين اللي جايين من كل حد بيحصل وجايبين ناس من برا ويدفعوا في اموال، ونحن الشعب قاعد يستغيث لو محصل اناره. أيوة. ولا محصل ميه ولا محصل، من هو اللي مسؤول على الشيء هذا؟ وكيف يكون الشيء هذا بامر من الشيء هذا؟ شعبنا يعني شيء في حاله يعني
11: سنوجه كلمه اخي يعني اي نوجه كلمه ان شاء الله.
15: يعني نحن في حاله واحد يرقص ويغني وجايب لي بلا من جميع المكانات، وانت بلادك قاعده في حاله يرسل لها، في حاله يرسل لها، بالله نبيك توجه الناس هذين كيف المسؤولين ولا المحملين المسؤوليه ولا من اللي بربطهم هذين كيف يديروا امام الله. بارك الله فيك يا شيخ عصام، وبارك الله في شيوخنا، وان شاء الله ربي يصلح البلاد
11: يا رب،
15: ويرفع علينا الهم والغم، ويرفع علينا الظلم، ويرفع علينا الاكل الحرام واكل الربا، وان شاء الله ربي توفيق يا شيخ عصام.
11: فيكم بارك الله. طيب اذا ننتقل للسؤال الذي يليه اللي هو يسال السائل فيه عده اسئله. السؤال الاول يقول: ما الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط على أن يتم دفع مبلغ 6000 دينار للمعرض أولا ثم يقسط الباقي من المرتب، يخصم من مرتب عن طريق المصرف؟ إذن طيب معنا قبل ذلك نأخذ الأخ من الأصابع. أخ محمد من الأصابع، تفضل أخي محمد.
16: يا شيخنا مرحبتين بك.
11: اهلا وسهلا بك، تفضل.
16: يا شيخنا بنسالك، احنا سائقين شاحنات باهي.
11: سائقو شاحنات باه. اسمعني من الهاتف بالله يا اخي محمد، نقص صوت التلفاز، نقصه سكره التلفاز، الصوت سكره بالله. طيب انقطع الاتصال، ارجو المعاود الاتصال اخي محمد. إذن السؤال بيقول أن هني نشري في سيارة بالتقسيط، يأخذوا مني مبلغ في الأول كبير شوية وبعدين يقسطوا باقي المبلغ عليه المرتب، ويخصموا منه كل شهر مبلغ معين 500 دينار 1000 اللي هو، فما حكم الشرعي في ذلك؟ قلنا إحنا أن بيع التقسيط بيع جائز وفيه رفق بالمشتري، لأن أحياناً يعني إحضار المبلغ مباشرة عند العقد هذا مما يعسر على كثير من الناس، ولكن في البيع بالتقسيط فيه رفق بالمشتري أنه هو تقعد تقتطع منه كل مرة جزء من الثمن، فهذا يعني بيع جائز إن شاء الله تعالى ولا شيء فيه، إنما فيه تجزئة الثمن فقط على أقساط وعلى نجوم معينة في أوقات معلومة، يعني كل شهر يأخذ منك مبلغ كذا وكذا إلى أن ينتهي الثمن. طبعا البيع بالتقسيط في العادة لا يباع بنفس الثمن البيع الكاش، فالبيع بالتقسيط يكون فيه زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ قلنا الزيادة هذه لأنها في مقابلة الزمن، الزمن اللي هو مش هيقبض منك الثمن هو كله في نفس الوقت، بيأخذ منك 6000 وبعدين كل مرة كل شهر بيأخذ منك جزء من هذا الثمن. فلذلك يجوز أن يكون في مقابل هذا الزمن وتأخير قبض أجزاء الثمن أن يكون في مقابله زيادة لا بأس فيها، جائز. المهم أن يكون عند الاتفاق، عند البيع يكون الاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب الأخت أسماء من تجورة، تفضلي أختي أسماء.
17: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
17: معليش يا شيخ بنسألك، يعني بهي أنا أبويا متوفي بهي،
11: الله يرحمه، يعني
17: هيك الله يرحمه ويسعدك، متعك سنة ونص دوا بهي، فكان بوي نسألك، كان بوي حناي عندها زوجات،
11: شن عندها؟
17: قصة شوي بس زيادة، بوي وعمي.
11: أي طيب.
17: فعمي قال لي بوي تنزل لي عليه حصتك.
11: باه.
17: ورد في الورد. فهذاك الوقت كان بوي مش كبير ومش ما عنداش المسؤولية أن كنا، وقصدي توا هيك حاجة سنتين فاتوا عم توفى وبوي قعد حي، فمشالي أولاد أخوه قالهم أنا قصدي اندمت على اللي درته، مش ضربه ولد عمي ضرب على صدره وقال له حاضر يا عمي أنت اللي تبيه حاضر أنا فيه.
11: نعم.
17: لكن توا لما توفى بوي قلنا لهم قصدي انتوا قلتوا حاضر، وابوي ندم انه هو وقع ويبي الميراث بتاعه، فهم قالوا لنا ماش نستعرفوا بكم، بروا انتوا في حالكم واحنا في حالنا العماره لينا، فاحنا ماش عرفنا احنا هل انا اللي بنسال انا يا شيخي هل احنا اصحاب حق ولا مش اصحاب حق؟ هل انا نقدر نقولهم اني انا مش مسامحتكم ولا قصدي ماشي مش مساله فلوس، لكن انا نبي نريح ضميري، هل أنا صاحبة حق ولا
11: غير
17: صاحبة حق؟
11: طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب الأخ محمد من الأصابع، تفضل أخي محمد. أسمعني من الهاتف أخي محمد لو سمحت. طيب انقطع الاتصال نرجو. طيب نحاول نجاوب على الأسئلة اللي معانا فقط لأن الوقت لا يكفي. فعندنا سؤال يقول، السؤال الثاني أيضا، ما حكم شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية عن طريق المصرف مثل مصرف الجمهورية علما بوجود هيئة شرعية معهم؟ طيب يا أخي السائل الكريم، البيع المرابحة الأصل فيه الجواز إذا ما توافرت فيه الشروط التي اشترطها العلماء لجواز بيع المرابحة، وقلنا أهمها انتقال ضمان المبيع إلى المشتري، إلى الوسيط، هذا قلنا المصرف، يعني لابد المصرف أن يشتري هذه البضاعة أو السيارة أو أي شيء من الأشياء التي يمكن أن تباع مرابحة، أن يشتريها المصرف ويحوزها، يعني يقبضها ويأخذها وتدخل في ضمانه، حتى لو بقيت في المعرض السيارات لا بأس، السيارة حتى لو بقيت مع السيارات، المهم أن المصرف قد اشتراها وصارت في ملكه، بمعنى أنها خلاص يعني انقطعت صلة المعرض بهذه السيارة وصارت السيارة ملكا للمصرف، بعد ذلك المصرف يأتي يبيعها للزبون، الزبون يدفع القسط الأول ثم يقسط عليه الأثمان التي ستجزأ كل شهر تؤخذ منه شهريا. فهذه أهم هذه الشروط. الشرط الثاني أيضا ونبهنا عليه كثيرا، أن الزبون لا يجوز له أن يبيع هذه السيارة مرة أخرى للمصرف ولا للمعرض، بحيث أن يصبح البيع صوري شكلي، فهذه بنقول عليها لا، إذا لأن الزبون هنا حينئذ تبين أنه إنما يريد بذلك التورق، يريد الكاش بس، يريد مبلغ نقدي، لكن هذا نقول إذا أردت أن يكون مبلغ نقدي وتحوز مبلغ نقدي عليك أن تبيعه لشخص آخر ثالث لا علاقة له لا بالمصرف ولا بالمعرض. فهذه أهم الشروط التي ينبغي أن يراعيها من يريد أن يشتري بيع المرابحة عن طريق المصارف الشرعية والهيئات الشرعية، على عيننا وراسنا، لكن احنا نقول إن الهيئة الشرعية راهي ليست هي الفيصل في جواز بيع المرابحة من عدمه، لأن البيع المرابحة والهيئات الشرعية ترى هذه على الورق، على الورق زي ما يقولوا احنا، تشوف الشروط تقول لك خلاص جائز، لكن عند التنفيذ والتطبيق نجد أن بعض المعارض يشكون من بعض معاملات هذه المصارف، راو يشكو يقول لك المصارف والله يقولوا في كلام في الناس وفي الظاهر وفي الورق، ولكن عند التطبيق يجوا يقولوا في كلام تاني. فاحنا بنقولوا أن الهيئات الشرعية صحيح يعني من حيث نظريا ممكن أن يكون لها دور في تصحيح هذه المعاملة، لكن المعاملة من حيث التطبيق هنا يعتريها الخلل ويعتريها الفساد في البيع والشراء، والله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك يعني ننصح دائما الإخوة من يريد أن يتأكد من صحة بيع مرابحة عبر هذه المصارف عليه أن يأتي بالعقد، والعقد هذا راه يشتمل على أوراق عديدة ممكن تصل إلى 15-14 ورقة، هي تعاقدات واشتراطات بين المصرف والزبون وبين المصرف والمعرض وبين يعني عدة أوراق. يمكن أن يطلع أي فرع من فروع مكتب مكاتب دار الإفتاء في ربوع بلادنا وينظر فيه الفقهاء والمفتين، ويمكن يعطوه جواب في هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث تقول الأخت أو الأخ، السؤال الثالث عن التداول بالعملة جائز شرعا أم لا؟ حقيقة لم أفهم هذا السؤال، التداول ب العملة ما معناه؟ لا لا الله أعلم. طيب ثم نأتي إلى سؤال الأخت منى من طرابلس تقول والدتي كان عندها قطعة من الذهب أو قطعتان من الذهب، جت لي بنتها قلت لها بنتي هني القطعة هذه ما نبيهاش تطلع من الحوش من حد منكم من الأولاد أو من البنيات، وأنا بنعطيكم قطعة الذهب هذه وأعطيني الثمن متاعها، لكن بشرط أنني لو أني رديت لك الثمن هذا اللي توا خديته منك في مقابل هذه القطعة الذهب أراب تردي لي قطعة الذهب أو قطعتا الذهب، وإذا ما أني خلال سنتين ما قدرتش أرد لك المبلغ هذا أراه الذهب والقطعتين الذهب حلال عليك. فطبعا بتقول إن الأخت هذه إن قطعتا الذهب أن قطعتي الذهب بقيتا في يد في يدها، وأن هي ما أخذتهاش منها أمها يعني ما جابتش ما ردتش الثمن حتى توفيت ومر عليها سنتين، معناها أن الذهب راه وراح ملكي هيك. الباين ابتسم بتقول هني ما دام هني خلال سنتين هي ما جابتش. صيغة البيع هذه صيغة غير جائزة لأن فيها جهالة وفيها تردد بين أن يصير هذا الثمن سلفا وبين أن يصير ثمن لهاتين القطعتين، يعني ممكن احتمال أن الأم هذه ترد قطع الثمن واحتمال أنها ما تردش، فهذا حكمه حكم الرهن زي ما تقولها احنا سلفيني وخلي أهو قطعة الذهب أو قطعتي الذهب هذين فيدك، لو أني ما قدرتش رد لك الثمن متاعك خودي منهن حقك، خودي منهن اللي ني واخده منك، مثلاً واخدة 10,000 وعطتها قطعتين ذهب، إذا هي توفت وقطعتين ذهب قعدن قدا بنتها نقوله هنا وماتت، مدام البيع هذا قلنا إحنا صيغة البيع هذه صيغة غير جائزة فيها جهالة وفيها غرر، فلا يمكن أن يصح العقد معها. فبنقول شو بنقوله هنا؟ بنقوله أن البيع هنا لم يصح ولم ينعقد لأن بيع في غرر وفي جهالة، ولا يجوز أن يكون البيع فيه جهالة، ما يجوز هل الغرر هل يتم هل ترد هي بيع ترداش فيحمل على الرهن، فنقول هذا إذن عليها على البنت أن ترد الذهب وتأخذ الثمن متاعها المبلغ اللي دفعته تأخذه هي بنفسها تأخذه كامل، وتدخل ويوضع هذا قطعتا الذهب ضمن الميراث ويقسم على الورثة، يبقى قطعتا الذهب تقسمان على الورثة، والبنت تأخذ المبلغ متاعها اللي دفعاته لبنتها في هذاك الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا عندنا الأخ سليم من مصراتة يسأل يقول ما صحة قولي قول شخص ما يسأل يبدو هكا سائل بالله عليك لوجه الله، يعني أعطني شيئا لوجه الله بالله عليك. طبعا صيغة السؤال هذه لا ينبغي للسائل أن يفعل مثل هذا، ومن فعل هذا فلا ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يرد السائل إذا سأل شخصا وقال بالله عليك لا تردني لوجه الله، أعطيني أي حاجة لوجه الله، إن شاء الله حتى 5 دينار حتى دينار اللي تعطيه به، ما دام سألك بالله عليك، ومن سألك بالله يعني ينبغي عليك أن تجيبه وأن تعطيه ما أمكنك، وهو والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أنت تأخذ بالظاهر، وهو استحلفك بالله ونعم بالله، فما دام هو استحلفك فتعطيه ما تستطيع، إذا كنت عاجز وغير قادر وأنت أصلا بروحك محتاج فتعطيه الذي تستطيع فقط. ولكن زي ما قلنا احنا لا ينبغي الإنسان أن يسأل ويحلف بالله عليك لوجه الله. طيب السؤال الثاني الأخ سليم يسأل يقول ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو كل عقوبة ورد الشرع بالنص عليها، يعني ورد الشرع بالنص على أي عقوبة من العقوبات الشرعية مثل الجلد في الزنا أو الرجم بالنسبة للمحصن، فهذه عقوبة شرعية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فهذه تسمى حد، لأنها وربي سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، ومن حدود الله هذه الحدود الشرعية، يعني حدود الله أعم من أن تكون هذه الحدود أو العقوبات، ولكن من هذه الحدود ما حده الله شرعا في مقابل هذه العقوبات أو في مقابل هذه المعاصي أو الكبائر. فالعقوبات إذن المنصوص عليها هذه تسمى حدا، لأن الشارع نص عليها، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص على هذه العقوبة، يبقى إذن هذه تسمى حدا. أما ما لم يرد النص عليه في القرآن أو في السنة من العقوبات فهذه تسمى تعزيرا، مثل جلد شارب الخمر 80 وهو اجتهاد من الصحابة وفعل من سيدنا علي بن أبي طالب، فجلدوا شارب الخمر 80 جلدة، فهذه نعم هذه يعتبر من التعزير. فإذا كل عقوبة لم يرد فيها نص من الشارع هذه تسمى تعزيرا، وكل عقوبة ورد النص عليها من الشارع تسمى حدا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك فروقات أخرى بين الحد والتعزير لا نطيل بذكرها. طيب الأخت فاطمة من غريان سألتنا تقول عندي رقم أنا حساب في المصرف وينزل فيه حسابي ومرتبي، لكن بعد وقت لقيت زوجي مغير حسابي هذا مغير إلى حساب تاني باسمي أيضا، ولكن دون أن يعني إذني، هي لا تعلم بذلك وغير باسمها، وقعد ينزل مرتب قداه هو وهي لا علم لها بشيء، وهي لا علم لها بشيء. هذا طبعا تسأل بتقول هل هذا يعد تعدي على ملكية أو لا؟ طبعا نحن نقول أن الزوجة راه لها ملكية وتملك كما يملك الرجل والزوج، ولها ذمة مستقلة مالية مستقلة مثل الرجل تماما، فلا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته إلا بطيب نفس منها، لا يجوز لك أيها الزوج أن تعتدي على مال الزوجة، مش لأنها زوجتك معناه أنك أنت تأخذ من مال زوجتك متى شئت وكيف شئت وعلى أي وجه شئت، كلا، لابد، لا يحل لرجل أن يأخذ مال رجل إلا بطيب نفس منه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف في هذه الأيام نرى كثيرا من التعديات على مال الزوجات، على مال الزوجات، يتعدى الزوج على مال زوجته فيسطو عليه، كما فعل هذا الإنسان عندما غير حساب زوجته إلى حساب آخر وبدأ المرتب ينزل عنده هو وهي لا علم لها بشيء. والله هذا اعتداء ولا يجوز شرعا، وهو في حكم الغصب، لأن هذا مما لا يجوز. كيف يأخذ الإنسان مال آخر قهرا عنه وجبرا عليه؟ كيف له أن يأخذ يعني مالها دون إذنها ودون رضاها؟ هذا لا يجوز، ولا بد وسيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهو من التعدي على ملكية زوجته، لا شك في ذلك. وعليه أن يرد حسابها إليها، وهي إذا ما أرادت أن تذهب إلى المصرف عليها أن تذهب إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، ويبقى الحساب ينزل عندها هي، بحيث إن زوجها لا يستطيع بعد ذلك أن يأخذ منه شيئا. تمشي للمصرف وتقول لهم أنا رقم حسابي أراه تغير وأنا ما غيرتاش، كيف أنتم غيرتوه؟ لابد أن هي يعني من حقها أن ترجع إلى المصرف وتصحح هذا الحساب، أو تغيره إلى حساب آخر خاص بها هي، وتمنع من أن يعني يوقع عنها أي شخص ويزور توقيعتها، لأن هذا من حفظ الحقوق. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخ إدريس أيضا من صراطة يسأل، يقول نحن الآن في ليبيا احنا نعاني من انقطاع الكهرباء ومن بعض الأزمات التي نشهدها، والطوابير البنزينة على المستودعات وعلى محطات البنزينة، يعني كما يعلم المواطن اليوم. وبينما هناك من يعيش في الكهرباء ولا تنقطع عنه الكهرباء ليل نهار، يعني إذا كان عدم انقطاع الكهرباء بدون مولدات، وأن الكهرباء أراه ما يقطعوش عليه زي الناس، والله هذا الإثم، والوزر يقع على يعني من لا يقطع عليه. هو الأحمال هذه احنا بنقول أن من العدل إذا يعني إذا كان هناك انقطاع، وإذا كان هناك يعني زي ما نقول إظلام تام في الشبكة وفي مشاكل، ولزم قطع الكهرباء على الناس، ينبغي التسوية بين الناس، يجب التسوية في قطع الكهرباء على الناس جميعا. أما لا، والله في جهات لا يمكن نقطع عليها وفي كذا، يعني في محاباة، فهذا مما لا يجوز شرعا، وسيسأل المسؤولون في جهات الكهرباء واللي مسؤولين على قطع الكهرباء وتوزيع الأحمال، سيسألون عن ذلك يوم القيامة. أما إذا كان هذه الاحتفالات، طبعا احنا نتكلم على الاحتفالات البريئة والاحتفالات الجائزة، أما إذا كان الاحتفالات فيها صخب وفيها يعني غناء فاحش وفيها موسيقى، فهذه مما لا تجوز، سواء قلنا فيه كهرباء والله أن كهرباء لا تنقطع عنهم أو تنقطع، على السواء الحكم واحد. لكن إذا كان هم احتفالاتهم يعني جائزة، وأن هي ما فيهاش هذه المجون وهذا الفسق وهذا المخالفات الشرعية، فنقول أنها وهم اللي لا تنقطع عليهم، لكن هم مدارين مولدات مثلا، ما نقدرش أن نقول والله محرمة وأن مفروض لا ما يديروش ضي، لا مش هذا، هذا لا أظن أن يسأل، أنه يسأل عنه الأخ إدريس، لا هو بيسأل وين المسؤولين من عدم قطع الكهرباء على جميع الناس بالتساوي وبالعدل بين الناس جميعا. ما تقول ليش لا والله جهة فيها ميليشيا وجهة فيها كذا وجهة فيها كذا، لا لا يجوز شرعا، والله ستسألون عن هذا كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الذي فهمته من يعني كلام الأخ إدريس. الأخت أسماء من تجراء بتسأل تقول أني توفي زوجي من سنة ونص، مهم اللي فهمت أني بتقول أن تنازل والدي لعمي، يعني والدها تنازل لعمها عن يعني نصيبه في الميراث، يبدو في حال حياتهما تنازل الأخ لأخيه، ثم توفي العم، توفي العام وجاء عم الشباب اللي هو والد السائلة، مشي لأولاد خوه قال لهم أنا والله زمان صار وصار، وأبوكم طلب مني وأنا ندمت على هذا التنازل، فشن رايكم اني تردوا لي يعني حقي او بعض حقي اذا يعني. فرضي ابناء اخيه رضوا قالوا خلاص ما دام عمنا جانا وقف علينا وطلب ان نرجع له حقه فلا حرج. قالوا له احنا ما فيش باس وعمنا انت راه كذا وكذا احنا بنردوا لك حقك. وبعدين توفي والد السائلة فذهب ابناء العم

0: أصبح المال مال ورثة. المال الذي عند العم هذا والذي تنازل عنه والد السائلة خلاص انتقل إلى أبناء العم، ما عاش عند أي علاقة هو العم ولا المتوفى. فلذلك احنا بنقول أن هذا ما خلاص انقطعت الصلة بين هذا المال الذي تنازل عنه والدكم، فلا أرى داعي للمطالبة بهذا المبلغ أو لهذا الميراث، لأن أباكم قد تنازل عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. معاي الأخ يونس من مصراته.
1: السلام عليكم شيخ بسام.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي يونس. هاي.
1: الله يبارك فيك وجزاك عنا كل خير.
0: وفيكم بارك الله يا سيدي.
1: في غزة إن شاء الله.
0: آمين.
1: والله أتمنى من بعض الأخوة إما الاتصالات هذا العياد. إحنا أول حاجة أخوت بغزة والله بحالهم مع الجربان ومع الهلا والله بحالهم. ثاني حاجة مرونا معليش باحترام ليك لأكبر أزمة اللي هي فرق بين الأب والولد ومن معنى من الحجاج والعمرة والخضية ما تهجدنا هي كورونا ومرت مرور الكرام والسنة. بس أنا خلينا نشوف مبالغ عياط لو نتبع في الشهر لنفس المصالة الدعاء والبعث والعلماء ما كنا وصلنا لهالمواصيل هدية. خلص الناس تتبع جيد وغيره نحن نجد من الصراخ لأن الصراخ الله يلدف على الإسلام صغار وعندنا معاك مشاكل
0: يعني أنت ما تبعش بالناس يا أخي يونس يشكو ويتوجعوا من مما يصيبه.
1: ما كنا عايشين نفس الشيء لكن ليش العياط من الناس أخبار يعني مر عليها زمن ما كان يسرب ورثت ورثت وضع أسوأ ناس
0: صحيح مرة. صحيح
1: الحال
0: إن شاء الله
1: الحال سمحنا بالله الكلام هذا
0: لا طيب طيب أخي يونس كويس تذكير طيب إن شاء الله وإياكم وإياكم. طيب احنا باخر اتصال هو هذا من الاخ يونس من مصراته بيقول والله لا ينبغي التشكي او الاكثار من الشكوى والتالم من انقطاع كهرباء ولا من البنزينة ولا من وقوف طوابير هذه الطويله وغير ذلك. صحيح والله من رزق الصبر على هذا البلاء وعلى هذا الامتحان فهو خير وخير، من رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر وعلى هذا الوجع وعلى هذا الألم الذي نشاهده وهذه المعاناة التي نراها، لكن الأمر قد يكون بلغ حقيقة ذروته من هذه المعاناة. مش معناه نبي نقولهم والله الناس لا لعيطوا من مما ترونه، لكن الذي يحز في النفس أن المسؤولين لا يبالون بمثل هذه الأمور، وأن كثيرا من هذه المشاكل أراه اللي خلت الناس تتألم وتضجر أراه أن هذه الأزمات تراها أنها مفتعلة. هي كثير من الناس يرون أن هذه الأزمات مفتعلة، سواء كان أزمة الكهرباء في الأول أو سواء كان أزمة البنزينة أو الأزمات الأخرى، يرون أن هذه أزمات مفتعلة لتمرير بعض الأمور السياسية أو لتمرير بعض الأمور غيرها. المهم وأن الفساد قد استشرى في البلاد وقد استشرى في المؤسسات، تقريبا معظم مؤسسات الدولة أصبح الفساد فيها مشرعا كأنه مشرعا هكذا. هذا اللي احنا الناس رأوا يا أخي يونس تتألم منه ويكاد صبرها ينفد. فلذلك هناك من يستطيع الصبر على هذا، ولكن والله نحن ندعو الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر بافتعال من أشخاص مفسدين مجرمين في هذه البلاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وإلا فليقسم ظهورهم ويهلكهم أشد الهلاك. وإذا كان أمر غير مفتعل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف ببلادنا، وإذا كان بإهمال وبتقصير وبتفريط في أداء المهام والنظر في حال الناس، والله لما احنا نتكلم ونقول مرتبات الضمانة والتضامن هذه 900 دينار كيف تبي الناس تعيش يا أخي يونس؟ كيف تبينا احنا اليوم كهرباء وناس مرضى في البيوت ما عندهاش لا ضي لا شيء وما تقدرش تعيش يا أدوية واللي عندها لابد من يعني هذه الأمور. فلذلك هناك من يصبر وهناك من يعني يئن تحت وطأة هذه المآسي وهذه

الأوجاع وهذه المصائب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين الغمة، وأن يفرج عن أهلنا في غزة، وأن يذهب همهم ويزيل غمهم، وأن ينصرهم عاجلا يا رب العالمين، وأن يفرج عن أهلنا في بلادنا هذه، وأن يزيل عنا الغمة، وأن يزيل عنا أهل الفساد وأهل الإجرام، وأن يلطف بنا وأن يصلح أحوالنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة. فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك، لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك. وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد. إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر، وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
2: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل، يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
3: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام، لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
2: نعم.
3: يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر، إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
2: تساهل في
3: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن، زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الاول، من الاول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
2: نعم.
3: تواصلوا في مكان بعض الاخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
2: نعم.
3: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا الا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
4: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
5: لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
4: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
5: دولار ولا الفلوس؟
4: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
5: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هادو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
4: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
6: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المز وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5 عائلة تقفى، 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى، وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
4: والمقدار شيخنا 40 دينار، أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
6: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده خير يعني. صدق يعني.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
3: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت اخذت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعته وبعتها رديت لل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
5: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويرتمها وما فيش باس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات، وتم حرقها.
7: نعم شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول، وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم، احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة، وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤية بالألف تقع للرؤية المنامية مثلما تقع للرؤية بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤية بالألف قد تكون للرؤية المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية، وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله. ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة، فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناماً، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضاً وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناماً، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناماً، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلماً ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائماً في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام، وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناماً. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: مشغول يبي.
1: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
2: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
1: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
2: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
1: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
2: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
1: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
2: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
1: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
2: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
1: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
2: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
2: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول حدثني بعض آل أبي بكر، والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة،
2: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
2: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصاً في حديث أم هاني وغيره، وأيضاً فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضاً فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
2: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالاً آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
2: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال:
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن

0: الرياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
0: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
1: من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
0: أعد الحديث من فضلك.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
0: قول السيدة عائشة: لقد قف شعري، أي انتفض واقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري.
1: فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
0: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة.
2: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب.
0: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
1: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار، الآية.

0: وذكر الحديث وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم